أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

نستبق إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا

ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.

وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب

فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك

عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك.

حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.

0: إسلامنا هداية وقاية منا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المشاهدون والمستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإسلام والحياة، الذي يجيب فيه نخبة من العلماء أصحاب الفضيلة على أسئلتكم واستفتاءاتكم. ضيفي في هذه الحلقة هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية. حياكم الله شيخنا، أهلا وسهلا بكم.
2: أهلا وسهلا، الله يبارك فيكم.
1: أذكركم أيها السادة المشاهدون والمستمعون الكرام بأننا نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80 094-466-56-81. ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أمامكم أسفل الشاشة. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية الفضائية على التردد 11137 عمودي على قمر النايلسات. شيخنا، ما زال حديثنا مستمرا عن أحكام الحج في الفقه الإسلامي، وكنا قد تناولنا هذا الموضوع في 6 حلقات سابقة، وهذه هي الحلقة 7 من الكلام عن أحكام الحج، وكنتم قد شرعتم في الكلام عن واجبات الحج بالعموم. نعم، تفضلوا شيخنا.
2: تماما، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، قد شرعنا في مسألة واجبات الحج بصورة عامة، أيا كانت في أي باب من الأبواب، وذكرنا من ذلك النزول بمزدلفة، وأن عند مشهور المذهب مذهب مالك رحمه الله تعالى أن يكون هذا النزول بقدر حق حط الرحال وصلاة العشاءين وتناول أكل أو شرب، ولكن ليس من الضروري ذلك، المهم فيه النزول بمزدلفة بقدر حط الرحال. نعم، ثم بعد ذلك تأتينا مسألة رمي جمرة العقبة، والمسألة الثالثة من الواجبات الحلق أو التقصير. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الحلق على التقصير، لأنه دعا للمحلقين أكثر من مرة ودعا للمقصرين مرة واحدة. ثم تقديم الرمي على جمرة العقبة، تقديم الرمي لجمرة العقبة على الحلق، حلق يأتي بعدها، وتقديم رميها على الإفاضة، والمبيت 3 ليال بمينا، هذا في حالة عدم التعجيل، ومبيت 2 إن تعجل، ورمي الجمرات 3 في الأيام المعدودات 3 في حالة عدم التعجيل، ومرتين إن تعجل، وإتمام المفسد من الحج أو العمرة في مرات ماضية، نعم، إذا كان حجه فاسدا أو عمرته قد فسدت، نعم، يمكن أن يأتي بما يصلحها. مسألة أخرى وهي قضاء ذلك الفاسد كما ذكرنا، أن لابد من قضائه وأن يكون ذلك في فوريته، يعني في الـ في الـ في الـ الـ الـ الوقت الذي يأتي بعد الحج الفاسد مباشرة. وقضاء القضاء كذلك، وأن يذبح هديا أو ينحره كذلك لهذا الفساد، لهذا القضاء. وتأخيره للقضاء والإحرام من الميقات المكاني وكون الحج مفردا، ذكرنا ذلك، قلنا الإمام مالك عند إفراد الحج هذا أولى من قضية التمتع ومن قضية القران. هذا بالنسبة لواجبات الحج. وعندنا يعني سنن الحج يذكره العلماء، يذكرون سننا ثمان، خطبتان بعد الزوال في مسجد عرفة في مسجد النمرة، وجمع الظهرين أي الظهر والعصر، وقصرهما، وكذلك المغرب والعشاء، ذكرنا ذلك، نعم، بمزدلفة، وقصر العشاء، والوقوف بالمشعر الحرام مستقبلا للدعاء. يعني هذه يعني مهمة، ولكن كثير من الناس بالنسبة لمن يشرف على الناس في حجهم أو عمرتهم، في حجهم عفوا، لا يستجيبون لهم في مسألة الوقوف بالمشعر الحرام والدعاء مستقبلين القبلة. نعم. والمعتمد أنه مندوب استقبال الدعاء، الدعاء إلى الإسفار إلى أن تقرب، يعني أو يبقى يقرب طلوع الشمس. أم من هم من يقول بأن الوقوف بالمشعر الحرام لقرب الإسفار، بعضهم يقول مندوب وبعضهم يقول فرض، والمعتمد الأول. وتقليد الإبل، الإبل تقلد، والبقر إذا كانت ذات أسنمة تقلد أيضا، لكن الضأن والمعزة لا تقليد فيهما. إذن الحيوانات اللي فيها سنام، نعم، تقلد كانت إبلا أو بقرا. وأما إذا لم يكن لها سنام كبعض أنواع البقر وبعض أنواع الإبل أيضا كذلك، لا تشعر في بسنامها. نعم. وأخيرا عندنا مسألة مستحبات الحج، مستحباته العامة، مستحباته كثيرة، منها طريقة النزول لداخل مكة، أن ينزل بذي طوى، نعم، ويغتسل كذلك لغير حائض ونفساء، ودخول مكة من كذا والخروج من كذا، ودخول المسجد الحرام من باب السلام، وكثرة شرب ماء زمزم، كل ذلك من المستحبات أم بنية حسنة. أما هذه مهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني شربه أو شرب ماء زمزم أو ماء زمزم لما شرب له. إذن هذه النية الحسنة مهمة في هذه المسألة. ثم الخروج إلى منى يوم التروية بعد الزوال بقدر ما يدرك به الظهر. نعم، هذه المستحبات. وبياته بها والنزول يوم التروية بعد الزوال بقدر ما يدرك بها الظهر. وبياته بها والنزول كذلك، النزول يعني بمسجد نمرة لأنه سيصلي الظهر مع الجماعة بأسفل جبل الرحمة، الظهر والعصر هما مجموعان بأسفل جبل الرحمة شرقي عرفة. وكونه متوضئا هذه كلها مندوبات، والدعاء والتضرع بما أحب للغروب، وهذه لحظات مهمة ما بين العصر والغروب، والوقوف مع الناس. ثم بياته بمزدلفة، ومش ضروري يعني قضية المبيت، إذا أمكن ذلك ذلك أحسن، وأن يمكث فيها بقدر أن يأكل شيئا مما معه ويكفي في ذلك. نعم، والإسراع ببطن محسر كذلك من المندوبات، ورمي جمرة العقبة حين وصوله بعد طلوع الشمس، ومن المندوب أن يكون راكبا. أما رمي بقية الجمرات فمن المستحب أن يكون ماشيا، وأن يكبر مع كل حصاة، نعم كمت الله أكبر، وأن يلتقطها بنفسه من أي محل إلا جمار العقبة، فالأفضل أخذها من مزدلفة. وذبح وحلق قبل الزوال إن أمكن، وتقديم الذبح على الحلق، وفعل طواف الإفاضة في توبي إحرامه، هذه من المندوبات. لكن إذا كان غير ثيابه لا بأس بذلك، أما من المستحسن أن يكون في توبي إحرامه. وعقب حلقه ورمي الجمار في الأيام المعدودات بعد الزوال مباشرة وقبل الصلاة. نعم، هذه بعض العلماء الآن أرخصوا في قضية رمي هذه الجمرات حتى بعد الزوال، لأن كثرة الزحام جعلتهم يقولون ذلك. نعم،
1: نعم شيخ، نعم شيخ،
2: هذه كل المندوبات في الحج بسرعة. ما نعم
1: نعم نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. إذا كان هناك بعض المسائل تودون يعني إضافتها فلا بأس، وإلا يعني نشرع في أخذ بعض الأسئلة.
2: نأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله.
1: طيب شيخنا، ذكرتم فيما سبق شيخ أن الواجبات من تركها تجبر بالدم. سؤال شيخنا، من يعني ترتب عليه أو يعني من ترك أكثر من واجب، هل يتعدد عليه الدم بتعدد تركه للواجبات، أم يعني تجمع كلها في فدية واحدة؟
2: نعم، لا تتعدد هذه الدماء، دماء الحج تتعدد، إلا إذا كان نوافل قبل أن يذبح أو ينحر أحد الهدايا، نعم نوى بهذا الهدي أكثر من حاجة. نعم، فعندنا مسائل ربما نذكرها بعدها، قضية حتى الفدية أحيانا تتحد وأحيانا تتعدد. نعم، فهذه القضية تعتمد على النية. نعم
1: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. طيب شيخ، بالنسبة لبعض السنن التي والمستحبات التي ذكرتموها، أحيانا يعني بسبب حرص الناس على سنة من السنن أو مستحب من المستحبات يقع زحام شديد، يعني مثل الدخول من مكان معين أو الخروج من مكان معين، فهل يشرع يعني ترك هذه السنة أو ترك هذا المستحب لدفع مثل هذا الأذى؟
2: نعم صحيح هذا الكلام، بل يجب وجوبا أحيانا أن يترك بعض السنن التي تؤذي أو يؤذى فيها الناس، نعم، بكثرة الزحام وغير ذلك. نعم
1: نعم نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. طيب شيخنا، سؤال آخر قد يقع يعني أيضا لدى بعض النساء، يعني إذا يعني حكم المرأة التي جاءها العذر الشرعي قبل الإفاضة مثلا أو الوداع، ما الحكم الشرعي المترتب عليها؟
2: هذا عن جمهور العلماء، لابد أن تبقى نعم إلى أن تطهر، ثم بعد ذلك تأتي بالإفاضة بطواف الإفاضة، ثم بعد ذلك ترحل مع الناس. نعم.
1: طيب ماذا إذا كانت مرتبطة يعني بفريق، مجموعة يعني عندهم مواعيد معينة للخروج؟
2: نعم، يعني هو وهذه الحالة الآن في في في وقتنا هذا، الناس مرتبطة بمواعيد معينة وطائرات معينة. نعم، فماذا تفعل؟ الحقيقة المذاهب الثلاثة عندهم ضروري من حكاية أن تبقى، ولو يعني يكلم لها المسؤولون في هذا الوقت لتأخير هذا الظهور أو الانطلاق من مكة إلى خارج ذلك. لكن الأحناف عندهم نعم يمكن أن تستثفر وأن يعني تذبح بدنة أي ناقة، نعم، بعد طواف الإفاضة وهي على غير طهارة، لأن الطهارة من الواجبات وليست من الأركان. نعم.
1: يعني تطوف حتى وهي على غير طهارة يعني؟
2: نعم.
1: ثم تذبح بدنة.
2: ثم تذبح بدنة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. نستأذنكم في أخذ بعض الاتصالات شيخنا. معنا الأخ محمد.
3: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك محمد.
3: نهار مبارك يا شيخ، نحييكم نحيي فضيلة الدكتور إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك، الله يسلمك، تفضل.
3: بس بالله عليك يا شيخ ما تسكرش علي، نبي الناس بمنهجك الكريم يا شيخ. لو سمحت
1: تبي شنو؟
3: أعطيني فرصة. الناس من برنامجك الكريم يا شيخ، أعطيني فرصة بس.
1: طيب طيب أرجو ألا تطيل بس.
3: لا أنا مش هنطول إن شاء الله بإذن الله. طبعا يا شيخ أبوي متوفي، تمام.
1: رحمة الله عليه.
3: رحمة الله عليه، الأولي قريب 7 سنين متوفي، وأنا الولد الوحيد، نعول في 4 بناويت، وأمي امرأة كبيرة في السن عمرها 80 عام، وعندي أختي عفان الله وإياكم عندها سرطان الفم، تمام يا شيخ.
1: إن شاء الله لا بأس عليها يا سيدي.
3: وأنا إنسان نخدم على راسي، نلقط في الحديد والرابش وما مخلي الحمد لله لا نسبس لا ندوخ لا شيء، نلقط نخدم على راسي، قريب يضربني حتى المرض من تلقيت كناسة وحشاكم أكرمكم الله والعفن يا شيخ.
1: نعم.
3: أقسم بالله العظيم تو أكلم فيك ودمعتي في عيني، لي 4 سنين تحية تحية ما خشت لحوشنا يا شيخ، تحية العيد أقسم بالله العظيم وقدام الناس كلها واسمع فيا لي بيا كلها، تحية الحوش ما خشت، تحية ما خشت لحوشنا يا شيخ. وقد ما حولت أنا لقط يومية 20-30 جنيه لقط حكاك اللي نحصله بناخذ بيه مدواء ومعاش الوالد 900 دينار، والله ماشي في العلاج وممكن يوم ناكله 10. أنا طالب أصحاب الخير وناس الفزعة والتري سكي بارك الله فيهم، نشدهم إني نبي ضحية بس، لنبي لناكل لنبي لفلوس لنبي لتمويل ولا نبي لشيء يا شيخ بارك.
1: طيب
3: الله
1: طيب
3: فيك،
1: لعل أحد المحسنين يسمع عليك الآن. نعم، نسأل الله
3: اللي وإن شاء الله قوت اللي بيه يكونوا يسمعوني، يعطيك رقمي نبي نسميونا مع الهواء بالله عليك يا شيخ.
1: طيب طيب اذكر اذكر رقمك. هاي اذكر اذكر رقمك.
3: 091-702-24-27 091-702-24-27.
1: طيب طيب.
3: بالله اللي بيساعدني بارك الله فيه في ميزان حسناته،
1: نسأل الله أن يسهل أمرك وعليهم، نسأل الله أن يسهل أمرك. ويفرج عليك ويفرج على أمة محمد عليه الصلاة والسلام جميعا يا رب، نسأل الله أن يفرج عنا جميعا. طيب وصلت مناشدتك يا أخ محمد. نعم شيخنا، ذكرتم أنكم مازال هناك بعض المسائل تذكرونها بعد أخذ بعض الأسئلة، تفضلوا شيخنا.
2: بارك الله فيكم. عندنا محرمات الإحرام أيضا تذكر، كذلك وخصصت لها دراسة وحدها. يحرم على الأنثى لبس المحيط، نعم، بكف أو أصبع،
1: نعم،
2: إلا الخاتم. الخاتم جائز، نعم، وستر وجهها إلا لفتنة كما ذكرنا، فيجب ستره بلا غرز، نعم، ربط ربط عادي، ما هيش عن طريق الغرز، مش عن طريق إبرة ولا غيرها، نعم. ولا ويحرم على الذكر المحيط بأي عضو ولو خاتم وستر وجهه ورأسه. ويحرم على الفريقين الذكر والأنثى لبس المعصفر، نعم، والمعصفر هذا والمورس كذلك والمزعفر، ودهن شعره أو جسده لغير علة.
1: نعم شيخ، ما المقصود معلش شيخنا بهذه الثلاثة التي ذكرتموها، المعصفر وما ذكرتموه بعده، شنو المقصود
2: بهم؟ هذا حرام، نعم، هذا المعصفر من العصفر المعروفة، يعني اسمها طريق معين من الطيب. والمزعفر من الزعفران، نعم.
1: نعم.
2: كل ذلك هذا لا يجوز، نعم.
1: نعم.
2: بل يؤدي إلى، نعم، إلى يعني إلى حرمة، نعم، ربما يكون عليه حتى هدي.
1: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا.
2: وكذلك يمنع. آمين. نعم.
1: لو تأذنوا لنا بس، أعتذر منكم شيخنا على المقاطعة، نأخذ بس بعض الاتصالات. الأخ يونس. الأخ يونس، نعم، من مصراته. نعم يونس.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك يونس.
4: تحية طيبة لك وتحية خاصة للدكتور.
1: الله يبارك فيك.
4: إن شاء الله أن يطول عمره ويبارك فيه وبارك علمانا وجميع المجتهدين بحيث الله ورسوله، وإن شاء الله بالنصر والعزة ولن ننسى خوتنا الغزة من الدعاة.
1: أي والله بارك الله فيك يونس.
4: طيب اتصال بدبينا من الشيخ الدكتور حمد الله يبارك فيه، يعطينا بعض الأعمال المفضلة بعد وفاة الوالدين يعني.
1: نعم
4: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
1: وإياكم إن شاء الله. معنا اتصال آخر من الأخ علي. علي من مصراتة. نعم يا علي. علي، هل أنت في الاستماع؟ فصل الخط مع علي. طيب شيخنا، لو نجيب عن سؤال الأخ يونس قبل أن نكمل الحديث. يسأل يونس، يعني يقول، يعني نريد نصيحة من الشيخ عن أفضل الأعمال يعني التي يمكن أن يؤديها المرء لوالديه اللذين توفيا.
2: هو أفضل الأدعية على الإطلاق هي الدعاء، أن يدعو لهما بالمغفرة والرحمة، نعم، هذه أفضل حاجة، وأن يكثر من فعل الخير، لأن فعل الخير ثوابه إن نواه الابن يصل إلى والده، بل حتى إلى أجداده كذلك. نعم، فهذه مهمة في مسألة أن الابن يدعو لوالده. نعم.
1: نعم، يعني شيخنا، سائر الأعمال الصالحة التي يعني يقوم بها العبد يعني تذهب أجورها إلى والديه وحتى أجداده إذا نوى ذلك.
2: نعم، تذهب لصاحبها أولا ثم بعد ذلك لمن نوى من أجداده. نعم، وما في حكمهم. نعم.
1: نعم، باعتبار شيخنا أنهم كانوا سببا في وجوده يعني.
2: صحيح.
1: تماما. نعم أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. نعم تفضلوا شيخنا، كنت قد قاطعتكم المعذرة، تفضلوا شيخنا.
2: لا ما هيش مشكلة. نعم أن كلام آخر تحدث فيه العلماء عن جائزات الإحرام.
1: نعم.
2: ماذا يجوز للمحرم؟
1: نعم.
2: يجوز للمحرم قتل الفأرة والحية والعقرب والحداء والغراب والزنبور كذلك والسباع العادية من أسد وذئب ونمر وفهد، نعم كل ذلك جائز. نعم ويجوز للمحرم طرح العلقة، أكل تنبت في البل هذه، نعم تنبت بعض الحيوانات، نعم يجوز طرحها، والبرغوث وكل ما يعيش بالأرض كالدود والنمل والبعوض والقراد. نعم
1: هذا قتله مباح، يعني ما يترتبش عليه حاجة.
2: أيوة لا يترتب عليه شيء.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا. نستأذنكم شيخ في أخذ اتصال آخر معنا. أبو أحمد، أبو أحمد من مصراتة. نعم يا أبو أحمد.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: بارك الله في الدكتور حمزة، وعندي سؤال أنا بسيط.
1: تفضل.
5: الآن المصارف تعطي في الدولار. ولكن على أساس يقال بأن المعاملة حرام وتم تحريمها من دار الإفتاء. هل هذا صحيح؟
1: طيب تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ.
5: شكرا بارك الله فيك.
1: فيكم بارك الله. نعم. شيخنا الأخ أبو أحمد يسأل عن مسألة بيع الدولار الآن، الألفين دولار هذه في المصارف، قال الآن يأخذ فيها المواطن يأخذ فيها كاش، قال وسمعت أن دار الإفتاء حرمت هذه المعاملة، يقول هل هذا صحيح؟
2: هي المسألة فيها تضارب كبير جدا، ولم يقع فيها كلام يحسم هذه المسألة. المسألة فيما أعلم ما زالت في يعني تحت النقاش عند بعض العلماء. نعم لذلك لم يأتي فيها شيء ثابت لا في الحل ولا في الحرمة. نعم
1: نعم جزاكم الله خيرا. يعني لا يقال أن دار الإفتاء حرمت هذه المعاملة، وإنما يعني لم تصدر فتوى وخلاص.
2: نعم هو ذاك.
1: نعم جزاكم الله خيرا شيخنا. نعم تفضل شيخنا.
2: كذلك من الأشياء الجائزة في حالة الإحرام التضلل ببناء وخباء وشجر، وما في حكمها، واتقاء الشمس والريح أو المطر أو البرد بمرتفع بلا لصوق، حاجة زي السحابة. نعم بعيدة على الرأس، وكذلك حمل بعض الأشياء على رأسه لحاجة إذا كان حاجة ضرورية. نعم وشد منطقة لنفقته على جلده، هذه مسألة مهمة عند المالكية. إذا كان هذا السبتة هذه والله يسمى بالسبتة، نعم على بدنه لا شيء فيها، ما فيهاش ذبح هدي والله غير. نعم وإضافة حتى نفقة غيره إذا كان داير على جلده السبتة هدي وأدخل في ذلك نفقته يجوز إدخال حتى نفقة غيره. نعم معها. نعم ولا يجوز أن تدخل نفقة الغير وهو يعني ولا تدخل نفقته، هذه ممنوعة. نعم لكن إذا أدخل نفقته يجوز أن يدخل معها نفقة غيره من أصدقائه. نعم
1: نعم شيخنا نستأذنك في أخذ اتصال آخر من الأخ علي من مصراتة. نعم يا علي.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك علي. الله يبارك فيك، اللهم لك الحمد.
6: الشيخ حمزة مفارق
1: الله يسلمك،
6: طول عمره بيصح إن شاء الله.
1: اللهم آمين يا رب.
6: والله يا شيخنا زي الشيخ حمد الفرد تاج في دروسنا راهو.
1: بارك الله فيك يا علي، الله يسلمك يا علي.
6: نتعب بالصحة والعافية إن شاء الله.
1: اللهم أمين يا رب يا رب.
6: سؤالين يا شيخ أسامة.
1: تفضل يا علي.
6: أنا شروط الأضحية.
1: شروط الأضحية؟
6: إيه. ولا لا، والسؤال الثاني ما حكم الذبح قبل الإمام؟
1: ما حكم الذبح قبل الإمام؟
6: إيه هل هي صحيحة ولا لا يا؟
1: نعم نعم واضح.
6: بارك الله فيك يا شيخ.
1: الله فيكم بارك الله. معنا اتصال آخر. طيب طيب شيخنا نستأذنكم في الإجابة عن الأخ علي. سؤالين، عنده سؤالين. قال السؤال الأول ما هي شروط الأضحية؟ قال
2: شروط الأضحية يعني بالنسبة للمذاهب مختلفة في المسألة هذه. الإمام مالك عنده لا يجوز الاشتراك في ثمنها. عند بعض المذاهب يجوز أن يشترك سبعة من الناس في أضحية واحدة إذا كانت من الإبل أو البقر، لكن الإمام مالك عنده سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما فلا يجوز الاشتراك في ثمنها، بل يمكن أن يدفعها أحدهم ويشرك غيره إذا كان بينهما قرابة. وكذلك إذا كانوا يسكنون مسكنا واحدا. نعم. وأما شروطها الأخرى يعني فأن تكون جذعة، أم فاتت السنة ودخلت في الثانية. نعم. هذا بالنسبة للضان، الضان والمعز كذلك، لكن يزاد في المعز أن يدخل في السنة الثانية دخولا بينا. نعم هذه كلها هذه هي شروط الأضحية. نعم
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤالها الثاني الأخ علي يقول ما حكم الذبح قبل الإمام؟ من ذبح قبل أن يذبح الإمام يقول هل تصح أضحيته؟
2: الذبح قبل الإمام إذا كان هو الإمام يعني رفع أضحيته إلى المصلى نعم بأن ينظر إليها الناس ثم ذبح قبله الناس، هذا الذبح لا يجوز. نعم يجب أن يذبح أخرى. أما إذا كان تعطل أو لم يخرج أضحيته إلى المصلى أو ضاعت هربت أو غير ذلك يعني لا بأس أن يتحرى نعم ذبح الإمام ما أمكن ثم بعد ذلك أضحيته صحيحة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. الشيخ لو تأذن لي بسؤال بخصوص مسألة الأضحية، ذكرتم الآن أنه لا يجوز يعني في مذهب الإمام مالك الاشتراك في ثمن الأضحية، يعني في هلبة صور يعني الآن تحدث خصوصا في العائلات اللي يبدو الخوت يسكنوا مع بعض مثلا في حوش واحد، بعض الصور يعني يبدأ كل عام مثلا واحد منهم هو اللي يضحي ويضحي عن نفسه وعن خوته مثلا، أو بعضهم مثلا كلهم يعطوه مبلغ، كل واحد يعطي مبلغ للأب والأب هو اللي يشري الأضحية. هذه المسائل يعني هذه الصور جائزة ولا غير جائزة الآن؟
2: إذا كان إعطاء الإخوة أو الأبناء للأب وهو يشري الأضحية ويذبح عليهم، نعم هذه ما فيهاش إشكال، لا بأس بذلك. إذا كان هو الأب هو يذبح بعد أن قبل منهم هذه المبالغ التي أعطوه إياها لا إشكال في ذلك. نعم.
1: إذن شيخنا فما معنى أن نقول أن الاشتراك في ثمن الأضحية لا يجوز إذا كان هذه الصورة جائزة يعني؟
2: لا هذه لا ليس فيها اشتراك، لأن هذه وهبوا الثمن الإخوة أو الأبناء لوالديهم وهذا الوالد هو الذي ذبح نعم نيابة عنهم. نعم ما فيهاش هذه
1: الاشتراك الممنوع هذا كيف صورته إذن؟
2: است... الاشتراك الممنوع انهم كيف حكيت ثلاثة أربعة إخوة يذكرون مسكنا.

0: التي أعطوها إياها. نعم
1: نعم نعم بارك الله فيكم. يعني هي كأنها في النية، معناها يعني لما أعطوه المال أعطوه بنية تمليك الثمن. لو قلنا أن أعطوه له بنية تمليك الثمن وهو يشري الأضحية لي،
0: أيوة،
1: فهذا جائز. لكن لو قالوا له هذه أنا عندي فيها مثلا الربع بهذا المبلغ، هك يبدأ ما عاد جائز، يعني
0: ما تنفع الشيء. أيوة. تماما.
1: وكذلك شيخنا ما فيش فرق بين أن يكون الموهوب له هذا هو الأب يعني، أو تكون الأم، حتى لو كانت الأم هي اللي يعطوها المال وهي اللي ذبحت عن نفسها وعن أبنائها، سواء كانوا يعني عزاب أو متزوجين معها في الحوش، ما فيش إشكالية؟
0: لا إشكال في ذلك. نعم، لكن يعطوه لها بقضية نية التمليك، أن تملك هذه المبالغ. نعم
1: نعم نعم، واضح واضح. بارك الله فيكم شيخنا على هذا التوضيح. نستأذنكم شيخ في أخذ اتصال معنا. يونس من وصلاته. نعم يونس.
2: نعم، سلامك شيخ سلمى، تحية فضيلة الشيخ مرة
1: أخرى.
2: من استكمال كلام فضيلة الشيخ بارك الله فيه على الأضحية، حق هذا كل عام يعني الفضل مش غلط، هي وللأسف إن شاء الله نقولش شباب النام نجوا فيهم دواء في القمامة الحقيقة، لولا الأجانب البطون والجلود والروس. والله أسف، أتمنى منا كلمة وتوجيه، لأن والله ظاهرة متفشية، إن شاء الله نسأل الله العفو والعافية إن شاء الله.
1: نعم نعم، بارك الله فيك.
2: مشكور بالتوجيه والدعاء إن شاء الله. بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك يونس، الله يبارك فيك. شيخنا يونس يعني يقول إن في شيء ملاحظ يعني كظاهرة في كل عام بعد موسم العيد، يقول يعني الشوارع والأماكن العامة ممتلئة بالجلود والبطون حشاكم يعني والرؤوس، حتى متعفنة يعني أجلكم الله وما إلى ذلك. يقول يعني كلمة بخصوص هذا الأمر.
0: لا، ما أعتقدش الآن يعني تتكرر المسألة الآن بعد الأضحيات في حالة غلاء كبير، ما أظن هذه المسألة تحدث. لكن على كل حال نقول هذه بالنسبة هذه أطعمة.
1: نعم.
0: هذه الناس يعني يودون نعم أن أن أن أن تكون لهم مثل هذه حتى يتولوا أكلها، نعم، من جملة ما بقولات الناس. نعم
1: نعم نعم شيخنا، جزاكم الله خيرا شيخنا. ما زال عندنا في الحلقة شيخ 4 دقائق، لو عندنا بعض المسائل المتبقية من أحكام الحج لعلنا نتناولها في ختام هذه الحلقة. تفضل شيخ.
0: بارك الله فيكم. نعم، تحدثنا احنا عن التضلل وهو الوقوف في بناء يظلك كخباء وشجر ومحمل واتقاء شمس أو ريح أو مطر أو برد بمرتفع عنه بلا لصوق. كذلك ذكرنا الحمل على الرأس لحاجة لغير تجارة، هذا يجوز ذلك. وشد منطقة لنفقته كما ذكرنا بشرط أن تكون عند المالكية على جلده. نعم، وأما إذا كانت على غير جلدة في حاجة أخرى تحتها فما تصلح. نعم، كذلك يجوز له أن يحك ما خفي من بدنه لكن برفق، بحيث نعم إذا كان يتأكد أن ما فيش دواب في هذا المكان الحك يجوز أن يحك ذلك حتى بدون رفق. أما إذا كان يشك ويخاف من أن فيه دواب فيحك هذه الأشياء نعم بما أمكن ألا يؤذي هذه الدواب. كذلك عدم أخذ في الصابون ونحوه، نعم، بل بمجرد الماء فقط. كذلك من الأشياء التي تفسد الحجة، وهذه تكلم عنها العلماء بكثرة، فيش مشكل، يفسد الحج بالجماع، وليس الأمر كذلك فقط بل باستدعاء المني إن وقع

0: ذلك بعد إحرامه وقبل النحر، وقع يوم النحر قبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة. فإن وقع ما ذكر بعد النحر وبعد أحدهما يوم النحر، أي بين جمرة بعد جمرة العقبة وطواف الإفاضة، نعم، فهذه فهدي يلزمه ولا فساد. في الحالة هذه نعم عليه هدي وفساد، والحج ليس فاسدا. كذلك عندنا يذكر الفقهاء تحللات الحج. للحج تحللان أصغر وأكبر. الأصغر يقصدون به من رمى جمرة العقبة وحل به غير نساء وصيد. النساء ممنوع، الجماع ممنوع، والصيد كذلك ممنوع. وأما الحج الأكبر فهو من الحلق وطواف الإفاضة، وحل به كل شيء إن قدم سعيه، وإلا فلا يحل ما بقي إلا بالسعي. إذا كان أخر السعي يأتي به الآن. نعم
1: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. لعل نختم شيخنا بسؤالين ربما يتعلقان بأيضا أحكام الحج. حكم لبس الكمامة أو النظارة أو الساعة مثلا، سواء كانت ساعة من يعني سنستيل أو حتى ساعة من جلد، ما حكم ذلك؟
0: بالنسبة للمالكية هذه كلها فيها دم. نعم، لكن بعض العلماء تساهلوا في ذلك من المذاهب الأخرى، وعندهم لبس الساعة والكمامة وما في حكمها لا شيء فيه للحاج، والله أعلم. نعم
1: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. طيب شيخنا، ذكرتم أن يعني إزالة الشعر ونحو ذلك هذا من المحرمات، وحتى من يعني جاءته حكة مثلا فليحكه برفق حتى لا يتساقط منه شيء. لكن شيخ، الآن بعض الناس يعني بمجرد الغسل يعني يبدأ شعره كثير التساقط، بمجرد ما يقع الماء على الرأس مثلا فيسقط الكثير من الشعر، سواء عند الرجال أو حتى عند بعض النساء. هل الواجب على مثل هذا أن يترك الغسل بالكلية، ولا يغسل ولا شيء عليه للحرج، ولا عليه الدم؟
0: لا لا, لا يغسل، نعم، ولا شيء عليه. نعم، ولكن يجب أن يغسل برفق، يعني الحك الزايد هذا لا، أما اللي يسقط رغم أنفه لا شيء فيه. نعم
1: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم على ما تفضلتم به وذكرتم، زادكم الله علما ونفعكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أشكركم شكرا جزيلا، كما أشكركم أيها السادة المشاهدون والمستمعون الكرام على طيب المتابعة، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ أحمد أيضا سأل سؤالا في نفس الموضوع، قال الآن في البعض يثير أن أهلنا في غزة اللي يديروا فيه كلها فبركة وكذب، وإن داعمينهم الشيعة فما تدعموهمش وما تدعموش المجاهدين في غزة ولا تدعموا أهلنا في غزة، فكيف الرد عليهم شيخ؟
2: هذا واحد من المصيبة اللي جزء من المصيبة اللي كنا نتكلم عليها، مصيبة الحكام ومصيبة هؤلاء، لا هم يبوا يحاربوا ولا يتركون من يريد الجهاد يحارب، ينحاربوا حنية لا. أنت تقول والله يا ذاك يقول يا حسين والتاني يقول يا بدوي يا جيلاني، زود أنت يلي تقول يا الله حارب، ترى واللي يقول يا الله يقعد يقول لك هذا شيعة وهذا، أنت فاتح طريق لليهود من بلدانك، وجاي تقول يا ذاك يقول رحمة الله عليه قاسم سليماني، تمام اللي ما ينبتش ترى أنت سكر على اليهود وما تدعمهمش وادعم أهلنا في غزة. بعدين كان شافوا بس قبل وجههم، مش دعموهم، قبل وجههم من تال الشيعة، بعدين تو احنا نجو معاك في الكلام اللي تقول فيه. يعني اذا كان طالبان والمجاهدين الافغان والمجاهدون الافغان اخذوا من امريكا لقتال روسيا واخرجوا روسيا، او اخذوا من كافر صريح، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ من صفيان بن أمية أذرعا استعان بها على القتال وهو يومئذ مشرك. تبي هذا ما يمشيش لمسلم، عند خلل في بعض الأمور، عند خلل حتى في مسائل عقدية قد لا يكفر بها وقد يكفر بها، ما هو كلام ما ينبتش على بعضه. أنت مسكر عليه وتدعم في عدوه وما تبيش تعطيه حتى ماكلة، وفتح طريق للخضار الفرش لليهود، وبعدين هو لما يشبح لي
1: تشيلهم في الغاز، يعني الآن مصر بدأت صفقة كبيرة لشراء الغاز، يعني
2: ولا الطريق اللي تمشي من الإمارات والسعودية والأردن ترفع فيه الماكلة الطازة لليهود،
1: والأردن تشري في المية من اليهود،
2: خلي هذا عمالة الأردن وعمالة مصر هذه معاش تدرج. والإمارات أسوأهم، يعني الإمارات لا قبل 5-6 أيام أو ربما أسبوع، المهم ما تفوتش أسبوعين، طيارات ينزلوا رسمي دعم اليهود بالأسلحة رسمي. ونظن الآن عداء حكام الإمارات للإسلام لا يخفى على أحد، عداء علني، وين ما في إسلام يحارب تلقى رأس الحربة في المال وفي الدعم وربما حتى في الضرب الرئيسي هم الإمارات. وبالتالي انت مخشش ثلاثة دول إسلامية، مخشش خايف على اليهود ياكلوا جرجير بايت ولا ياكلوا معدنوش لونه أصفر، وتقول لي هذوك اللي مضيق عليهم العالم كله ولا ياخذوا سلاح من من من الشيعة، خلي ياخذوا سلاح حتى من اليهود مش من الشيعة.
1: يعني شيخنا الأشد اللي يقول انه يعني يعاود في كلام الاحتلال وكلام نتنياهو، ويقول ان اللي صاير في غزه الان من المجاعه هو عباره عن مسرحيه، وان هم راهو ياكلوا ووضعهم احسن حتى من الأسرة، وشوفوا يديهم كيف معبيه وكيف.
2: والله هذا الحمد لله، يعني الشواهد على الارض، يعني شوف السنوار هو رئيس المكتب السياسي ورئيس المجاهدين، ولما مات اليهود بروحهم هم اللي قالوا لي 3 ايام مش واكل. يعني تو احني بنكذب هذا اللي شفته بعيني وبنصدق أفيخاي أدرعي والمشايخ اللي مقريهم أفيخاي أدرعي زي سالم الطويل وسنان والجماعة هذو اللي لفها هذا، نصدق هذا؟ يعني يكفي انت باش تعرف ان هؤلاء يعبرون عن اليهود اما صراحة واما بغباء. شوف الرسمة اللي ترسم كاريكاتير في الصحف الصهيونية تلقاهم هم يعاودوا فيها، والكلام اللي يقول فيه أفيخاي أذرعي يطلع يعاودوا فيه بالحرف. وبعدين أنت تبي تقنعني أن هذوك غلط وأنت اللي صح؟ ثم إن المخدرين من يوم الدنيا والدين موجودين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هادو اللي قالوا يعني مش غير ما باش يحارب بس يجاهد مع المسلمين، لا قالوا مردوا بالكم راه والله اللي جايينكم هلباو. هذا نفس اللي يقولوا فيه، مي ذكره القرآن من 1447 عام، اللي قالوا لا والله إحنا لا طاقة لنا بالجهاد والكلام، هذا نفس الكلام قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. شنو بيهم يديروا؟ ما تحاربش، اقعد راو هم هلبة وانت شوية حي عليك راو وانت بتاكلها وخلاص، انت راو تب تضر المسلمين وخلاص. نفس ما قيل في ذلك الوقت من المنافقين يقال اليوم حرفيا من المنافقين الجدد. المشكلة ان ذاك الوقت في ناس عقيدتها قوية ولا تستمع لهذا الامر. اما الاعلام اليوم اللي هم وبعت في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، الجوقة هذه من الإعلاميين الآن تلبس على كثير من الناس، لأن واحد هم شاغل اليوفي فاز ولا خسر، ولا الميلان اصبح شدار ولا كذا، ولا الريال مدريد اصبح شنصار، ولا كريستيانو دار ولا شريه ولا تزوج ولا، يعني لما تجي تقول له هيك هو فارغ من الأصل، هو تو ما كنت كلمة مرتين تلقاه ملحد ولا تلقاه كافر بكل عياذ بالله. وبالتالي يجدون من يستمع لهم من الناس، ولكن من ثبته الله على الحق بإذن الله تعالى يعلم يقينا أن هؤلاء هم أهل الله وخاصته، حاليا هم المجاهدون وهم أولياء الله عز وجل في الأرض. كونهم اضطروا إلى أن يأخذوا دعما من إيران ولا من غير إيران، هذا آخر العلاج الكي، بيقول لك أنت أعطيني يعني فلوس دخلهم إسماعيل هنية رحمه الله من سنين طويلة ماشي شحتهم من دول العالم، رافع شنطة رغم ما فيش حرب هذاك الوقت، يبي تو بيقولوا لي والله بياكلوهم هم حماس ومش عارف شو. انت ما حماس هذه منين جت؟ هذه حماس منين جت؟ ولا الأقصى الجهاد الإسلامي منين جاء؟ جوب البركاتوطة نزلوا في الـ في الـ في الـ فلسطين، ولا كل واحد عنده أم وبو وصحاب وخوال وعمام وكذا؟ ما هو وإلا كان هذا كلهم ضدهم رغم من أول يوم دل عليهم الناس
3: في حاضنة شعبية،
2: هي الحاضنة الشعب، هم مش حاضنة شعبية، هم الشعب.
3: نعم
2: هم الشعب في الحقيقة، لكن هؤلاء الذين
3: والدليل يعني صمودهم لعند اليوم يعني
2: بالضبط. يعني لو كان هم غرباء عن المجتمع ويأكلوا هم ويخلوا في الشعب جيعان، ويسافروا هم ويخلوا في الشعب كذا، وهم عندهم فلوس ويخلوا في الشعب كذا، رغم أنه اليوم تموا. هي غزة 500 لو كان كل واحد بيدلوا على رأى وتمت.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا.
4: يسأل يقول أنه حلف لزوجته إذا كلمت فلانة فأنت طالق، قال لها يعني بها تقطع علاقتها بفلانة، يقول لكن فلانة هذه تشتغل معها في العمل، فيعني أن تقطع العلاقة بالكلية، قال هذا لعل أمر صعب، لكن هم داروا يعني طريقة باش ما تكلمهاش بشكل مباشر، وأن هي جابت طرف ثالث فجعلت توجه الكلام للطرف الثالث، والطرف الثالث هو يوجه الكلام لهذا الشخص المحلوف عليه، وكذلك الرد بنفس الطريقة. يقول يعني هل هذا وقع به الطلاق أم لا؟
5: والله هذه قضية صعبة جدا، لا أستطيع أن أفتي فيها بشيء، لأن هي يعني تشتغل في مكان واحد هي وياها، والحلف تم على ألا تكلمها، والكلام يعني هو متشدين فيه الفقهاء، معنى قالوا إذا حلف شخص لزوجته نعم ألا تكلم فلانة أو لا ألا تكلم فلانا، طبعا ذكر والله أنثى، وكلمه حتى هو سمعه، لكنه يتكلم هكذا ليس على الشخص بعينه، قال هو كان كلام موجه لفلان وكان ذكر أنثى، هذا ينفع عم يصح الطلاق يقع. ليش هو هذا التشدد في قضية أن يحلف لزوجته بالطلاق ألا تكلم فلانة أو غيره؟ هو في غنى عن هذا تعال ولا يدخل في المتاهات هذه لا يلزمه لا طلاق ولا غيره. نعم
4: بارك الله فيكم شيخنا.
6: محمد سأل سؤالين. السؤال الأول قال يعني ذكر أنه كان ماشي في الطريق بالسيارة فدخل أحد من الناس بسيارته في الطريق نفسها بشكل معاكس ويعني ضرب له مرآة السيارة آذاه، فغضب هذا صاحبنا السائل ودعا عليه دعاء كثيرا، ثم يعني بعد أن هدأ وكذا كأنه يعني أحب أن يتراجع عن دعائه أو يعني أن لا يؤذي ذلك الإنسان المخالف، أن لا يؤذيه بالدعاء وكذا يعني، فيسأل يعني ماذا يلزمه.
7: والله نقول أنت بارك الله فيك على الروح الطيبة، وربي سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، هذا من كرم نفس الرجل هذا السائل، خدات الغضبة في أول الأمر ولكن كظم غيظه في نهاية المطاف، لأن فيه اللي يعرف روح صاحب مظلوم ولكن النفاق يغلب والعياذ بالله، يبدأ دائما بيتشفى ولو من المظلوم، لكن هذا هو غلب نفسه بارك الله فيه، وهذا اللي كرم نفسه، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، فما عليه إلا أن يستغفر لنفسه ولذلك الرجل ويدعو له بالعافية،
6: يدعي له بالعافية يعني.
7: يدعو له بالعافية
6: مقابل الدعاء الأول.
7: نعم يستغفر لنفسه ولذلك الرجل يستغفر ويدعو الله، يسأل الله العفو والعافية، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى.
6: نعم شيخنا، مسألة هذه الحقوق الآن، مثلا أحيانا بعض الناس يحصل معه شيء مثلا فيؤذي بعض السيارات المركونة على اليمين أو على اليسار وكذا ويتجاوز، يعني ربما يكون الإيذاء مجحفا بصاحب السيارة وكذا، فالناس يغفلون يقول لنا يلا مشي وخلاص وكذا، هل يعني مثل هذه الأحوال هل يلزم الإنسان أنه يتحلل يصلح له ولا يعطيه علم ولا يعطي خبر ولا عادي إذا كان غير مقصود فكمل طريقك؟
7: لا هو للأسف نعم الحق أن اللي هرب هو الخاسر، هو تو اللي يضرب سيارة حد يكسر لها مراية مثلا مرآة هذه ولا يوخر عليها حتى يعوجها شوية والغيرة، رأى اللي هرب هو الخاسر، السبب لأن صاحب السيارة مهما كان أحيانا هي مسألة مهونة في دنانير وتتصلح ودار لها واحدة جديدة والله ربما استغنى عنها، لكن نقول أنت هذا بيصبح لك خصم يوم القيامة، لأن ذلك اليوم ربي قال لا ظلم اليوم،
6: يقول لك موضوع بسيط شيخ،
7: لا وين ما هو هذاك اليوم ما حد يرخي حد، راه حتى الهمز واللمز هذا الظلم، أبدأ من الهمز واللمز لما الإنسان يشبح له بعين الازدراء، يشبح لصاحبه ولا يدير حركة معينة يضحك عليه الناس، معنى هذه أقل درجة من أنه فسد ماله أو غادر حركة ولا انظر له بسخرية أو الزراء ولا فنص عيونه من غير حق، نقول له أنت هذا حقوق مضيعش، يا أما أنك تطلب العفو من صاحبك يا أما ستلقاه خصم يوم القيامة، وربي سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم قال لا ظلم اليوم، يعني من أبلغ صور الإنصاف في ذلك اليوم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتص من القرناء إلى غير ذات القرون.
6: نعم
7: يقتص منها تو اللي عندها قرون، نقول الحين من الأنعام السعي ولا بقر ولا غيره،
6: نعم.
7: ممكن تبقى تنطح في اللي ما عندهاش قرون جمع هذه.
6: نعم
7: وهذا تنوض يحييهم الله سبحانه وتعالى، وانت اللي عندك قرون تقتص منها أختها، ثم بعد ذلك الله عز وجل يقول كونوا ترابا،
6: هذا في البهائم سبحان الله،
7: هذا في البهائم، وشن يخلي الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا لما يشاهد من هذا الهول، لكن يرى بأنهم صاروا ترابا انتهت المسألة، لكن الآدميين مازال الجحيم والعياذ بالله لأهل النار والجنة للمتقين، فالإنسان والخصومة كبيرة ولا صغيرة ربي قال لا ظلم اليوم، فما دامها يعني ما دام من أهل الدنيا الإنسان يتحلل من صاحبه، ومن دام من أهل الدنيا غير الإنسان يجي لصاحبه يقول له آسف سامحني، وكان قال لا أنا من سامحكش نبي حقها، يا سيدي أقرب ورشة ولا محل يبيع في القطع طيار أعطيه حقها وينتهي الأمر، هذا اللي بينك وبينه، لكن أنه هو يهرب أو يغلبه نقول إحنا بالعنترية هذا موجود، إما يهرب ولا يغلبه بالعنترية هذاك يبدأ مظلوم ويسويدي غير فكني شرك، نقول أنت يويلك أنت اللي تتعالى اليوم تعاليت بالجبروتك وما عندك من نقول إحنا سيارة قوية وكيت وكيت، لكن والله يعلم الله عز وجل سيأتيك يوم سيصغر يكون صاغر. ومن مشاهد العز لأهل الحق ومن مشاهد المذلة لأهل الظلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء الجبابرة يبعثون كأمثال الذر يطأهم الناس بأخفافهم.
6: سبحان الله،
7: يعني سبحان الله يوم عظيم. قال كل من يتعالى على الناس اليوم يبعث يوم القيامة كأمثال الذر، يعني كالحشرات تطأهم الناس، تبدأ تمشي تعفس تقول هذا من تحت رجلي فلان اللي كان يتعالى. فلابد الإنسان يتواضع، ولما هو ينش لحد حاجة يقول له سمحني، وكان قال النبي حقه يعطيه الله. وبعض الناس والله وراه هالخير موجودين، في ينوش حد ويبدأ سيارة مدرسة يكتب له ورقة يقول له راني نشتها وكيت وكيت، وهو رقم هاتفي وكان يتصل بي. هذاك يعني لما دورهم عش القاه، نقول إحنا لما دورهم عش القاه على الأقل دار له سبيل كيف يوصل له. كان هذاك عربي يدور يقول له يضرب هاتفي يقول له أنت اللي درت ودرت تعال أعطيني حق كذا، وكان قطعها وقال له الله يسامحك. وني فالشاهد أن الإنسان يأخذ بأسباب النجاة في الدنيا قبل الآخرة.
6: نعم.
7: وكون الإنسان أخطأ ولا تعمد هذاك في حق الله عز وجل. حقوق العباد الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد.
6: نعم.
7: لكن في جانب الله عز وجل، الله عز وجل إذا أنت كل من تعدى على عبده عدوانا زيادة على حق العبد ينتقم الله منه. يبدو في حقين، العدوان العمد، في حقين، حق للعباد أن إنسان ينصف ويصلح له، وحق تاني لله عز وجل ينتقم منه لأن اعتدى على عبادي. لكن في الخطأ ينصف صاحب الحق والله عز وجل يتجاوز عنه. نعم
6: نعم.
8: فضلي يا أم سما.
9: السلام عليكم.
8: عليكم السلام، الله يبارك فيك
9: يا شيخ. أنا عندي الوالد.
8: نعم نعم، عندك الوالد خيره
9: ماشي للسعودية بهي
8: بعيدة
9: عملية.
8: ماشي ماشي ماشي ماشي للسعودية
9: العمرة.
8: باي ماشي دي في عمرة با،
9: وعند القلود بعيدة عملية على القلود.
8: اي اي
9: خارج.
8: لو صوتك يقطع يا أم سمرة وللأسف
9: تو هيك تسمع فيها.
8: اي تفضي يا أم سمرة، تو واضح.
9: مداير عملية على القلب عند الورم. اهي ومدايين للكيس البراز عليه برضا.
8: ايه
9: هو قبل ما يمشي الحق معناها ينظفوا فيه ويتوضى، ولكن يمون يمشي بعدها بعد يروح يلقوا فيه شوية. هل هو عليه إثم ولا لا؟
8: ما فيش باس، ما فيش باس، وما فيش عليه شيء، وصلاته صحيحة وعمرته صحيحة. لأن إزالة النجاسة عندنا فيها قولين مشهورين في المذهب. القول الأول أنها واجبة مع الذكر والقدرة، والثاني أنها سنة مع الذكر والقدرة. حتى على القول بوجوب إزالة النجاسة لكن مع الذكر والقدرة، ولهذا ما عليه شيء، هو من أصحاب الأعذار، وإن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه ويتقبل منه.
9: إن شاء الله، بارك الله فيك.
10: أمي.
9: يا دكتور.
10: 90.9 FM.
8: فضلي يا أم سما.
9: السلام عليكم.
8: عليكم السلام. السلام، الله يبارك فيك
9: يا شيخ. أنا عندي الوالد.
8: نعم نعم، عندك الوالد خيره
9: ماشي للسعودية بهي
8: بعيدة
9: عملية.
8: ماشي ماشي ماشي ماشي للسعودية
9: العمرة.
8: باي ماشي دي في عمرة با،
9: وعند القلود بعيدة عملية على القلود.
8: اي اي
9: خارج.
8: لو صوتك يقطع يا أم سمرة وللأسف
9: تو هيك تسمع فيها.
8: ايه تفضي يا أم سمرة، تو واضح.
9: مداير عملية على القلب عند الورم. اهي ومدايين للكيس البراز عليه برضا.
8: ايه
9: هو قبل ما يمشي الحق معناها ينظفوا فيه ويتوضى، ولكن يمون يمشي بعدها بعد يروح يلقوا فيه شوية. هل هو عليه إثم ولا لا؟
8: ما فيش باس، ما فيش باس، وما فيش عليه شيء، وصلاته صحيحة وعمرته صحيحة. لأن إزالة النجاسة عندنا فيها قولين مشهورين في المذهب. القول الأول أنها واجبة مع الذكر والقدرة، والثاني أنها سنة مع الذكر والقدرة. حتى على القول بوجوب إزالة النجاسة لكن مع الذكر والقدرة، ولهذا ما عليه شيء، هو من أصحاب الأعذار، وإن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه ويتقبل منه.
9: إن شاء الله، بارك الله فيك يا دكتور.
10: 90.9 FM.

0: 90.9 FM
1: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
2: أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، شرع الطلاق لرفع الحرج عن الزوجين، فالأسرة إذا لم تقم على المحبة وتدعم بالتوافق تداعت أركانها وانهار بنيانها. التوافق هو أساس الاستمرار. أما التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، زي ما نشاهده الآن في كل حركة لم تأتي على هواه ينطق بالطلاق. أي شيء حتى بسيط، علي الطلاق، أنت مطلقة، كان دخلت البيت الفلاني مطلقة، بل وصلت إلى أن قال لزوجته: إن ذهبت إلى بيت أهلك لأمها وأبيها أنت مطلقة بالتلات. هذا كلام يقال حتى في صلة رحم، وهكذا من الألفاظ: أنت محرمة، أنت البين وبينك كذا، وبدون أن يسأل العلماء عن هذه الألفاظ. ولذلك التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، لأنه مساس لأخطر العقود. لا تجد عقدا اعتنى به الشرع في ابتدائه وانتهائه وفي عقده وفسخه مثل عقد النكاح. لقد اعتنى الإسلام بالزواج، اعتنى بالاستمرارية، اعتنى بالحقوق التي بين الزوجين. لذلك نقول من الجهل بأدنى أمر يهدم هذا العقد المقدس الذي يربط بين الزوجين على كتاب الله وسنة رسوله. وجاء هذا التحليل عن طريق كتاب الله وسنة رسوله، حيث لا يستطيع أن يعارضه أحد. لذلك عقد مقدس، مزي بيع وشراء، ممكن تطلع شفعة تأخذ قطع طرد، عقد صحيح وبيع وشراء، يطلع واحد يشفع في هذا البيع يخدم منك. أما عقد الزواج عقد مقدس على كتاب الله وسنة رسوله. لذلك نجد هؤلاء السفهاء يتلفظوا بالطلاق ولا يفكر في نتائجه وما يترتب عليه من تفكك الأسر ومن تشريد الأبناء. قال: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا وعد من الله ما شاء الله، حتى ولو كرهت منها شيء رأوا فيه خير كثير. أقل ما فيه أنك تتاب على صبرك على خلقها، أو هي تتاب على الصبر على خلق زوجها، صار ما لا فيه خير كثير فعلا. هذا كلام الله، من نجم غيره. ولذلك قال: وعاشرهن بالمعروف. هل عشرة بالمعروف تبدأ في بيتها جالسة مربي صغارها، تجي تقولها أنت مطلقة، أنت حارمة علي؟ أما الآن يتحش من الإنسان حتى من أطفاله، لما يدير أطفال وأولاد يلزم حتى صوتكم مع شرفة في البيت. لذلك قال: وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك لما تطلق وترفع العشبات حش أبيها وتطلعها صفتها كذا وصفتها كذا، وهي تقول حتية صيفتها كذا، لا أبدا، أنتم أمانة، يجب تكتموا سر بعضكم حتى بعد الفراق، خف الماء والملح. لما تقول كذا مش كان زوجتك، مش كانت أم أطفالك، يلزم لابد هكذا الأداب الإسلامية. والله لو طبقنا هذه الأداب ما كان هناك طلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
4: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
1: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة، وضيفنا الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. فباسمكم جميعا متابعينا الكرام نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا الكريم ومرحبا بكم.
1: مرحبا بكم شيخ خالد، حياكم الله، حيا الله المستمعين الكرام.
0: شيخنا الكريم، انتهى بنا المطاف في الحلقة الماضية في مسألة طرو النجاسة على المصلي بعد دخوله في الصلاة، هل هذا مما يبطل الصلاة أم يمكن أن يتدارك ذلك وتصح الصلاة؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين.

0: أو إنها تعلق به بشيء من بدنه أو ثوبه، فإن طرأت النجاسة على المصلي بعد دخوله في الصلاة وأصابت شيئا من بدنه أو ثوبه وتعلقت به فإن الصلاة تفسد هنا، لأن من شرط صحة الصلاة الطهارة من النجاسة، طهارة من الحدث، وأيضا طهارة محمول المصلي من النجاسة هي الخبث. أما إن طرأت النجاسة عليه بسقوطها عليه ولم تعلق بشيء من بدنه أو ثوبه فإن صلاته صحيحة. أيضا إذا دخل المصلي في صلاته ناسيا أن في ثوبه نجاسة ثم علم بها وهو في صلاته، فهنا تبطل الصلاة لقوله تعالى كما استشهدنا بهذه الآية في وجوب إزالة النجاسة في بداية سورة المدثر، قول الله تعالى وثيابك فطهر، ففي هذه الآية دلالة على وجوب طهارة الثوب عند الدخول في الصلاة وفي أثنائها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خلع نعليه في الصلاة عندما علم أن فيهما نجاسة، والله أعلم.
1: طيب شيخنا بارك الله فيكم، إذا طرأت النجاسة على بدن المصلي أو ثوبه وعلقت به وقلنا إن صلاته فسدت، فهل يجب عليه أن يقطعها أو يستمر ويتمادى على الصلاة، أو يعني في المسألة تفصيل شيخنا؟
0: نعم، الواجب على من علم بالنجاسة بعد دخوله في الصلاة، الواجب عليه أن يقطعها ويبتدئها بعد أن يزيل هذه النجاسة ويطهرها بالماء المطلق. يستوي في هذا المأموم والفذ والمنفرد والإمام، فإن كان هذا الذي حصل له العلم بوجود النجاسة إماما فإنه يستخلف غيره وتكون صلاة المؤمنين أو المأمومين صحيحة. لا يختلف الأمر في كون الصلاة صلاة فريضة أو صلاة نافلة، فيجب

0: عليه القطع. قال علماؤنا يجب عليه القطع إلا في حالتين، فإنه يستمر في صلاته ولا يقطع مع علمه بالنجاسة. الحالة الأولى خوف خروج الوقت بأن يضيق الوقت، ويخشى هذا المصلي خروج وقت الصلاة التي هو فيها، بحيث لو قطع صلاته وذهب لإزالة النجاسة وعاد لا يسعفه الوقت في أن يعيد صلاته داخل الوقت. قالوا هذا يستمر في صلاته مع علمه بالنجاسة، فالمحافظة على الصلاة في وقتها آكد من المحافظة على إزالة النجاسة، لوجود الخلاف أصلا في هل إزالة النجاسة واجبة أو سنة، كما تقدم وقلنا أن القولين مشهوران في المذهب. ولم يعرف مخالف في وجوب المحافظة أو القول على وجوب المحافظة على وقت الصلاة. أما الحالة الثانية كون الصلاة مما يفوت تداركها، يعني تكون من الصلوات التي لا يتأتى قضاؤها عند الفوات، ومن هذه الصلوات صلاة الجنازة وصلاة العيد وصلاة الجمعة. فمن رأى نجاسة أو تذكرها في ثيابه وعلمها وهو في صلاته وهو في إحدى هذه الصلوات التي ذكرناها، صلاة الجنازة، صلاة العيد أو صلاة الجمعة، فإنه يستمر في صلاته ولا يقطع، والله أعلم.
1: نعم شيخنا، ذكرتم شيخنا الكريم أن المصلي ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خلع نعله حين علم أن فيهما نجاسة، استمر في صلاته مع خلع هذين النعلين النجسين. فهل يستفاد شيخنا من هذا الأثر والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النعل إذا أصابته نجاسة له حكم خاص عن سائر بدن المصلي وثوبه، أو أن هذا الحكم في الاستمرار في الصلاة وعدم قطعها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
0: هذا الحديث اللي ذكرناه، حديث خلع النعلين، هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رواه الإمام أبو داود. وفي الحقيقة كما نقل الحافظ في التلخيص أنه اختلف في وصله وإرساله، وهنا يعني بين أن يكون الحديث ضعيفا أو لا، لأن المرسل من أنواع الحديث الضعيف، يسقط فيه راوي، يقول فيه في البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط، ويعني تعقب البيقوني رحمه الله في هذا، فقالوا أنه لا يشرط أن يكون صحابيا، وإنما سقوط أحد الرواة. فإذا علم المصلي أثناء الصلاة أن بنعله، وشنو هو النعل احنا يتوى ممكن حد من يعني من يسمعنا يقول شنو هو النعل، لأن ما عادش تستعمل كلمة نعل. النعل هو ما يلبس في الرجل فيدخل في النعل، اللي نسموه احنا الشبشب، ونسموه المداس، ونسموه الكندرة حذاء، ونسموه سبيدرو، هذه كلها هي النعل ما يلبس في الرجل. فإن علم المصلي أثناء الصلاة أن في هذا النعل الذي يصلي فيه نجاسة فإنه يسل رجله من النعل ويستمر في صلاته ولا شيء عليه، حتى لو تحركت النعل بحركة رجله ما لم يرفع رجله، فإن رفع رجله بطلت صلاته، لأنه بذلك الفعل يكون حاملا للنجاسة. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، يعني نحى النعلين تاعه هو في الصلاة مش قبل الصلاة، فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال لهم، يعني سائلا: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ لماذا يعني نزعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. وهذا من حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم وامتثالهم لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقديراته، يفعلون ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يعلموا حكمة ذلك، فهم يعلمون أنه لا يفعل إلا خيرا عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. وهنا تبين سبب خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعليه وهو في الصلاة لوجود النجاسة فيهما. نعم
1: شيخنا، يستفاد من هذا الحديث يعني أن الحركة إذا كانت لإصلاح الصلاة فإنها لا تبطلها، أليس كذلك؟
0: نعم
1: نعم شيخنا. شيخنا، هذا الكلام يعني ومسألة الصلاة في النعل يجرنا إلى السؤال عن حكم الصلاة في النعل، يعني هل على الجواز أو أن الأمر يعني الآن اختلف يعني بعد أن ظهرت يعني هذه البسط والفرش الحديث؟
0: نعم
1: نعم شيخ.
0: سئل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه، سأله يعني بعض الناس ربما يكونوا صحابة أو دونهم، لأن أنس رضي الله عنه ممن طال عمره من آخر الصحابة رضوان الله عليهم موتى. سألوه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال علماؤنا: النعل تحمل على الطهارة على الرغم من أن الغالب فيها النجاسة، ويندر أن تكون طاهرة تقديما للنادر على الغالب رفقا بالعباد ورحمة بهم، ولعل هذا كان في زمانهم، لأنهم كانوا يركبون الحمير والبغال والأحصنة ويجرون بها عرباتهم، وكانت هي وسيلة النقل الشائعة عندهم، فكانت الطرقات في الغالب لا تخلو من أرواث هذه الحيوانات غير مأكولة اللحم، فيكون فضلاتها نجسة بخلاف حيوانات مأكولة اللحم كالأنعام من الغنم والبقر والإبل، فإن أرواثها طاهرة، وقد ذكرنا ذلك في الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة. لكن يجب التنبيه هنا على أمر، وهو أنه ينبغي ملاحظة أنه إذا ترتب على الصلاة بالنعل فساد، فالأولى ألا يصلي بها الإنسان. مثلا كأن يترتب عليها توسيخ فرش أو بلاط المسجد، وهذا سواء في الصلاة ولا حتى في ساحة الطواف، ما يمنعش ان الانسان يطوف ولابس نعل، لكن لو كان في هذا اللباس ما يسبب في انتشار الاوساخ او توسيخ البلاط او الفرش فانه يمنع. بل حتى لو سلم من هذا من الأوساخ وتوسيخ أو توسيخ الفرش أو البلاط، حتى لو سلم ولكن يعلم أنه إن فعل هذا الأمر سيحدث فتنة وسيحدث خصومة وسيحدث عراكا وإنكارا، فإن غالب العوام يعتقدون أنها لا تجوز، وغالب الناس يستقذرون هذا حتى ولو كان محفوظا من الطهارة. ولهذا فإنه إن كان يوجد شيء من هذه المحاذير فلا ينبغي للإنسان أن يغالي وأن يعاند وأن يكون سببا في العراك. وبعض الناس يتشدد ويريد أن يعني يجعل هذا الأمر من السنن أو من السنن المهجورة، ويريد أن يطبق هذا الأمر ولا يهمه ما يحدث من عدم رضا الناس. أو وهذه يا جماعة الخير هي راهي قاعدة مش في المسألة هذه بس، بل في كثير من الأمور اللي الآن يحدث علشانها النزاع والعراك في المساجد، حتى إن حرمة المساجد راهو ضاعت، بل وصل الأمر إلى السباب في المسجد ورفع الأصوات، والله حتى سب الدين سب في المسجد والكلام القبيح ورفع الأصوات، والله حتى الضرب ضرب هبك عراك بوني في المسجد. وين هذا؟ المسجد يجب أن يحترم، واجب أن يحترم، ولهذا نبتعد عن أي شيء يسبب الفتنة في المسجد أو وقوع المشاكل والعراك وغيرها في المساجد. وهذا راه هو أصل عندنا، يعني جاء في الصحيح من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وأيضا من المعلوم جواز ترك المندوب عند خوف المفاسد، في الأخير هو مندوب ما هوش واجب. الإمام أحمد رضي الله عنه سئل: لماذا يعني تركت صلاة ركعتين قبل المغرب؟ فقال لهم وأجابهم: لأجل الناس. هذا هو الفقه، هذا هو العمل. أنت انظر، انظر ما الشيء الذي تجمع به بين الناس، وما الشيء الذي يكون سببا في فرقتهم. يعني يجي واحد أو يتهم الإمام أحمد بتعمد ترك السنة أو بتغيير دين الله أو لا لا لا لا أبدا، بل إنه هو فعل عاقل، وواجب علينا أن نقتدي بهذه القامات في أفعالهم حتى نكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كم من معارك أقيمت في المساجد بسبب أمور مندوبة وليست واجبة، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خيرا. نستأذنكم شيخنا في الخروج إلى فاصل. مستمعي الكرام كونوا معنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. إن الكسل
3: من الحرمان. السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
0: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا: السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
4: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام في الجزء الثاني من هذه الحلقة، بعد أن خرجنا إلى فاصل قصير. شيخنا الكريم، نبدأ في موضوع النجاسات التي يعفى عنها. ذكر الفقهاء أن هناك يعني قاعدة عامة، لعلك شيخنا الكريم يعني تنبهون إليها، أنه يعفى عما يعسر الاحتراز منه، ومنها ننطلق إلى الأشياء التي عفي عنها في باب النجاسات.
0: شريعتنا الغراء مبنية على رفع المشقة وعلى رفع الحرج وعلى التيسير، وعندنا قاعدة مشهورة من القواعد الفقهية الكبرى، وهي المشقة تجلب التيسير. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في سورة الحج: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال أيضا في سورة البقرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه الآية كانت عندما ذكر يعني آية الصوم ووجوب الصوم، وذكر فيها المريض وذكر فيها المسافر، فذكر هذه الآية في رفع الحرج. وقال عز من قائل في سورة النساء: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فمع وجوب أو القول بوجوب إزالة النجاسة مع الذكر والقدرة، إلا أنه لو كانت هناك مشقة حاصلة، وهذه المشقة فوق المشقة المعتادة في إزالة النجاسة، فإنه يعفى عن إزالتها، وهذا كما ذكرنا من رفع الحرج على الأمة والمشقة. وإذا كانت هناك مشقة فإنها تجلب التيسير، والله أعلم.
1: نعم شيخنا، يذكرون شيخنا أمثلة لهذه المسألة، هو يعني أن يعفى عن السلس وبلل البواسير شيخنا.
0: نعم، أولا ما هو السلس؟ ما هو الضابط في السلس؟ السلس هو ما يخرج من الإنسان من بولين أو غائطين أو ريحين أو مذي، على وجه المرض لا على وجه الصحة، لأن هذه الأعيان كما ذكرنا أنها من الأعيان النجسة، حتى المني، وهو فيه خلاف فقهي معروف، والمشهور عندنا أن المني من الأعيان النجسة التي يجب على المسلم أو المصلي أن يطهر ثوبه وبدنه ومكانه منها. فيعفى عن السلس من هذه النجاسات التي لا يتحكم الإنسان في خروجها بسبب علته ومرضه. فإذا كان الإنسان يحدث كل يوم ولو مرة واحدة، أو يصيبه هذا فيصيب ثوبه أو بدنه، فإنه يرتفع وجوب إزالته، يصبح في حقه معاش واجب كما هو في حق الصحيح. الآن هو إنسان معذور، إنسان مريض، وراه يجب التنبيه على هذا الأمر، لأن للأسف الشديد لقلة العلم وللجهل المنتشر. الآن اللي المرضى اللي هم في المستشفى اللي يلبسوا له الحفاظ ولا اللي يركبوا له إشكال متاع البول ولا اللي يصيب الثيابة شيء من ذلك، الطامة الكبرى إنه يترك الصلاة، لأن شو ماشي في ظنه؟ ماشي في ظنه إنه هو ما يقدرش يصلي بهالنجاسة هذه. يجي يقول لك يا شيخ أنا راني رقدت في المستشفى 10 أيام وراني ما صليتش فيهم بكل، لا حول ولا قوة إلا بالله، علاش ما صليتش؟ لا ما وانا حوايجي راهو فيهم البول وفيهم الدم وفيهم آريت. باي ربي ما الذي أمرك به يا أخي الكريم؟ أن تسأل أهل العلم، أن تسأل أهل الذكر. يا جماعة راهم عش أنتوا الليبيين بالذات ما عاش عندكم عذر، الوسائل سهلة عندكم هنا، دار اسمها دار الإفتاء الليبية بفروعها بمشايخها بعلمائها بالوسائل المتاحة للسؤال. تبي تسأل بالتلفون فيه مجاني، تبي تسأل بالتطبيق فيه، تبي تسأل جي للمكان تسأل. ما هوش معقول يعني هذه الأشياء. ممكن لو احنا بنقولوا انها في زمن كانت ممكن نعتذروا لها، لكن في وقتنا الحاضر راهو معاش فيه الكلام هذا. واجب عليك انك تصل اهل العلم، واجب عليك انك تصل اهل الذكر. حتى انت ما تقدرش تمشي بروحك بالتلفون ولا تكلم اخوك ولا غيره، ما يجيش من كيفك هيك تترك الصلاة. ترك الصلاة ما هوش امر سهل، امر عظيم. ولهذا يعني يقع الناس في هذه الأخطاء. فما أصاب ثوب الإنسان أو بدن الإنسان من هذه النجاسات اللي خرجت منه على وجه المرض وأصاب الثوبة، فهذه يرتفع الوجوب فيها، وجوب إزالتها، ويبقى مندوب. شو السبب لرفع الحرج والمشقة؟ باهي إن كان يأتي يوما وينقطع يوما أو أياما ثم يرجع، قالوا هنا معاش في مشقة، يبقى هنا بالصورة الثانية هذه معاش في مشقة، فيبقى على الحكم الأول وهو وجوب إزالة ما أصاب ثوبه أو بدنه من النجاسة. بعض الناس يسألك يقول لك أنا يا شيخ أنا مركب شكارة وإلا مركب الحفاظ، نقدر نمشي المسجد ولا ما نقدرش؟ فيسأل يقول لك باني توا مركب هذه شكارة متاع البول ولا مركب الحفاظ هدايا، لأن أنا ما نتمسكش في البول وما وكذلك الغايط بسبب المرض، بكيف يصير نمشي للمسجد ولا ما نمشيش؟ قال علماؤنا الأمر هنا يختلف حسب الحال. إما أنه يعلم من نفسه أنه لا يتسرب شيء من هذا، فهذا مباح له أن يذهب إلى المسجد على هذه الصورة. أما لو كان يعلم من نفسه أنه هو يتنحى منه في العادة أو أن الحفاظ يخرج منه أو غيره، فإن خشي ذلك وخشي أن يلوث المسجد أو بلاط المسجد أو فرش المسجد بالنجاسة، فإنه لا يذهب إلى المسجد. وكذلك بلل البواسير، والباسور هو مرض يصيب الإنسان في فتحة الشرج، يعني في باسور خارجي وباسور داخلي، حبة أو تورم، شيء من التورم يكون في هذا المخرج، وهو يعني عافاكم الله من الأمراض المؤلمة، ويعني يتأذى الإنسان منها كثيرا. ومما يسببه الباسور أو البواسير خروج الدم، فيصيب بدن المصلي ويصيب ثوبه. قالوا هو أيضا معفو عنه إن كان يخرج كل يوم ولو كان مرة واحدة في اليوم فإنه من المعفو عنه لرفع الحرج والمشقة، والله أعلم.
1: إذن شيخنا الضابط هو أن يستمر يعني ويأتي ولو مرة واحدة في اليوم.
0: نعم،
1: إذا أتى مرة واحدة ولازم أو استمر يعني أكثر من مرة فإنه يعفى عن إزالة نجاسة في هذه الحالة.
0: نعم.
1: شيخنا الكريم، أيضا ثوب المرضع وثياب المهنة التي يباشر أصحابها النجاسة من الأمثلة ومما يشملها مسألة العفو عن إصابة النجاسة للثوب.
0: نعم، هذه أيضا تدخل في مسائل العفو، مسائل نجاسات المعفو عنها. المرضع، وإحنا نعرف أن الرضاع يكون في عامين فأقل، والصبي أو الصبية في هذا العمر يحتاج إلى من ينظفه ويزيل ما علق فيه من نجاسة، لأنه هذا يعني صغير ما يعرفش، يتبول في ثيابه وكذلك يتغوط، نفس القصة، وتجعل له حفاضات. زمان كان يدور في وزاري، طورت الأمور وبدت في حفاضات. فالمرأة المرضع في العادة وتغير للعيل هذا فيصيب ثوبها بول الرضيع أو رجيعه، سواء كانت هذه المرضع هي الوالدة لهذا الصبي أو صبية فعلا هي والدته، أو كانت يعني هي من ترضع بأجرة مثلا، أو من يقوم مقامها. الآن يجيبوا في شغالات خدمات، وهذا تو انتشر في مجتمعنا، ما كانش معروف، ما كانش عندنا احنا خدمات، بل الأمر بدأ يسوء. راهو بدت الأم تو معاش تراقب في الصبي متاعها والصبية، تبدأ الدادة متاعها ولا شي يسموها، هذه الخادمة هي من الألف لليام تقوم بأمر هذا الصبي والابن، وهذا راه فيه مفسدة، لأنه فيه انقطاع عن الأم عن ولدها، وفيه أيضا جانب التربية يحتاجه، وما فيش حد حيكون عطوف على العيل هذا زي الأم على ولدها. والأمر فيه مفاسد أخرى، راهو حتى الخدمات هذوم مش كلهم مؤتمنات، ياما من كاميرات صوروا أن الخادمة هذه تؤذي هذا الصبي في التعامل معه عندما تذهب هذه الأم العاملة إلى الوظيفة أو إلى الإجازة، أو تترك لا تنتبه إلى طفلها، لا تراقب أبدا، فهذا يعني من المفاسد الذي يجب الانتباه إليها. فإذا قلنا لهذه الأم أو لهذه المرضع أنه كلما غيرت الحفاض لابنها وأصابها أو أصاب ثوبها البول، ونطلب منها أن في كل مرة أنه وجب عليها بأنها تغسله وتطهره، فهذا سيكون فيه مشقة على هذه المرضع. وحيث وجدت المشقة فإنه يأتي ديما مع وجود المشقة يأتي الفرج.
1: تيسير
0: نعم. تيسير.
1: طيب شيخنا هل تخاطب هذه المرأة المرضع يعني حتى على سبيل الندب والاستحباب أن تخصص ثوبا مثلا للصلاة والعبادة؟
0: نعم. هذا نعم هذا مندوب، هذا من باب المندوب أن تخصص ثوبا ولكن مش الكل يستطيع.
1: نعم.
0: لكن لو صلت فيه صلاة صحيحة. لكن عندنا هنا مسألة، لو فرطت هذه المرضع في التحفظ من بول الصبي أو غائطه، احنا قلنا امتى هذه يكون بيكون مشروط معها ان هي واخذة حذرها في التحفظ من ان يصيبها تصيب ثوبها النجاسة، وغلب عليها الامر مع تحفظها. فان كانت مفرطة ما هيش محافظة في انها مش واخذة احتياطاتها فهذه لا تدخل في العفو، فاذا اصابها وجب عليها ان هي تزيل ما علق من نجاسة في بدنها او ثوبها بغسلها بالماء المطلق، والله اعلم.
1: نعم شيخنا، فيما يتعلق يعني بمن مهنتهم يعني طبيعة المهنة أن صاحب هذه المهنة يباشر النجاسة كالجزار ونحوه، لعلنا شيخنا نختم بهذه الجزئية.
0: نعم، ذكر فقهاؤنا هذه المسألة في هذا الباب، فذكروا النجاسة التي تصيب أصحاب المهن كالزبالين مثلا، او احنا نقول عمال المجاري او عمال القمامة او العمال اللي شغلتهم مثلا ان يفرغوا الابار السوداء، عندهم سيارات وغيره، فهذه الثياب اللي يسموها ثياب المهنة اللي باشروا أصحاب المهنة مهنتهم وهم يلبسونها، جزار لابس البالطو متاع الأبيض هذا، أو الزبال والغير لابس القاميجو، وكذلك اللي يفرغ في المراحيض، والله من يسمد الأشجار زي الفلاحين بالزبل اللي نسمه فيه إحنا ويكون نجس، يدخل في ذلك أيضا الأطباء والممرضين اللي يعالجوا في المرضى، واللي سواء الجراحين ولا غيرهم، وفي العادة تصيبهم النجاسة. فكل هؤلاء ممن هذه مهنهم أنهم يباشرون أعمالا فيها النجاسات فإنهم يرتفع عنهم وجوب تطهير هذه الثياب من النجاسة، ويعفى عما أصابهم من النجاسة كما ذكرنا في النقطة اللي قبلها، بشرط أنهم يجتهدوا في التحفظ منها. أما إذا تساهلوا وأهملوا في التحوط فإنه لا يعفى عنها، ويجب عليهم إزالة ما أصاب ثيابهم من هذه النجاسات قبل أن يدخلوا في الصلاة. ودائما نقول أن الأفضل لأصحاب المهن وللمرضع ولغير أن يخصصوا ثيابا للصلاة غير هذه الثياب لثياب المهنة. وثاني حاجة اللي نبي ننبه عليها شيخ خالد، هي راهو كثير من أصحاب المهن سامحهم الله يأتون إلى المساجد بثيابهم ثياب العمل، حتى ولو كانت اللي أصابتها مش نجاسة لكن فيها أوساخ، مثلا اللي يخدموا في الوراش، اللي يخدموا في النجاسة، تلقى خاش للمسجد بهذا القامجو، فيه الشحم، فيه الزيت، فيه نجارة، فيه خمر، فيه وسخ، راه هذا لا يجوز. يجب عليه أنه هو الإنسان ينزه المسجد عن أن يصيبه بمثل هذه سواء كانت نجسات أو أوساخ غير نجسة، فإن المسجد يصان عن أن يصيب الناس أو يصيب حتى من يصلي جنبه أو يصيب البسط والفرش والبلاط، فهذا كله يجب الاحتياط ليه والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان وجزاكم الله خيرا. مستمعي الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: سؤال الأخ فتحي الآخر عن الاستنجاء بالمنديل المبلل، هل يكفي في رفع النجاسة، سواء لو فعله يعني إنسان لمرض أو مضطر لشيء لأمر آخر يعني غير المرض؟
2: إذا كان مضطرا شيء آخر، إذ الأصل في إزالة النجاسة أن تكون بالماء، وأجيز الاستجمار. الاستجمار اللي هو إزالة الغائط أو البول بغير الماء، من حجارة أو خرقة أو قطن أو كذا. وبالتالي إذا كان يقصد في النجو اللي هو إزالة ما في القبل والدبر، بهذا فهو ينفع للمريض ولا لغير المريض، وذلك بشرط ألا ينتشر كثيرا عن المخرج، لأن إذا انتشر كثيرا بعد ذلك يخرج من الرخصة. لكن إذا كان شخص تبول مثلا بالطريقة العادية وعنده منديل معطر ومسح به رأس الذكر، لأن الاستنجاء الاستجمار للمرأة لا يصح، الاستجمار للمرأة لا يصح لأنه ينتشر. بالنسبة للبول يصح للرجل، والغائط عفانا الله وإياكم يجوز للرجل والمرأة. فإذا كان الإنسان ملقاش مية ولا يبي يدير المنديل المعطر ولا غير المعطر حتى يزيل كل النجاسة، فهذا أمر جائز.

0: واحد صار لدم ومسح ايده بالكلينكس المعطر ما يمشيش، واحد جاء بول في على رجليه ولا على يديه في غير المكان اللي هو رأس الذكر وبيمسح بالمنديل المعطر ما ينفعش، شخص أصاب ترجيع مثلا طفل متغير وتغيره يدل على نجاسته ومسح بالمنديل المعطر ولا بمية ورد ولا كذا، هذا كله لا يجزي. أما القبل والدبر فيجزي فيها المنديل المعطر وغير المنديل المعطر سواء كان لحاجة أو لغير حاجة.
1: ومش شرط شخنة في المنديل أو الخرقة أن تكون جافة، يعني حتى كان مبلل عادي
0: هو أحسن أعون على إزالة النجاسة، لما تكون فيها نوع من البلل أعون على إزالة النجاسة من القبل والدبر، لكن زي ما قلنا هذا شرط ما لم ينتشر جدا. فإذا كان الإنسان مثلا يعاني من إسهال وانتشر على الأليتين هذا لا يجوز له الاستجمار بالمنديل، لابد من استعمال الماء. أما المخرج وقريبا من المخرج فهذا يجزئ فيه المنديل المعطر والحجر وكل طاهر منق غير مؤذي. طاهر ما استنجج، لا يستنجى الإنسان بشيء نجس، منقي لا يستنجي بزجاج أو كذا لا ينقي، وغير مؤذي ما يستنجاش بحديدة مخنشبة ولا مرشة مثلا تجرح، هذا لا. هذه ثلاثة شروط أو أربعة، هي الاستنجاء بطاهر منقن غير مؤذي وما لم يتجاوز البول أو الغائط محل المخرج كثيرا، فإذا تجاوزه كثيرا فلا يجوز بعد ذلك الاستجمار بل لابد من الماء للقادر عليه، أما غير القادر عليه فهذا يجزيه لا حرج.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: مسألة الطواف عندما ذكرتم أن من انتقض وضوءه أثناء الطواف، ذكرتم قولين، يعني لو توضحون بس الفرق. أيوة. الفرق بين القولين، هل يستأنف من جديد أم يبني من الشوط الذي وصل إليه؟
1: بالنسبة اللي قال يعني الابتداء من جديد عند انتقاض الوضوء، يعني به أن يبتدئ الشوط الأول من بدايته كأنه لم يطف. ومن يقول إنه يبني، معنى ذلك أنه يبني إلى أين وصل هو. نعم.
0: نعم. يعني القول الثاني اللي يقول يبني من أين وصل هو، يبدأ من بداية الشوط. يعني لو افترضنا مثلا أنه انتقض عليه الوضوء وهو في نصف الشوط الثالث مثلا، هل يبتدأ من نصف الشوط الثالث أم يبتدأ من بداية الشوط الثالث؟
1: لا، يبتدئ من النصف. نعم. هذا المعروف. نعم، إذا قلنا بأنه يبني، معنى ذلك إذا انتقض وضوءه في مكان معين من أحد الأشواط فإنه يبني

0: على أين وصل أم من أين وصل ثم ينتهي إلى آخره. نعم
1: نعم. وشيخنا بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة أيضا يشترط له الطهارة كذلك مثل الطواف؟
0: لا، بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة لا تشترط فيه الطهارة. نعم، بل تندب الطهارة في السعي بين الصفا والمروة. نعم
1: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا.
2: نستقبل اتصال الأخ خطاب، تفضل.
3: قلت لك يا شيخ.
2: اي نعم.
3: عندي كنت مدير في إيجار.
2: ايه.
3: وكان معي مكتب، عشان معي مكتب.
2: ايه.
3: ومن طرف المكتب جاء واحد ياخذ الحوش، فمطرت منه الحوش.
2: ايه.
3: هذا حوش ثاني.
2: ايه.
3: فالحوش الثاني هذا ياخذ منها عموله
2: المكتب ولا لا؟ الانسان العموله ياخذها في اللي تم فيه البيع. اذا كان المكتب جايب هو البيعه لهذا الشخص، جايب له البيعه هذا، جايب له الحوش هذا، عرض عليه وقبله واخذاه، فيستحق عموله. يستحق
3: حوش ثاني مش الحوش اللي
2: لا لا لا لا. اذا كان العموله تكون في، اذا تمت في البيت نفسه، ما البيت اخر لا.
3: تمام، بارك الله.
2: امين واياكم ان شاء الله.
4: اخ اشرف يقول كان يشتغل في وظيفه ما، استقال منها وذهب لوظيفه ثانيه، نزل مرتب في الوظيفه الثانيه وغير حتى الحساب، يقول فشاف كشف حساب في المصرف الاول اللي كان مربوط بالخدمه اللي استقال منها، وجد انهم نازلين شهرين في الفتره التي استقال فيها، فيسال هل يجوز له اخذ هذين المرتبين، لانه يقول في الوظيفه اللي استقال منها كان عنده مستحقات زي ما نقوله في أشهر خدمها وما نزلولاش، فهو يعني

وجد أنهم نزلين شهرين في الفترة التي استقال فيها، فيسأل هل يجوز له أخذ هذين المرتبين، لأنه يقول في الوظيفة اللي استقال منها كان عنده مستحقات زي ما نقوله في أشهر خدمها وما نزلولاش، فهو يعني

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفقة عليهم؟ يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة حتى في مسألة العلاج، في أمور تختلف يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات صحبة فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا شيخنا.
3: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالإخوة المستمعين.
1: شيخنا، تقدم معنا في الحلقات الماضية أن الإرث نوعان، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، واستوفينا الإرث بالفرض وأصحابه وحالات كل صاحب فرض. نشرع بعون الله تعالى في هذه الحلقة في الكلام عن الإرث بالتعصيب، تفضلوا شيخنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم شيخ إبراهيم، قلنا بأن الإرث نوعان لا ثالث لهما، إما أن يرث الوارث بفرض، وقلنا الفرض وهو الجزء المقدر يعني لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول كما عرفناه، أو قلنا النوع الثاني من الإرث وهو التعصيب. والتعصيب إذا أطلق في الغالب إنما يطلق في الغالب على العاصب بنفسه في الغالب، وأنواع التعصيب الأخرى تبع له، فإذا أطلق العاصب هكذا ما في الغالب يطلق كما قلنا على العاصب بنفسه. التعصيب لغة تأتي من العصابة، عصب يعصب فهو عاصب، قال العلماء تأتي أو جاءت من العصابة. العصبة هم أقارب الميت الملتفين حوله كما تلف العصابة حول
1: الرأس،
3: من هنا جاء معنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي لما يعرفوه يعرفوا فيه كما قلنا ينصرف إلى العاصب بنفسه، فيقولون هو من إذا انفرد حاز جميع المال أو أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، هذا هو الأصل في التعصيب. يعني التعصيب بمعنى آخر ليس مثل الفرض، قلنا الفرض هو جزء مقدر محدد، أما التعصيب فليس بجزء محدد، فقد يرث العاصب جزءا كبيرا، قد يرث كل المال
1: بالتعصيب،
3: وقد يرث جزءا من المال وقد لا يرث شيئا. أحيانا العاصب كما قلنا قد يكون وارث وغير محجوب وغير ممنوع، لكن كما نقول بالمصطلح الفرضي عاصب لم يفضل له شيء، لم يبقى له شيء. مثال، لو نقول هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وعم مثلا، زوج صاحب فرض هنا كما ذكرناها له النصف لعدم وجود فرع وارث، والأخت الشقيقة أيضا انفردت لها النصف، هنا التركة تمت. فما نقول للعم؟ نقول له أنت غير محجوب وأنت غير ممنوع وأنت وارث
1: وعاصب،
3: لكن عاصب لم يفضل لك شيء. وكما قلنا سنأتي إن شاء الله في حاجة أو في باب يسمى باب العول. العول إن تضيق المسألة بفروضها فتعطي أصحاب الفروض حتى تعول المسألة، وإحنا نقول بالعمية تتداخل في بعضها، نعول المسألة لأجل صاحب الفرض، لأنك صاحب الفرض إذا وجد في مسألة ولم يحجب فأنت ملزم بأن تعطيه فرض. أما العاصب فلست ملزم، إن فضل له شيء يأخذه، وإن لم يفضل له شيء فنقول له مع السلامة، الله غلب، هذا نصيب، لا حظ لك، أنت غير محجوب وغير ممنوع. لكن مثل هذه المسألة لما يأخذ الزوج النصف وتأخذ الشقيقة النصف، ما يتبقى للعم؟ لا شيء. لو بدل الزوج زوجة هنا لفضل له ربع. لو بدل الزوج زوجة لا أخذت الربع، والأخت الشقيقة أخذت النصف، والباقي
1: تعصيب
3: للعم. فهذا هو حال العاصب، ليس كحال صاحب الفرض. صاحب الفرض إذا وجد في مسألة كما قلنا ولم يحجب فلا بد أن يأخذ. أنت كفرض نقول بالعمية دبر له، أعطيه نصيبة. أما العاصب فغير ملزم به، فضل شيء باهي، ما فيش فضلة نقول الله غالب. كما يقول بعض الفقهاء أحيانا يقول ليس لك إلا البكاء، ابكي أخاك وابكي ابن أخيك، ما تلك ما عندك لا نصيبة لك فيها. فدائما كما نقول شيخ إبراهيم نستشهد بأبيات الرحبية، لأن هي يعني منظمة نقرأها ثم نشرحها بإذن الله تعالى. شرم. يقول الناظم رحمه الله بعد ما أكمل باب الفروض وقال وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، قال وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة. طبعا هنا لما جاء يتكلم الشيخ كما قلنا تكلم على العاصب بنفسه، هنا في هذه الأبيات يتكلم على العاصب بنفسه، كل من أحرز كل المال، لا أحد يحرز كل المال إلا العاصب بنفسه. وتنجوه ترتيبهم والعاصب بنفسه من ناحية الجهة وكذا، ودرجتهم من أقوى من ومن أقرب، من القرابات أو الموالي. القرابات هم أقارب الميت، قد يكون العاصب بنفسه، قد يكون من الأقارب، وقد يكون من الموالي، مقصود بها هنا المعتق أو المعتقة، المعتق أو المعتقة، لأن تونجوها إن شاء الله المعتق والمعتقة عاصب بنفسه، وهذه ميزة في المعتقة فقط لا توجد في غيرها. فالعصب بالنفس

0: عاصب بنفسه إلا المعتق طبعا البروح. كل ذكر نسيب للميت، نسيب معناه يقرب للميت من جهة النسب، مش نسيب الصهر كما في العامية، لا نسيب يعرف فيه بعض
1: من نسب
0: أي من نسب الميت. كل ذكر نسيب للميت ليس بينه وبين الميت أنثى، لأن لو وجدت أنثى بينه وبين الميت تنقطع النسب. المقصود بها هنا من يشمل هذا؟ يشمل تونجوها للدرجات، يشمل أول حاجة البنوة، أول حاجة في درجات العصوبة وأقوى درجات العصوبة البنوة، يعني أقوى عاصب نقوله إحنا مسيطر على الموقف كله الابن وابنه وإن نزل. بعد تجي الأبوة، لو يستغرب الواحد نقوله نعم الابن أقوى عصبة من الأب، الابن وابنه، حتى ابن الابن رغم نقول بنوة معناها الابن وابنه وإن نزل أقوى من إيش؟ من الأبوة.
1: ما لم يفصل بأنثى ولا؟
0: لا، ما قلنا الابن وابنه ابن الابن.
1: نعم.
0: وإن نزل ما نعم ابن البنت ليس من العصب أصلا، خلاص انتهى. وعرفنا بكري بارك الله فيك، قلنا ليس بينه وبين الميت أنثى، لأن الأنثى تقطع النسب، تقطع النسب. هذا الدرجة الأولى أو الأقوى عاصبة هي درجة البنوة أو جهة البنوة، جهات هذه يسموا فيها البنوة، ثم الأبوة درجة بعدها. يعني من ما فيش ابن وابن ابن معناها اللي بعدهم يجي في الترتيب الأب. لما نقول الأب معناها معروف هو الأب، أب الميت.
1: نعم.
0: ثم الجدود والأخوة، هنا اختلفوا فيها أهل العلم كما قلنا في ميراث الجد والإخوة. طبعا احنا عندنا الجمهور الجد والإخوة درجة واحدة، عند الأحناف فقط الجد يحل محل الأب، حتى تنتكلم عليها إن شاء الله في في في في وقتها، أن الجد قلنا الجد يسمى أب، وجبنا الدليل في الحلقات الماضية من كتاب الله تعالى لما قال الله تعالى قصة سيدنا يوسف، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أظن ما مش أباءها هو إسحاق ويعقوب، شنو أجداد، لكن سمي الجد أبا. ويحل الجد محل الأب عند فقده في كل الأحوال كما قلنا، إلا في حالتين سنذكرها إن شاء الله في بابها. يعني الجد شبيه بالأب في كل الأحوال إلا حالتين إن شاء الله نذكرها. درجة الجدودة والأخوة درجة واحدة، وقلنا لماذا درجة واحدة كما قال جمهور الفقهاء؟ قالوا لأنهم يدلون إلى الميت بواسطة واحدة، نفس الواسطة، والجد بمن يدي للميت؟
1: بالأب،
0: سب الأب، هذا هو السبب. والأخوة لما نتكلم الأخوة نقصد بهم الإخوة الأشقاء، والإخوة بمن يدلون إلى الميت؟
1: بالأب.
0: أيضا بالأب. إذن درجتهم وواسطتهم للميت واحدة، فهنا أصبحت منزلتهم
1: واحد.
0: البنوة ثم الأبوة ثم الجدود والأخوة ثم بنو الأخوة. بنو الأخوة درجة أقل من الجدود والأخوة، يعني ما نقولوش بنو الأخوة كيف الأخوة مع الجد، لا، الأخوة فقط يستوون مع الجد، أما بنو الأخوة فيحجبون بالجد لأنهم أقل منا درجة. ثم العمومة ثم بنو العمومة ثم الولاء ثم بيت المال. شوف أنت لما قلت الولاء المقصود به المعتق والمعتقة. أضعف عاصب هو المعتق والمعتقة، آخر درجة في العصوبة بالنسبة للورثة، حتى يقول المعتق والمعتقة هو عاصب بنفسه إذا انفرد حاز جميع المال أو أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، بشرط ألا يكون للميت عصبة من النسب. إن لو في عصبة من النسب ولو بعيدة، ولو ابن ابن عم مثلا،
1: يحسب
0: فهو أولى من المعتق. يد شرط المعتق ما يكونش فيه عاصب من النسب نهائي للميت. وجبنا حتى قصة المرأة بتاعت القاضي هذه، ذكرناها أكثر من مرة. فهنا الشيخ أول نوع من أنواع التعصيب تكلم على العاصب بنفسه، قلنا هو من إذا انفرد حاز جميع المال أو أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، وأحيانا قلنا قد لا يفضل له شيء حسب درجته، كان عاصب ضعيف قد لا يفضل له شيء، وكان عاصب من الدرجة القوية شوية يلحق إن شاء الله. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. نعم، الشيخ توب يعطيك أمثلة كيف من هذا العاصب بالنفس. كيف من يا شيخ؟ قال كالأبي والجد وجد الجد، معناها الأب والجد وإن على جد أب طبعا، وجد الجد مقصود بها كل هذا الجد من جهة الأب، كالأبي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد، يعني معناها الابن وابن الابن وإن نزل.

0: من القريب؟ الابن. اللي أبعد منا ابن الابن، أبعد منا ابن ابن ابن، وهكذا كله معاصبة بالنفس. هذا خذ الأصول وخذ الفروع. نعم. فبيجي للحواشي. والأخي وابن الأخي والأعمامي والسيد المعتق ذي الإنعام. شوف السيد المعتق من هو؟ المعتق. خلى أخ روح. نعم. لأن فعلا هو آخر درجة في التعصيب. والأخي وابن الأخي والأعمامي والسيد المعتق ذي الإنعام. وهكذا بنوهم، مش أولادهم، بنوهم الذكور معناه.
1: نعم.
0: وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا. طبعا اشترط البنوة هنا الذكورة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو المرجع في التعصيب، قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وفي رواية فلأولى عصبة ذكر. أنا العاصب بنفسه لا يكون إلا ذكرا باستثناء المعتقة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للعاصب بنفسه. بقي العاصب بنفسه هذه الجهات، لما تكلم الشيخ قال الأب والجد، وهذه الجهات اللي هنا كما رتبناها، البنوة والأبوة والجدودة والأخوة. لكن قد تكون الجهات نفسها فيها درجات قرب وبعد. مثلا عندك جدين موجودين، هم اثنين جدود. عندك جد اللي هو أب الأب المباشر، وعندك أبوه موجود حتى ومعه. ما نقولش والله لا، هنا القريب يحجب
1: البعيد،
0: ما نورثوش الزوز، لأن درجتهم ليست واحدة. لأن الشيخ بعدها يتكلم يقول وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. لما جاب لك التفصيل وجاب لك الجهات يقول لك رأوا كل جهة فيها درجات، فيها قرب وفيها بعد. نحاول نطرقوا لها شوية شيخ إبراهيم.
1: نعم.
0: كما قلنا مثلا الجد المباشر والجد الأبعد منه. هنا الجد المباشر يحجب الجد الأبعد. أيضا في الأخوة نفسها، الأخوة جهة لكنها درجات. كيف؟ عندي طبعا تكلم على الأخ الشقيق والأخ لأب. أنا هنا الأخ الشقيق والأخ لأب إذا وجدوا في مسألة نقدرش مورثهم كلهم مع بعض. النبي حدث في الحديث قال فلي أولى. هل الأخ الشقيق والأخ لأب درجتهم واحدة؟
1: لا.
0: الجهة واحدة أخوة لكن درجة تختلف. إذن هنا الأخ الشقيق أولى. تونجوها إن شاء الله حتى الشيخ حيذكرها. لأن شين يقول في البيت اللي بعد الشيخ إبراهيم يقول والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب. لما تكلم قال وما ذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، معناها القريب يحجب البعيد. وأيضا لو كانت الجهة واحدة فنشوف التفصيل الدرجة أو القوة. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب. ما معناها شطر النسب؟ يعني نصف النسب. هو نتكلم على أخ الشقيق والأخ لأب. لما نقول أخ الشقيق يدلي إلى الميت بأبيه وأمه.
1: نعم.
0: معناها الأخ الأب يدلي بالشطر، يدلي بالأب فقط ما يديش بالأم. إذن هنا الأخ الشقيق أولى في التعصيب. إذا وجد أخ شقيق وأخ لأب فالأخ الشقيق أولى من الأخ لأب. معنى يقول لك أنا أخوي، هذا يقول لي على الفقهاء يقول ليس لك إلا البكاء، ابكوا أخاكم. إذا ترك الميت إخوة أشقاء وإخوة لأب فللميراث كل الإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا، ولا شيء الإخوة الأب ولو كانوا ذكورا، لأنهم محجوبون بالأشقاء. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب. هذا التعصيب بالنفس يا إبراهيم، يعني حاولنا نذكره باختصار، لكن أيضا حاول نأخذ عليه بعض الأمثلة.
1: طيب.
0: حتى تظهر الصورة أكثر.
1: نعم.
0: نعم. نقول افتراضا لو هلك هالك عن زوجة وأب وابن. زوجة
1: وأب
0: وابن وابن. فهنا نقول للزوجة الثمن لوجودي فرع وارث. بقى هو الأب هنا نجول للباب السدس، ولأبويه لكل واحد منهما
1: السدس
0: مما ترك إن كان له ولد. يبدأ الأب هنا له السدس لوجود
1: فرع وارث.
0: الفرع الوارث اللي معه ذكر ابن. مش قلنا البنوة أولى؟
1: نعم.
0: إذن الابن هنا أقوى عاصب، هو الذي يأخذ الباقي للزوجة الثمن وللأب السدس، والباقي كله للابن تعصيبا. لو بدأ الابن بنت هنا هنا بنشوفه، شوفوا التعصيب لمن؟ الزوجة نصيبة قاعد ثابت لأن في فرع وارث لها الثمن. والأب نقول لها في فرع وارث يا أب، أنت بيقول شي تعطوني، نعطوك في البداية السدس ثم انتظر. نعطو البنت إيش؟
1: صاحبة فرض
0: النصف لأنها منفردة. هنا في فضلة عندي. الفضلة نبحث عن أقرب عاصب للميت نرجع على الأب. هنا الأب يرث بالفرضي ثم يعود إلى التعصيب. الحالة الأولى لم نرجع عليه التعصيب لأن الابن أقوى منه. الابن أقوى منه في التعصيب مقدم عليه. أما البنت فليست عاصبة أصلا. صاحبة فرض فقط. فأنجوها أمتى البنت تكون عاصبة لما يكون معها ذكر في درجتها. أنجوها إن شاء الله في النوع الثاني. أيضا كان قلنا مثلا هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخوين لأب. فنقول للأم هنا إيش؟ السدس لوجود جمع من الإخوة. مع أن الإخوة متفرقين لكن ولو جمع خلص. ولو كان البعض منهم محجوب. ولو محجوب كيف محجوب؟ لما تأخذ الأم السدس الباقي بين الأخ الشقيق والإخوة لأب. الأخ الشقيق ذكر ولا يحجب الإخوة لأب كلهم. هنا جينا الجهة اتحدت لكن الدرجة اختلفت أو القوة. الأخ الشقيق أولى هنا كما قال الشيخ والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. إذن هنا التعصيب كله الأخ لأب ويحجب الإخوة الأخ الشقيق أسف ويحجب الإخوة لأب. ومع أنهم عدوا على الأم وحجبوها من الثلث إلى السدس مع أنهم محجوبين. هذا بالنسبة للعصب النفس. إذا التقى عصب بالنفس مجموعة فنقول الميراث للأقوى أو للأقرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر أو فلأولى عصبات ذكر. هذا باختصار ميراث العاصب بنفسه. بقي العاصب بنفس الوحيد اللي هو أنثى كما قلنا اللي هي المعتقة. المعتق اتفقنا عليه لأنه ذكر فيحوز التركة بالتعصيب إذا لم يكن للميت عاصب بالنفس وإلا لكان هو أولى بالتعصيب منه. المعتقة الأنثى الوحيدة التي تكون عاصبة بنفسها. يعني لو كان فيه رقيق ليس له أقارب من النسب اعتقته هذه السيدة لله تعالى فصارت معنيمة عليه بنعمة العتق تسمى معتقة وهو معتق لكن صار حرا. لو مات هذا العتيق وليس له ورثة من النسب فإن المعتقة هذه هي التي ترثه بالتعصيب لأنها عاصبة بنفسها. هذا باختصار العاصب النفس شيخ إبراهيم اللي هو النوع الأول من أنواع التعصيب.
2: نعم شيخنا العاصب بالنفس وأحد أقسام التعصيب.
0: نعم أنواع التعصيب كما قلنا ثلاثة عاصب بالنفس وعاصب بالغير وعاصب مع الغير.
2: نعم ننتقل للأنواع الأخرى النوع الثاني وهو العاصب بالغير.
0: نعم لما تكلمنا عن العاصب بالنفس وكما حتى الشيخ في الأبيات ما فصلش التفصيل لكن من خلال الأبيات تستنتج هذه الأنواع الثلاثة. العاصب بالغير النوع الثاني العاصب بالغير عرفه الفرضيين قالوا شنو هو كتعريف هو في الأصل هي أنثى أو كل أنثى صاحبة فرض يعني في الأصل كانت صاحبة فرض انتقلت من الفرض إلى التعصيب لوجود ذكر معه هذا الذكر منحها من اتخذ فرضه. مثلا لو هلك هالك عن بنت فقط صاحبة ومعها فرض. مثلا عاصب بعيد نقول البنت هنا إيش النصف صاحبة فرض. لكن لو هلك هالك عن ابن وبنت ما نقدرش نقول والله البنت تأخذ الفرض نص والباقي الابن لا لأن حتى من شروطها قلنا عدم وجود مساوي وعدم وجود معصب. من هو المعصب؟ هو الذكر المساوي لها في الدرجة. تو لو معها ذكر لكن ليس في درجتها ما يمنحش تأخذ النص. لو البنت هذه معها ابن فرع ولا لكن مش في درجتها تأخذ النصف وهو يأخذ الباقي. لكن لما يكون معها ابن في درجتها فهنا يمنحها من أن تأخذ الفرض ينقلها معه إلى التعصيب كما قلنا. إذن تعريفه هو كل أنثى صاحبة فرض يعني في الأصل من أصحاب الفروض تنتقل من الفرض إلى التعصيب لماذا؟ لوجود ذكر معها في درجتها. هذا ينطبق على البنت مع الابن وبنت الابن مع ابن الابن والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق والأخت لأب مع الأخ لأب. هم هذه من ينطبق عليهم التعصيب بالغير. كما قال الشيخ والابن لما جاء يتكلم عن التعصيب بالغير قال والابن والأخ مع الإناث. والابن والأخ لما يقول الابن معناها الابن وابن الابن لما يقول أخ معنى الأخ الشقيق والأخ يعني بجملة الشيخ ذكر فيه والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. يبدأ العصب بالغير تقدر تقول محصور ما بين الأبناء والبنات وبين الإخوة والأخوات فقط هذا العصب بالغير. نعطوا أمثلة عليها شيخ إبراهيم نقول لو هلك هالك. شوف على فكرة والعاصب بالغير هذا أحيانا في بعض المسائل يسموا فيه الفقهاء أو الفرضيين الأخ المبارك وأحيانا يسموا فيه لما أخذ الأخ المشؤوم. كيف؟ أحيانا الأنثى هذه اللي في درجتها تستفيد منها وأحيانا يضرها.
2: أيوة.
0: نعطيك مثال يسمى الأخ المبارك مثلا لو هلك هالك ها انتبه معي
2: نعم.
0: عن أختين شقيقتين وأخت لأب ميراث الأختين الشقيقتين شنو؟ الثلثان.
2: الثلثان.
0: بعد أخت الأب شنو بيصير فيها؟ محجوبة حجبت بالشقيقتين عفوا لأنه لا حظ لها في الثلثين الثلثين تموا خلاص
2: تم.
0: فهنا من المنقذ هنا لو في أخ لأب هذا يسمى الأخ المبارك
2: عصب.
0: بدل ما تكون محجوبة وتطلع نقول لا أنت عاصبة مع أخوك تأخذين بالغير. الباقي الثلث الباقي أنت وهو للذكر مثل حظ الأنثيين
2: هذا المبارك
0: هذا مبارك هذا مبارك. نجول صيغة تانية يسموا فيه الفقهاء يعني باب التطرف الطرفة يعني يقولوا مشؤوم خرب عليه تقول يا ريت مو قاعد كانوا مش قاعد راني حصلت. نعطيك مثال هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب شو بياخذ الزوج هنا؟
2: النصف
0: والشقيقة انفردت حتاخذ النصف. الأخت لأب شنو هنا؟ صاحبة فرض. يقول لك أنا صاحبة فرض بتلزني بايش نحق أني نبي السدس باش نكمل مع الشقيقة ثلثين نعطيها السدس ونعول المسألة لأجلها لأنها صاحبة فرض نجوب باب العول إن شاء الله تعول المسألة لأجلها وتكمل وتأخذ كل حد نصيبة بعد العول. لو زرق معها أخ لأب هنا الأخت لأب هذه شين بيقولها وانت معاش تاخذي فرض انت معايا يعني عاصب نوياك باي شنو في يا جماعة في حاجة زادت فضلة
2: في شيء للعصبة
0: ما في شيء توكلوا على الله فهذا هنا شنو يسمى
2: هذا المشؤوم
0: مشؤوم خرب عليها لو مش موجود لأخذت سدسها وتعود مسألة لأجلها وتبشي الأمور لكن جاء معاها فسد عليها فيخرجها من الميراث اللي هو ميراث الفرض إلى التعصيب وفي الحقيقة هنا التعصيب لم يفضل شيء لم يفضل شيء فكما قلنا الميراث التعصيب بالغير هو كل أنثى نعيد للتوضيح هو كل أنثى صاحبة فرض تنتقل من الفرض إلى التعصيب لوجود ذكر معها وهو يتعلق كما قلنا بأربع إناث فقط كما قلنا يتعلق التعصيب بالغير بأربع إناث فقط يعني هي عاصبة بالذكر الذي معها البنت مع الابن وبنت الابن مع ابن الابن والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق والأخت لأب مع الأخ لأب التعصيب بالغير يتعلق بهؤلاء النسوة الأربعة أو الإناث الأربعة.
2: نعم بقي عند شيخنا العصبة مع الغير.
0: نعم العصبة مع الغير وهو القسم الثالث والأخير هذا كله إناث. شوف الحكمة سبحان الله التعصيب بالنفس كله ذكور التعصيب بالغير ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا طبعا نحن نسينا ذكر الدليل انتحى للتعصيب بالغير بدايتها قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر
2: مثل حظ الأنثى
0: هذه الأولاد والبنات والإخوة والأخوات دليلها في آخر سورة النساء عفوا قول الله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين هذا دليل من الآيات القرآنية أن التعصيب مع الغير هو باختصار كما يقول الفرضيون يقولون هو الأخوات مع الإناث الأخوات مع البنات أسف الأخوات مع البنات فيقول الناظم رحمه الله والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات لكن فيهن شروط شوية يعني الأصل في الأخت أن تكون معها بنت مش البنت اللي تأخذ فرضها مش معناه تعصب معها كيف ما تعصب مع الأنثى مع الذكر تعصيب الغير الذكر متحنثين لا لا لا البنت تأخذ فرضها كامل الفضلة اللي تفضل تأخذها هذه الأخت مع البنت. وفي ملاحظة، لما تأخذها الأخت هذه مع البنت تصير بقوة الذكر في درجتها. مثال: لو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، للبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقي تعصيبا مع البنت. هذه مسألة فيها حديث عن سيدنا عبد الله مسعود أعتقد، اللي قال: لقضينا فيها بقضاء رسول الله.
2: دليل
0: هذا الدليل، نعم، أعطى البنت النصف وأعطى الشقيقة الباقي تعصيبا مع البنت. فتصير الشقيقة هنا يا شيخ إبراهيم بقوة الأخ الشقيق، وتحجب كل من يحجبه الشقيق. نعطيك مثال، تو لو مسألة فيها أخت شقيقة وأخ لأب، بس كيف نورثوها؟ نعطوا الشقيقة النصف والأخ لأب نعطوه الباقي، لأن الشقيقة هنا صاحبة فرض، والأخ لأب هو الأولى بالتعصيب. أما في مثل هذه الحالة، الصورة عندنا الآن هي: هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب ذكر، فتأخذ البنت النصف والشقيقة والأخ لأب، هما العصبة هنا، ولا من يقدم منهم؟ يقدم منهم الشقيقة أقوى، لأنها تصير مع البنت كأنها أخ شقيق. باي معناه لو أخ شقيق شو بيصير في الأخ لأب؟ يحجب به، فيحجب هنا الأخ لأب. معنى من النوادر أن أنثى تحجب ذكر. نعم تحجبه، ليش؟ لأنها تصير بقوة الشقيق الذكر، فتحجب كل من يحجبه الشقيق حتى لو كان أخ لأب. ومن هو أنزل منه منزلة؟ أخ لأب أو ابن أخ أو عم أو ابن عم، وهكذا كلهم يحجبون بالشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت. ولما نقول عصبة مع البنت، وديما نقول فيها شيخ إبراهيم، باي لو بنت مش موجودة وفي بنت ابن، نفس الكلام، تحل بنت الابن محل البنت بنفس عند فقدها. أيضا مش شرط الشقيقة، قد تكون هذه الأخت أخت لأب، فتأخذ التعصيب مع البنت أو بنت الابن، وتصير بقوة الأخ لأب. تصير بقوة الأخ لأب. باي ما أنا بتقولي أنت، لو صار، لو في عندي شقيقة وأخت لأب مع البنت، ما قدرش نقول لك تشركهم اثنين، لا، نقدم الشقيق، لأنك تبي تنظر وكأن مع عندك في المسألة أخ شقيق وأخ لأب يورث الزوز. لا، تقدم الشقيقة لأنها تصير بقوة الشقيق وتحجب الأخت لأب.
2: أيوة،
0: أقوى منها.
2: نعم
0: نعم، هذا باختصار أنواع التعصيب الثلاثة: عاصب بالنفس، وعاصب بالغير، وعاصب مع الغير. نحاول إن شاء الله شيخ إبراهيم في دروس أخرى لما نتقدم حنأخذ أمثلة وتظهر الصورة أوضح بإذن الله تعالى.
2: نعم، بارك الله فيكم شيخنا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات. مستمعين الكرام، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: شيخنا الأخت نجاة لعلك استمعت إليها تقول والدها توفي وعندها أخوها توفي قبله.
1: نعم سمعت السؤال. الأخ الشقيق مدام مات قبل الأب أولاده لا حق لهم في الميراث، وهذا القانون باطل، يعني ملفق تلفيق لا أصل له في الشريعة ولا يعتمد ولا يعني ليس له قول يعول عليه ويعتمد عليه، ولذلك خاطب الدار الإفتاء الجهات القضائية منذ شهور طويلة تطلب منهم أن يلغوا هذا القانون اللي هو صدر في عهد القذافي كما ذكرت. وما دام هذا الأب عند أولاد، واحد منهم أخ شقيق مات قبله، عند أولاد آخرون من الأب اللي هو قالت نحن إخوة من الأب، هل نرث أو لا نرث؟ ما دام الولد للشقيق مات قبل الأب وما فيش إخوة أشقاء، إذا كان ما فيش إخوة ذكور أشقاء فالإخوة للأب يرثون، لكن إذا كان في إخوة أشقاء واحد ولا أكثر ما زالوا أحياء فلا يرث الإخوة من الأب لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء. أما إذا كان ما عندهش إلا هذا الأخ اللي هو مات قبله ولاده يطالبوا بميراثه، فنقول ولاده ما عندهمش حق في الميراث والميراث للإخوة للأب.
0: نعم هذا شيخنا، هذا بالنسبة للميراث من الأب، ولا الميراث من الأخ الشقيق الذي توفي قبل والده، لأن هي تسأل عن هذا.
1: لا هما يسأل الإخوة للأب هل يرثون أباهم مع الأخ الشقيق، لأن حسب زعم الأولاد أن الأخ الشقيق يرث، ودام الأخ الشقيق يرث معناه الإخوة الأب ما عاش يرثوا. هذا هو موضع السؤال المستغرب. نقول الإخوة الأخ الشقيق مدام مات هو ما يرثش، كأنه معدوم، كان غير موجود. فالميراث في هذه الحالة للإخوة للأب. الإخوة الأب هم الميراث لهم مش لأولاد الأخ الشقيق. الأخ الشقيق خلاص لأنه ما عندهش ميراثه.
0: جزاكم الله خير بارك الله فيكم.
2: الأخ مهاب تفضل.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف الحال يا شيخ؟
2: الله يبارك فيك يا مهاب تفضل.
3: عندي سؤال يا شيخ.
2: نعم.
3: البيانات في فترة من الفترات وقع صار حادث عرفات
2: ايه
3: مروك
2: ايه،
3: وكنت أقول عين سوق وكان معي شخصين
2: ايه،
3: وواحد من الأشخاص هذا توفى.
2: نعم.
3: نبي يحق علي
2: انا الصيام. شين قال تقرير المرور؟ شين اللي خش فيكم غلط ولا
3: لا؟ انا بروح خش فينا احد.
2: انت تسوق
3: و السيارة انقلبت
2: بيك سيارة، هذا الاخ توفى
3: بالضبط.
2: اي هذا قتل خطأ. اي هذا قتل خطأ، تجب فيه الدية على العاقلة وصيام شهرين متتابعين.
4: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
5: ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ماذا قال؟ قال وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة تبي من ينميها حي تقوى، كل يوم تقوى إلى أن يولوا كأنهم جسد واحد. اللي يحس هذا يشعر به الثاني، واللي يفرح بهذا يفرح به الثاني، هكذا. وهذا لا يكون إلا بتطبيق الحقوق الشرعية، بحيث يبدل كل واحد من الزوجين وسعه في إسعاد الآخر وحسن صحبته بإشاعة المودة والمحبة في البيت، ترك الهجر، لأن الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أولا لابد أن يكون الزوج يتحمل سيئات زوجته، والزوجة لابد أن تتحمل سيئات زوجها. هي مش واخد ملك ولا هو واخد ملائكة، واخد بشر، تخطأ وتصيب، والزوج حتى كذلك أخطأ ويصيب، وهذه عشرة دائمية لأن حكمة الزواج الاستمرار، استمرار طيلة الحياة. لذلك لابد من لو البادي يدسوا نفسية بعضهم، ويبدأ الغلطة اللي من الزوجة يتحملها الزوج، والغلطة اللي هي من الزوج تتحملها كذلك الزوجة. لأن قال وآشرهن بالمعروف، جلوس الزوج لزوجته وقعمزوا مع بعضهم ويهدرزوا وتحكي له كذا، شفت بالله. أما الآن مقعمزين في المقاهي في الشوارع، وهي حتي شادة الرحيل للأسواق وماشي كذا، هذا هو سبب التشاجر. لابد فيه زمن مخصص في اليوم تقعمز أنت وزوجتك وأبنائك، لابد هكذا، مش من الصبح للليل ماشي شوف مظلام لظلام، لا. لذلك نقول للزوجة الحقيقة أن الرجل يجي شيطان، تستطيع الزوجة تخليه ملائكة في البيت، كذلك يجي ملائكة تخليه شيطان بأسباب حركاتها سكناتها أقوالها، هي تشعل النار أو تبرد كل شيء. لذلك لابد إفشاء السلام، التهادي، النصيحة، التعاون على مهام الحياة. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسوت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وإلى أن نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: سائلة هي تسأل عن حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنتها، هكذا يعني بدون أي تفاصيل، هل البنت متزوجة أو معها في البيت؟ لكن ممكن شيخنا إجابة عامة يعني.
7: إعطاء أولا البنت يعني نفقتها على أبيها، نفقتها على أبيها. فإذا كان البنت متزوجة و مستقلة، ف يعني في هذه المسألة لا بأس بذلك، يعني وإن كانت هي نفقة على الزوج، والعلماء يقولون يعطى لزوج البنت، يعطى لزوج البنت يعني، لأن هو مسؤول عن النفقة عن زوجته يعني. هذه مسألة. ويستثنى من ذلك أيضا الديون، الديون في الزكاة، يعني إعطاء الزكاة للفرع للأصل أو الأصل للفرع، لأن إعطاء الزكاة من قبل الإبن زكاة ماله لأبيه وأمه لا يجوز، لأن نفقته واجبة، نفقتهما واجبة على الإبن، واجبة على الإبن. ولكن يعني يستثنى من ذلك الدين. فإذا كان الأب يعني عليه دين، ففي هذه الحالة يجوز للإبن أن يعطي أو للأم أو للبنت أو بالعكس كل منهما، يعني بنت للأم أو الأم للبنت، أن تعطي هذه الزكاة لسداد هذا الدين. سداد هذا الدين. وفي مسألة يجب أن نعرفها هنا، أن نراه النفقة عندما يكون أحد الطرفين فقيرا، بحثنا الزوج ما تكلمش عن الزوج والزوجة، حتى لو كانت الزوجة غنية تجب النفقة على الزوج، نفقة تجب على الزوج. لكن حتى الأبناء يعني إذا كانوا أغنياء لا يجب على اسمه النفقة على أبيهم مثلاً. هذه مسائل يعني. فعلى كل حال فإعطاء الزكاة للابنة يعني يدخلها وكلها تخصيص قريب لها، يعني إذا أعطي حتى الموكل يعني في هذه المسألة أن تعطى الزكاة لمن هو قريب لك كما بالنفقة يعني، وأن يعامل مثل معاملة غيره من حيث الفقر وبحيث عدم من حيث الحاجة وعدم الكفاف. الله أعلم.
8: شيخنا بارك الله فيكم، شيخ أحسن الله إليكم. الأخ محمد أيضا سأل سؤالا آخر، قال يعني عنده صاحب له ساكن في بلاد أخرى، فأهداه لحم خيل، فيسأل يعني ما حكم أكل لحوم الخيل؟
2: لا والله لحم الخيل يعني ما ينبغي له يأكله، ما ينبغي له يأكله. وحن عندنا من اللحوم المحرمة الخنزير، وهو محل الإجماع، وأكرمكم الله لحم الكلاب ولحم الحمير ولحم الخيل والبغال، وهذه أشياء عدت أنها من اللحوم الممنوعة المحرمة، لا يحل أكلها ولا يحل بيعها لأجل الأكل إلا ما تدعو إليه الضرورة. الضرورة تدعو إلى أن الإنسان
9: من كان في صحراء وأشرف على الهلاك له أن يأكل من الميتة؟ ومثلا ما هو معروف في مجتمعنا، نسأل الله العافية للجميع، في اللي يشرب في لبن الفرس، حليب الفرس، حتى هو للحاجة والضرورة، اللي يمرض ببعض الأمراض المعينة يقول والله أعلم، هذه تبي مراجعة الطبيب، يقول الناس اللي يصابوا فيه اللي نسمعوا فيه ويصابوا بالجلطة والغيرة، لكن هل هو دواء ولا مش دواء؟ الله أعلم، هذه تبي طبيب، لكن هم يشربوا فيه لأجل هذا الغرض. هذا يعني يؤذن له لصاحب الحال، ما يجيش لما يدخلوا في المعون، لأن اللحم يتبع في الحليب في الحكم.
8: نعم.
9: ما يجيش لما يجيبونهم والله إيه لترى حليب متاع فرس، يقول اللي جالسين يقول ترى والله يضوقوه جغمة جغمة، نقول حرام عليكم، هذا مخصوص بأهل الحاجة هذا المريض. وكذلك ما يتعلق باللحوم المصغبة، هو في مجاعة لربما، أما مع ذلك فيترك هذا. وضربوا مثالا على هذا الله سبحانه وتعالى، كما يعني هذا مذهب إليه الإمام مالك، لما ربي سبحانه وتعالى قال والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة،
8: نعم،
9: قال لم يذكر الأكل كما ذكرها في الأنعام ومنها تأكلون،
8: نعم،
9: إنما امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بالركوب والزينة فقط. والحمير أو دليل الآخر من السنة، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفء القدور وهي تغلي من لحم الحمير. نعم
8: نعم نعم، بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليك.
6: نعم شيخنا، بخصوص المصلى الذي يريد تغييره إلى منارة وبناء مسجد في الأرض الفضاء،
7: بالنسبة للمصلى الأصل فيه يعني شرط الواقف في كنص الشارع كما هو معلوم، فلا ينبغي يعني نقله من مكانه إلا لضرورة. وحسب الكلام اللي قاله هو جاي في الطريق تقريبا، يعني الطريق الآن لا نستطيع، خاصة في وضع البلاد الراهن، يعني ما تعرفش الطريق أمتى يعني تنفذ، قد تنفذ بعد 10 بعد 15 عام بعد كذا إلى آخره. والأمر الآخر ونفسك وكلامه ومن كلامه قال إن سيحولون إلى المصلى، سيحولونه إلى يعني مركز تحفيظ وكذا، فإذا هو قابل للاستعمال،
6: نعم
7: يعني قابل للاستعمال، وبالتالي يعني عملية وجهه في الطريق هذا أمر يعني الله أعلم ماذا يحدث، يعني عند مخطئ من السبعينات قاعد ينفذ لحد الآن، ومن الثمانينات أو داخلين في حوالي 40 عام وكذا، فالله أعلم على هذه الصورة أعتقد أنه لا يجوز أول شيء نقد المكان لغير ضرورة، يعني لو وجد طريق عام خلاص مع مصلحة المسلمين ما فيش بأس. الألف متر سواء مصلحته جيدا حقيقة، يعني بيتطوعوا بها هم أو في حد متطوع بها تقريبا أو كذا، متطوع بها يعني التطوع لماذا؟ للمسجد نفسه، هل هو مصلى بيتوسع المكان نفسه، بيتوسع المصلى بيولي يعني
6: ده هو الألف متر غير ملاصقة
7: بعيدة، يعني
6: هو يسأل يعني يبنى المسجد في القطعة الكبيرة الألف متر والمصلى يعني يخلوها منارة لتحفيظ القرآن،
7: إذن الله أعلم يعني ربما التوسع ربما أن يقعد جزء من المهل إذا كان في حاجة، إذا البناء ما عادش يتحمل، بناء قديم مثلا يقولوا قديم قال له متعام، هل البناء أو المكان نفسه له متعام معي، فإذا المكان آي للسقوط والبناء ما عادش ينفع وكذا، يبدو منه هو يبدأ التوسع يعني الله أعلم. فزي ما قلت لك عملية الطريق هذه، وخاصة إذا كان هو يعني في الضواحي وفي كذا، الله أعلم متى تأتي هذه الطريق، ما لم تأتي الطريق فلا يمكن الله أعلم القول بالجواز، يعني لأن زي ما قلت لك المرات الطريق تقول حتى 30-40 عام تنفتش، وهذا الإنسان اللي بنى هذا الوقف يريده أن يستمر ما دام صالحا للاستعمال، فإزالته الله أعلم بهذا الشكل لا تجوز.
6: نعم شيخ بارك الله
10: فيك. يعني. أو عفوا قبل سؤال الأخ مصباح، الأخ أبو طاهر سأل سؤالا آخر، قال في بعض الناس يظن أو يعتقد أن اليهود اللي عايشين في فلسطين عندهم حق في الأرض زي الأكراد اللي عايشين في العراق مثلا أو اللي عايشين في سوريا، هم أكراد وعايشين في سوريا وفي العراق عندهم حق في الأرض، ومحدش يعني يقولهم أطلعوا منها وهذه مش أرضكم، حتى اليهود على قولهم يعني حتى هم يعني كانوا عايشين فيها قبل وقاعدين عايش في منهم اللي قاعد عايش من قبل وهذه حد عندهم حق في الأرض. فكيف ممكن التعليق على هذا الكلام شيخ؟
11: هو التاريخ واضح في هذا الأمر، وفلسطين يعني بلا شك هي أرض عربية وهي قطعة من جزيرة العرب وهي موطن عريق يعني لسلالات من العرب استقروا فيها أكثر مما استقر فيها اليهود، وتمكن فيها الإسلام أكثر مما تمكنت فيها اليهودية، وغلب عليها القرآن أكثر مما غلبت التوراة، وسادت فيها العربية يعني أكثر مما سادت فيها العبرية حتى على مدى التاريخ. يعني هم العرب هم من سبقوا، بعدين جت فترة وجود اليهود فترة محدودة. أين السؤال الآن، أين كان اليهود كل هذه القرون إذا كان هم أصحاب حق في فلسطين؟ علاش مدعوش يعني ورث لم يدافع عنه أسلامهم لما جتهم غارة بابل، ولا أثناء غزو الرومان، ولا أثناء عدوان الصليبيين؟ وينهم لما كانوا يعني؟ ما هل ما يستحقش أن عندهم تراث يدافعوا عنه ويحاموا دون هذا التراث؟ يعني مش معروف يعني الأمر تاريخيا ثابت وجود القبائل العربية من الكنعانيين في فلسطين يعني قبل ظهور اليهود بآلاف السنين، ولم ينقطع وجود العرب واستمرارهم في فلسطين إلى يومنا الحالي. العرب عاشوا في فلسطين قبل مجيء اليهود إليها، وفي أثناء وجود اليهود أيضا عاش العرب هناك موجودين، وهذا التاريخ يثبت هذا، وظل العرب موجودين فيها بعد طرد اليهود منها. واتبت التاريخ منور فترات طويلة ما كانش فيها حتى يهودي في فلسطين والقدس. أي عرق يعني وين يعني يعني استمر من الاتصال في هذه البلاد؟ يعني نقدر يعني في حق يعني نقدر نقول في حق للروسي ولا الصيني ولا غيره في فلسطين، هم يعني أرض لم تطأ يعني تطأها أقدامهم ولا أقدام أجدادهم في أي يوم من الأيام. هذا ما حدش يقول هذا الكلام، لكن الفلسطيني هذه أرضه وهذه جذوره ممتدة فيها يعني من آلاف السنين، ويجيوا الآن بيحاولوا إخراجهم وأمر يعني بتهجيرهم وتشريدهم يعني بلا وطن وبلا هوية. هذا أمر ما يقولهاش أي عاقل، وهذه مقدسات المسلمين يجب أن ندافع عنها. وغريب أن الأمر هذا يقوله بعض المسلمين، إذا كان هم الغرب حتى وفق الوثائق وفق الوثائق المتحدة تثبت للفلسطينيين هذا الحق، وحتى لما كلفت لجنة من بريطانيا وغيرها أعطت للمسلمين الحق في بيت المقدس، يعني هو ما يعرفش أن يعني حتى من أكثر من 80% من اليهود المعاصرين حسب دراسات اليهود أنفسهم هم ما ينتموش تاريخيا لليهود ولا للقدس ولا لفلسطين، وما ينتموش حتى قوميا لبني إسرائيل، ما همش بني إسرائيل. أغلبية اليهود الآن اليوم الأشكناز هذاما يعود إلى يعني قبائل تترية ولا تركية قديمة كانت تقيم في الشمال القوقاز والغيرة، وتهودت في القرون الأولى في الثامن ميلادي وغيره. يعني لم يتسنى لهؤلاء ولا لأجدادهم ولا لأجداد أجدادهم أن يروا فلسطين في حياتهم أصلا. اليهود المعاصرين أكثرهم من يعني ليسوا من سلالات يعني بني إسرائيل، و يعني حتى يهود يعني أوروبا الشرقية وغيرهم اللي جو يعني يهود بولندا وغيرهم هم منحدرين من هذه السلالات. فنعم الغريب أن هذا الحق اللي هو مزعوم ما يعني ما ظهرش طوال القرون الماضية هذه، وبل يعني ما ظهرش حتى في بداية الظهور حتى الصهيونية. فالواجب في هذا الأمر عدا الناس أن يتنبهوا لهذه الأمور ويقروا التاريخ جيدا، فليس لليهود يعني حق في فلسطين، وهذه أكاذيب وهذه شائعات يجب التنبه لها. وهذا الأمر واضح وبين لكل من قرأ التاريخ ولكل من قرأ الكتب، فالمسلم فوض يكون الأمر هذا واضح لي، ما يفكرش فيه حتى التفكير، يعني مش يبدأ يجيب بعض الأشياء مش يسكت في روحها، والله بيدير بعض التبريرات لليهود. ما كنا في يوم من الأيام نتصور أن في واحد بيبرر اليهود وتكلم عليهم، على اللي أرضه وما أرضه الكلام زيادة، هذا كلام يعني بعيد ونفوض نبتعد عنه، ما فكروش فيه وما تكلموش عليه أصلا يعني.
10: بارك الله فيك شيخنا.
12: 90.9 FM.
13: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
2: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
13: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
10: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان. حياكم الله شيخنا الكريم، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى.
2: مرحبا بكم شيخ خالد، حياكم الله وجزاكم الله كل خير.
14: شيخنا، انتهى بنا المطاف في اللقاء السابق عند مسألة إزالة النجاسة، فاليوم شيخنا موضوع حلقتنا بإذن الله تعالى عن إزالة النجاسة وعن حكم إزالة النجاسة. تبين لنا شيخنا حكم إزالة النجاسة، وهل الواجب يعني عند الاتيان إلى الصلاة، أو أن المسلم مخاطب بإزالة النجاسة والتنظف في كل وقت وحين؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام. قبل أن نتحدث عن إزالة النجاسة وحكمها، نتكلم أولا عن حكم التلطخ بالنجاسة. فالمشهور في المذهب أنه يكره كراهة تنزيه حمل النجاسة في غير الصلاة، لأن حملها في الصلاة له حكم مغاير لهذا الحكم، أو أن يتلطخ بها المكلف في محمول المصلي من ثوب أو بدن أو مكان من غير ما ضرورة. فالمعلوم أن النفس تستقذر ذلك، مخالطة النجاسة هو في الحقيقة مناف للفطرة ومؤذن للنفس، فالطباع السليمة تنفر من النجاسة، كما أنه يخالف ما ترغب فيه الشريعة من الطهارة والنظافة. ونقل عن بعض العلماء الحرمة، ومنهم صاحب الرسالة الشيخ زروق عليه رحمة الله، فكان يرى حرمة التلطخ بالنجاسة في ظاهر البدن. ونحن نشاهد في وقتنا الحالي عادات مستحدثة لم تكن سابقا في أعرافنا، وهو ما يفعله جماعة من الناس عند الذبيحة في الأفراح في وقتنا الحالي. هي كانت موجودة أيام الذبيحة من السابق، في يوم معين في الفرح يذبحوا الإبل، ينحروا الإبل أو يذبحوا الغنم، ما احنا نقول الساعي الدقيق هذا. لكن المستحدث فاش في أي شيء. الآن عادة سيئة موجودة في يوم الذبيحة، وهي بمجرد أن ينحر الجمل فيأخذ الشباب هذا الدم المسفوح النجس الذي يخرج عند النحر ويلطخون أنفسهم به. هؤلاء الشباب يفعلون هذا

0: شفاء لبعض الأمراض أو فيه علاج سواء عضوي أو نفسي، فهذا أخطر من الأمر الأول. بعض الأعراف مثلا يتخطون هذا الدم، لما تجي العروس مثلا يجيبوا العروس لحوش العريس يذبحوا الخروف، وراهو لازم يذبحوه بحذاها، مش مثلا يذبحوه بعيد في المذبح والله، يذبحوه حتى قبل ما تجي باش نقولوا المقصود اللحم راهو، لا، المقصود انه بينذبح تحت رجليها، بل احيانا يلطخ شيء من ثوبها به، وهذا امر خطير جدا لما يتعلق بالاعتقاد ان فيه منفعه او فيه دفع سحر او ان فيه ذبح لصاحب المكان اللي هو يقصد به الجان وغيره باش ما يفركس لهم مش الامور. فهذا كله من البدع المضرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وخاصة يا شيخ خالد لما يتعلق القلب بهذا الأمر. كيف يتعلق القلب؟ لو احنا مثلا غلبنا وما جبناش خروف وما ذبحناش، ويجوا لأم العروس ولا أخواتها ولا يقولوا ما معناه، يقول ها الشهقة جي طول، حي كيف ها أمر كأنه يعني صار أمر خطير جدا. هني عرفنا أنه هو عمل قلبي
1: اعتقاد
0: واعتقاد وتعلق به خوف فينبغي أن يترك هذا العرف الفاسد اللي كثير من الناس يتعلقون به، راهو يذبحوا للعروسة ويذبحوا للبن الجديد ويذبحوا للسيارة وقاعد نقول لك راهو تقول نمشي نشر اللحم باش نطيب، يقول لك لا احنا راهو المقصد الدم هو اللي يطلع. فهذا الدم لا يكون الا لله. الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز في الاضاحي والهدي: لن ينال الله لحومها ولا دماء ولكن يناله التقوى منكم. فلما ندخل احنا مساله الدم في هذه الاشياء وراء وجرت فينا حتى عاد يقولك ذبحت لا ذبحت لا ذبحت لا، فيصبح الأمر خطير من ناحية العقدية.
1: الشيخنا الشكرية حتى في الأضاحي في الأضحية هناك من يعني عندما يسيل الدم يعني يغمس يده فيها فيلطخ الأبناء والبنات الصغار.
0: ما هو قلت لك هو هذه كلها تراكمات،
1: الله.
0: كل هذه تراكمات من عقائد فاسدة. ما احنا نبدو نقولوا لا بأس على أسبار العرب ومعليش وعادي أحيانا أمور هذه لا يتساهل فيها، ويعني يجب البيان للعامي والإنسان البسيط خطورة هذا الأمر من ناحية العقيدة، وأن يعني يدخل والعياذ بالله أحيانا ممكن يسبب حتى في كفر ولا يسبب في ردة، فهذا كله يجب التنبيه عليه والانتهاء منه.
1: بارك الله فيكم.
0: كما أن احنا تكلمنا في الذم لنص عليه الفقهاء من حيث الكراهة، قالوا راه غير الخمر. أما الخمر فيحرم التلطخ بها في جميع الأحوال، ومعلوم ان الخمر كما اخذنا في الحلقات الاولى انها من الاعيان النجسة، الخمر من الاعيان النجسة. اذا ما ذكرناه من حكم الكراهة هو في غير الخمر. اما الخمر فيحرم التلطخ بها في جميع الاحوال لعدم وجود منفعة مباحة في التلطخ بها. قالوا ولعل النفوس قد تشتهيها، فواحد يبي يذوقها ولا كذا يقول يحصلها قريبة، يعني يقول وجدتي مني. ولهذا باب سد الذرائع اللي هو مصدر تشريعي عندنا احنا المالكية خاصة معروف، احيانا يعني يحرم الشيء سدا للذريعة، وهذه المسألة منها، فمنع استعمال

0: الخمر على أي وجه من الوجوه حتى لو للعلاج، حتى قالوا حتى لو للعلاج ظاهرا أو باطنا، بشرب له ولا للذهان به ولا صب على الشعر زي الزهر والعطر وغيره، والله أعلم.
1: نعم شيخنا، إذن شيخنا ما تفضلتم به أنه يكره للمسلم أن يحمل النجاسة في غير الصلاة، إذن يفهم منه أنه يندب له ندبا أن يزيلها إذا كان في خارج الصلاة.
0: نعم.
1: طيب شيخنا، حكم إدخال أو الدخول بالنجاسة إلى المسجد إذا كان إنسان يعني على بدنه أو على ثوبه نجاسة، فهل يجوز له الدخول إلى المسجد أو لا؟
0: نعم، بارك الله فيك على هذا التنبيه، لأن المساجد لها قداسة ولها تعظيم، وهي خير بقاع الأرض، والله سبحانه وتعالى يقول في بيوت أذن الله أن يذكر ويرفع فيها اسمه فيها الآية، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هي المساجد، فتنزه المساجد عن النجاسات عامة، ويحرم على المسلم أن يدخل بالنجاسة إلى ما، ولما نقول يحرم على المسلم مش معناها راه يجوز للكافر،
1: لا يعني ممنوع من الكافر
0: المسلم، اي من باب اولى، فيحرم عليه أن يدخل بالنجاسة إلى المسجد سواء في بدنه أو في ثوبه أو حتى في نعليه، لأن هذا يؤذي المسجد ومن في المسجد، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في سورة الحج: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهنا تنزيها لبيوت الله التي أمرنا بتعظيمها وتقديسها أن تدخل فيها القذارات والنجاسات، كما أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ففي هذه الآية جاء الأمر بوجوب أخذ الزينة من حيث يعني الطهارة والنظافة عند الدخول إلى المساجد، وللأسف الشديد راه عندنا تقصير كبير في هذا الأمر، راه الناس ما هيش معتنية بالمساجد ونظافة المساجد. تجد صاحب المهنة يجيب القامجو اللي فيه شحم متاع سيارات واللي فيه غبرة نجارة واللي فيه كذا ويدخل به للمسجد، تجد من جوربه يعني تصدر منه الروائح الكريهة ويدخل به للمسجد، ولما انت تجي تسجد في المكان اللي فيه كان هذا الرجل تؤذيك هذه الرائحة. بعض الناس لا يهتم بنظافة بدنه وثوبه فيدخل إلى المسجد فيؤذي المسجد ويؤذي الناس اللي في المسجد. أيضا جاء أثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا يعني قذارة أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. في الدلالة هنا في جواز الصلاة في النعلين، ودلالة أيضا في تطهير ملبوس المصلي سواء كان من ثياب أو من نعال أو غيره بتنظيفها، والله أعلم.
1: طيب شيخنا، المقصود بالمسجد هو مجرد بيت الصلاة أو حتى الساحة وباحة المسجد، أو في الأمر تفصيل يعني إذا اتصلت الصفوف كما يقول الفقهاء؟
0: يقول صحن هو كهو، عندنا احنا قاعدة أن صحن المسجد كالمسجد. وهنا نحب ننبه على حاجة بارك الله فيك أنت ذكرتنا فيها، أن عندنا في بعض المدن وبعض المناطق أنهم يقيموا مثلا مناسبة العزاء خاصة في المساجد، أو حتى عقود القران يقيموها في المسجد أو في ساحة المسجد، فتجد أن عامة الناس لا يعطون حرمة لهذا المكان، ويظنون أن الحرمة تكون لبيت الصلاة فقط، فتجدهم في يعني جنان المسجد أو في صالة المسجد، تجد الهدرزة والضحك والغيبة هذه اللي هي مش مسيبينها في شيء، والتدخين يدخن في جنان، هذا كله لا يجوز، وهذا كله من أذية المسجد ومن أذية رواد المسجد. والأكبر من ذلك إن بعض الناس مثلا في مناسبات معينة ولا غيرها يدخلوا حتى ليكال ماكلة، يدخلوها في حتى في بيت الصلاة، وفوقها أنا نصرة قالوا لو كان الماكلة خفيفة، ماكلة نقولوا ما هيش وجبة هيك غداء ولا عشاء، قالوا هذا ما فيش باس لو كان حاجة خفيفة يعني يأكل الإنسان. أما هذه مسألة قاعدهم أربعة أربعة، قاعدهم أربعة أربعة وهدرزة في بيت الصلاة، كل راه ينزه المسجد عنه، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم، أخذنا حكم إزالة النجاسة ومسألة الدخول للمسجد بالنجاسة.
2: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
0: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
2: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
3: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم، مسألة حكم إزالة النجاسة، ما هو الحكم الشرعي فيها؟
0: اختلف علماؤنا في حكم إزالة النجاسة في الصلاة، فذهب بعضهم إلى مذهب المدونة، وهو رواية ابن القاسم رحمه الله عن الإمام مالك، والتي يعني ذكرها ابن يونس رحمة الله عليه وصححها ورأى أن هذا القول هو الصحيح، أنه يجب إزالة النجاسة في الصلاة وفي الطواف بالكعبة وجوب الفرائض. وكما هو معلوم أن الطواف بالبيت صلاة، فيشترط شرط صحة للطواف الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى وهي الوضوء، أو البديلة وهي التيمم لمن فرضه التيمم. فقد جاء في المدونة: في من صلى بالنجاسة متعمدا عالما بها أعاد أبدا، لكنه مشروط بالذكر والقدرة. وعلى هذا فالقول المشهور الأول في المسألة في إزالة النجاسة أنها واجبة مع الذكر والقدرة. وهذا يقابله أيضا القول المشهور الآخر، وهو مذهب أشهب رحمه الله تعالى، حيث يرى أن إزالة النجاسة واجبة وجوب السنن وليست فرضا، فتصح صلاة من صلى بالنجاسة عامدا. هنا يقول الإمام الباجي عليه رحمة الله تعالى في منتقاه أنه من صلى بها يأثم لكن صلاته صحيحة ويستحب له أن يعيدها في الوقت، ويستحب له أن يعيدها في الوقت، فإن خرج الوقت فلا يعيدها. أما رواية عبد الله ابن وهب رحمة الله عليه وجوب إعادة من صلى بها سواء كان عامدا أو ناسيا، ويستدل من ذهب إلى القول المشهور الثاني وهو الذي يقول بالسنية، يستدل له بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يرويه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت عند الكعبة، وأبو جهل وأصحاب له جلوس من مشركي قريش، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ يقولون في عيلة فلان عندهم ذبيحة جمل، شكون يمشي يجيب السلة هذا اللي يطلعوه من بطنه يعني يحطوها عليه، يعني مستخدر يعني ونجس. فانبعث أشقى القوم اللي هو عقبة ابن أبي معيط الذي أسر في بدر وقتله النبي صلى الله عليه وسلم وهم راجعون إلى المدينة، فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على ظهره بين كتفيه. ويقول ابن مسعود: وأنا أنظر. ابن مسعود كان مستضعف عبد، يعني ماذا يفعل؟ لا أغني شيئا لو كانت منعة، يقول لو كان عندي قدرة لو كان عندي منعة. قال: فجعلوا يضحكون أبو جهل وجمعته، ويميل بعضهم على بعض فوق من الضحك ان هم يزيد يتمايلوا مع بعض، يعني شماته يعني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فطرحته عن ظهره، نحاته من فوقه فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. فشق عليهم الدعاء عليهم، كانوا يعرفون
1: مجاب
0: الدعوة، استجاب الدعوة، فخافوا كما يقول شاعر: هالهم أمره فخافوا وما هم بعد حين من فتكه أمناء، علموا أنه النبي ولكن نفذ الحكم فيهم والقضاء. فشق عليهم ادعى عليهم، قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى، زاد فصف الدعوة في دعاء تاع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعد 7 فلم نحفظه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب، قليب بدر، كلهم هم ماتوا يوم بدر، هادوا اللي دعى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم ماتوا يعني ألقوا في قليب بدر وألقوا عليهم الحجارة لأن دعوة النبي استجيبت عليه الصلاة والسلام، وهم خافوا بروحهم، خافوا منها الدعوة هذه. وأيضا بحديث أبي سعيد الخدري في خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه في الصلاة ولم يقطع صلاته، ولهذا من صلى بالنجاسة متعمدا قادرا على إزالتها يعيد نذبا لا وجوبا. هذا قلنا على شني؟ هذا على القول اللي يقول بالسنية. أما على القول اللي يقول بالوجوب فهذا يعيد أبدا، على القول يقول بالوجوب وما عندهش عذر يعني عدم استطاعة أو إمكانية يعني مع الذكر والقدرة مش ناسيا، فلهذا يعيد أبدا. بل هناك من قال يعيدها أبدا ولو خرج الوقت لمن يقول بالسنية. إذن قرر علماؤنا أن إزالة النجاسة لا تفتقر ولا تحتاج إلى نية، يعني حتى لو زالت النجاسة بروحها، جت مية عليها صبت مطر، واحد عليه نجاسة وصبت المطر ومشت النجاسة، خلاص ما تحتاجش إلى نية باش يغسلها. لماذا؟ قالوا لأنها من باب التروك كترك الزنا وترك الخمر، يحصل الامتثال لمن تركهما ولو لم ينوه. ومعنى وجوب إزالتها وهو على القول المشهور الأول اللي هو ظهر كما قلنا المدونة لرواية ابن القاسم عن مالك رحمه الله، معنى الوجوب أن الذي يصلي حاملا للنجاسة عالما بها، لما نقول عالما بها يعني الذكر هذا، قادرا على إزالتها، الشرط الثاني نحن قلنا إيش؟
1: مع الذكر والقدرة،
0: واجب مع الذكر والقدرة. فمن صلى عالما بها قادرا على إزالتها فتكون صلاته باطلة، ويجب عليه إنه يعيدها أبدا ولو بعد خروج وقتها، لأن وجوب الطهارة يعني طهارة البدن، محمول المسلي ده ما يعبروا عليه كتب الشروح، محمول المسلي للبدن والثوب والمكان كان له قدرة على تحقيقها. فلهذا لا يبرأ أو لا تبرأ ذمته إلا أن يأتي بها صحيحة مستوفية لجميع شروطها. وفي حكم الصلاة الطواف، لأن احنا قلنا راه الطواف بالبيت صلاة، لأن هي في الحقيقة فيها خلاف المسألة. بعض أهل العلم يرى لا يرون أن الطواف من شرط صحة الطهارة الكبرى والصغرى. الأحناف مثلا وهم يعني أصحاب مذهب معتبر لا يرون ذلك. أما في مذهبنا من طاف وبه نجاسة فالواجب عليه أن يعيد طواف. طبعا احنا قلنا راه مع الذكر
1: والقدرة،
0: والقدرة بخلاف الناس وعدم المستطيع، والله أعلم.
1: طيب شيخنا، القول الثاني بالسنية مع الذكر والقدرة، هل يمكن يعني لصاحب السلس أو الإنسان الذي يكثر عنده الشك المستنكح، هل يمكن له أن يقلده خروجا من الوسواس؟
0: نعم، وهذا رأي سديد في الحقيقة، لأن أصحاب الوساوس هؤلاء مساكين حقيقة، يشق عليهم الأمر أيما مشقة. فأحيانا ومن خلال الفتوى نقول هذا الأمر، يعني من خلال تجربة الفتوى، يعني الإنسان ممكن يقرأ كتب من خلال الكتب لا تصله حقيقة المعاناة لعنه، لكن لما يكون الأمر فتوى ويستفتيك هذا الإنسان المصاب بالوساوس، والله تستغرب، أحيانا تستغرب وأنت تفتيه ولا يزال مسكين
1: شاكا وخائفا،
0: شاكا ولا يلازمه الشك والخوف وبطلان صلاة، مسكين تجده في عذاب، لا أبالغ نقول إنه عذاب شديد يكون فيه هذا الموسوس،
1: قد ينتهي به المطاف إلى ترك الصلاة بالكلية.
0: هذه النتيجة وهذا حتمي وهذا اللي يقع فيه. هاي يقولك خلاص أنا وضوئي ما نتمش فيه، صلاتي ما نتمش فيها، الحمام بدل ما نتوضى في دقيقتين نقعد نص ساعة وينقض عنده وما يتوضاش، وكان غسل هذه الساعات، وعنده مع ذلك شك وأن غسله مش صحيح وأن هذه ما وصلهاش الماء، وأن أمر عجيب جدا يعني، ومسألة أنه أصيب بالنجاسة، هذه المرأة اللي موسوسة كان مشت غيرت حفاض ولدها معاش تسلك، كان نشتها نجاسة في الحمام خشت قضت الحاجة، يا هذا صاحب الوسواس. يعني بعض من استفتاني قال لي أنا لما نقضي الحاجة نغسل نصف اللوطي كله، فهو ما عنداش إلا مفروض ممكن أقل من ملية الكف
1: موضع الأذى
0: يمسح بها موضع الأذى بس من ذكري، هذا هو بس، لكن بما أنه يحس أن هذه تنطرت عليه وهذه أصاباته يغسل نصف كله فذاك الصقع وذاك البرد. وبعضهم يا شيخ خالد تجده حتى على ثيابه لما يجي للمسجد ولا كذا ولا يخرج من الحمام تجد ثوبه سروال نقوله احنا من جهة العورة وغيرها تلقاه مية كله، بسبب شيني؟ بسبب هذه الوسواس. فهؤلاء اللي عندهم هذه المشقة العظيمة الأولى لمن يفتيهم أن يفتيهم بالقول بالسنية، خاصة قول مشهور، حتى يطمئنهم بأنه حتى لو كانت هناك نجاسة فإن صلاتهم
1: صحيحة
0: صحيحة، وهنا ينقذهم من أمر عظيم ومصايب يعني يقعون فيها. يعني حدثني أحد الأزواج أنه وصل به الأمر أنه يهدد زوجته بالطلاق حتى تخرج من الحمام، هذه زوجته الموسوسة يقعد يقولها يا فلانة أطلعي يا فلانة غدواتي، قال نقعد نهددها بالطلاق باش مسكينة تفتح ولا تعرف تصلي ولا تعرف. وتعرفوا والله في اللي حدثتني أنها يعني كان في الأسبوع مش 4-5 مرات تغسل بساطاتها كلهم وتنشرهم خوفا من أن هو النجاسة تنتقل. وكان أولها طلع حفيان من حمامه خلاص الحوش
1: كلهم
0: الحوش كله نجس عندها معاش انت عندها حسن. فلهذا هؤلاء المصابون يجب الرفق بهم ويجب تنبيههم ويجب افتاءهم بما هو يعني يكون فيه علاج لما يصيبهم من مساوس. وراه حقيقة كما ذكرت يا شيخ خالد أن غالبهم راه يتركوا في الصلاة الغالب يوصل به الأمر من ما هو مشقة كبيرة يوصل به الأمر يقولك هاي خلاص أنا الصلاة معاش نصلي. قول لي شنو بيوصله الوسواس متاعه يا خالد؟ الوسواس متاعه بيوصله إنه هو لما صلى بنجاسة إنه كفر بك. شوف لوين يعني يوصل. هو هيك يعتقد إنه هو لما صلى بالنجاسة إنه كفر. وهو لما يحكم على روحه بالكفر نفس اللويدة بنقعد اللودو فيه يجيك يا شيخ يقول لك أنا راه في اليوم نغسل 3-4 مرات غسل كفر نشاهد ونغسل من جديد يحكم على روحه بالكفر. يعني الوسواس في الطهارة في الصلاة في الصيام في العقيدة في هذا راه بلاء عظيم. إنسان يوصل لي أحيانا والله أنا شاهدتهم بعيني يعني والله بعض الأشخاص لما تشبح في طبيعته العادية رجل وعاقل وما تقدرش تقول فيه ربع كلمة لكن لما جيت شاهده كيف يتوضأ تحكم عليه بالجنون. لما تشاهده في كيفية وضوئه وتحكم عليه من فعله غير الطبيعي أنه مجنون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي.
1: يا الله بارك الله فيكم شيخنا. طيب شيخنا لإزالة النجاسة عن المصلي لابد أن يزيلها عن بدنه وثوبه ومحموله ومكان صلاته. فلو شيخنا تبدأ بمسألة بدن المصلي والثوب والمحمول إلى هذه الشروط التي اشترطها الفقهاء لكي تصح الصلاة.
0: نعم. بالنسبة لبدن المصلي فالحديث المشهور المعروف الذي يرويه عامة الفقهاء في مسألتي الطهارة وعذاب القبر وهو حديث ابن عباس اللي يرويه الإمام البخاري رحمه الله. يقول ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة. حائط شنو جنان نقول احنا او مكة. فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى. شو معنى بلى؟ معنى كبير يعذبان في كبير. كان أحدهما لا يستثير من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا معلوم أنه من أداب قضاء الحاجة كما ذكرنا في الحلقات الأولى أن الإنسان بعدما يقضي حاجته أنه يستثير من بوله وينقي وينتظر حتى يخرج البول وسواء إذا كان في الغائط يعني لا يستعجل. وهذه قضية الاستعجال هي اللي يقع فيها كثير من الناس. قضية الاستعجال في البعض يضطر انه هو يتبول مثلا وقت مغرب فتجده حتى لا تفوته الصلاة مع الإمام ويدك فإنه يقصر في مسألة الأخذ ب
1: تنزه يعني
0: تنزه وينتظر. لا نقول له يا أخي لماذا ما ينفعش الكلام هذا حتى لو فاتتك الصلاة تنتظر شن فايدة انك انت ما استطرتش من بولك وما تنزهتش وبعتالي مشيت ونزل منك البول ولا قاعد حتى ينزل بعد الوضوء متاعك او في خلال وضوء هذا ما ينفعش الكلام هذا. ولهذا حتى لو فاتتك الصلاة فهذا لا يضر لانك انت معذور. الشاهد وين؟ قالوا لو لم تكن إزالة النجاسة واجبة ما استوجب تركها العذاب. هو يعذب يعني في عدم التنزه من بولة. فلما كان استوجب هذا الأمر العذاب دل على شيني؟
1: على وجوبها.
0: كما أنهم ذكروا مقصد آخر، وهو أن الصلاة فيها مناجاة لله رب العالمين، وينبغي لمن أراد هذا الأمر تعبدي الصلاة أن يتأهب لذلك في أحسن أحواله، سواء من الطاهرة الطهارة الحسية ومعنوية وراوية. شيخ خالد للأسف الشديد عامة الناس راهو يفتقدون هذا الأمر. في اللي راهو عنده صلاة، خش صلى واحد وخرج من المسجد ويمشي زي عادة هيك، يمشي يصلي ويروح وخلاص، ولا يصلي في الحوش ولا يصلي مع جماعة، حاجة دارها وتمت. يفتقد فيها الخشوع، يفتقد فيها الطمأنينة، يفتقد فيها الإحساس بأنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. تلقاه حتى ما يدعيش إنه أن ربي يتقبل منا هذه العبادة ويتقبل منا هذه القربة وأن هذه الصلاة. فمسألة تعظيم الصلاة كثير من الناس يعني للأسف الشديد يعني تجده ممكن حتى يا شيخ خالد يصلي وما يعرفش شن حتى قرأ، ولا شن سبح، ولا شن ادعي، ولا شن دار شيء، سبح هيك وخلاص باش قال وصلى وخلاص. وهذا يجب على الإنسان أن يعطي هذه العبادة الجليلة العظيمة الأهمية من جميع النواحي، سواء الحسية أو المعنوية. نعم
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. لعل وقت البرنامج قارب على الانتهاء. شيخنا في مسألة مثلا من كان في فمه أو في أسنانه بعض الدم فيسأل يعني أثناء الصلاة هل هذا يخل بالصلاة أو لا يؤثر باعتباره داخل البدن، فهل مما يشترط في طهارة بدن المصلي حتى الطهارة الداخلية كما مثلا ما بين الأسنان ونحو ذلك؟
0: نعم، قال علماؤنا إنه يجب طهارة ظاهر البدن من النجاسة كما ذكرنا، بما في ذلك ظاهر الفم والأنف والعين والأذن من كل نجاسة. فمثلا لو اكتحل الإنسان بشيء نجس في عينه أو خرج من أسنانه كما ذكرت دم كثير فوق المقدار الذي يعفى عنه وبقي في فمه وهو يصلي، فقالوا إن ذلك يفسد صلاته. والمعفو عنه هو مقدار الدرهم البغلي، المعفو عنه هو مقدار الدرهم البغلي، احنا نقول زي أكبر من 10 قروش شوية، احنا زمان هذا 100 درهم. ويدخل في ذلك أيضا من أكل النجاسة أو شربها كشارب الخمر، شرب خمر ثم صلى فإنه آثم، ويجب عليه وجوبا أن يتقيأ ما شربه من الخمر أو من النجاسة ويعيد ما صلى. أما ما دخل في المعدة طاهرا فهو على طهارته، وإن تحول إلى نجس حتى ينفصل عن البدن، حتى ينفصل عن البدن، والله أعلم.
1: طيب شيخنا لو كانت لديكم أي إضافة قبل أن نختم لانتهاء وقت الحلقة.
0: لعلنا يعني نتكلم في طهارة الثوب. فثوب المصلي للابسه يعني، ويدخل في ذلك كل ما يحمله أو يتصل به ويتحرك بحركته، مرات لابس شنطة، مرات معلق دزدان، مرات معلق جبيرة، مرات أي حاجة، مرات ثوب فوطة لكن حاطة عليه كتفة فهذا كله يدخل في ثوب المصلي، فهذا تجب طهارته ونظافته من النجاسة لقول الله تعالى وثيابك فطهر. قالوا والأمر هنا متوجه إلى الصلاة للإجماع على عدم وجوبه في غيرها. وأيضا جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي، بمعنى أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي أجامع فيه أهلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. هذا توا جماعة كلهم يديروا بخلافه، السائد عندنا توا أن الثوب لو جامع فيه ما عادش يصح فيه الصلاة، هكذا يظن الإنسان أن الثوب اللي جامع فيه أهله هو لابسه، هيقول لك هذا لا، وهذا خلاف السنة لأن المطلوب إزالة ما أصاب الثوب من النجاسة. وكذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه في يعذب في القبر، وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الثوب من دم الحيض قبل الصلاة فيه، اللي هو حديث خولة بنت يسار رضي الله عنه. ودم الحيض كما نعلم أنه من الأعيان النجسة، وأمرها بغسله قبل الصلاة فيه، فكان هذا من وجوب تطهير الثوب للصلاة، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان على ما تفضلتم به. مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج فقه الطهارة والصلاة. نشكركم على طيب المتابعة، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: 90.9 FM

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM، كما إن الحلقة منقولة على قناة دار الإفتاء الليبية المرئية. للاتصال والاستفسار وطلب الفتوى، الاتصال على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعلى الواتساب 092-092-17-0. نستقبل اتصال. عم يونس تفضل.
2: السلام عليكم دكتور عبد الغني.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله
1: وصلى الله. حياكم الله وبياكم، أسعد الله صباحكم بكل خير.
2: آمين وجميع المتسائلين إن شاء الله.
1: آمين آمين.
2: لننسى الدعاء وصالح الأعمال زي إخوتنا في غزة، ونقول لله حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: نعم إن شاء الله. نعم.
2: والله هو بقدر ما هو سؤال، بقدر ما هو توجيه. والحقيقة إنما الأعمال بالنيات، يعلم الله بالنوايا، وحبنا لله فيكم وفي رسوله.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
2: لاحظنا الحقيقة بعض المذخرين، ربي يستحقهم، والله في أسئلة من أروع منكم، بارك الله فيهم، وفادونا وفادونا وظهرت حقيقة، يعني رحابة صدر علمانا وعلمهم الرصين الجميل في المحوجنا في الوقت الحالي.
1: نعم.
2: أتمنى منهم في أسئلة عودوا فيها كروا فيها بالنسبة للعيات ولا 24 ساعة مع احترام لي الشيوخ صدر الصبر مليد، يعني هذه بعدكم مباركة، يعني أكثر من 3-4 ساعة وصول اليوم فتوى زير 13-14 ومغير وغيره. يا رب يسر. وحقيقة البنك احنا مش عندنا واجبات من ذكرنا بها شيخ عبد الغني، حب لأخيك وحب لنفسك ولا يوم من أحدكم وزار وزايع. نعم. وين منها في التكاثر؟ خلينا الوضع الله غالب هذا قدام كل حد، يعني رمي على الشيوخ 24 ساعة وزيارة مع الناس، الشيخ الدكتور حتى كان نسمع في كلام العلماء يعني لو خلصنا ما كنا نوصف المصير هذه بس إنك من الكلمة طيبة لولا رح نظن فيهم كل الخير ولكن التوجيه خلي نستفيد من أشياء في البنيان وخلي الحقيقة البنك اللي فيه المسلمين ونعم الله علينا يعني إن شاء الله ربي وسمحنا
1: بارك الله فيك بارك الله فيك يا عم يونس على مشاركاتك الطيبة في البرنامج وجزاك الله كل خير. معنا الأخ عمر.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: تقبل الله منه.
1: تقبل الله منه منكم يا أخ عمر تفضل. نسيت زكاة الفطر. انت نسيت ما طلعت زكاة الفطر الى الان.
3: هو في اليوم بسكون معك واضح يعني في يوم الموسى ما نخدم.
1: ايه.
3: وطلعت درت ما حصلتش.
1: به.
3: وكذلك ثاني يوم كذا ساعتنا هذه.
1: يعني انت ما عندكش باش تزكي ولا شيني.
3: لا عندي هو عندي لكن طلعت الزكاة ودورت على الشوارع وعلى خيمة الناس بتاعش بالزكاة والله ما حصلت شيء.
1: يعني ما حصلتش حد ياخدها يعطيها للناس هذا قصدك؟
3: هو تقدر تقول انت تقدر تقول نفس الوقت الزكاة عندي 300 هم رسمالي اكثر الاصل لكن اول يوم وثاني يوم ثالث يوم الى ساعتنا هذه ما طلعتهاش في المطر من المدير.
1: باهي حاضر سنجاوبك ان شاء الله.
3: هذا السؤال الاول. السؤال الثاني عندي الوالد الله يهديه يصلح رايه اما فارق امي يطلقها. وهذا هو سؤال مهم شويه يعني ناخذ حتى اقوال صريحة وطمأنين قلبي يعني منها. الوالد من غير ان نشاكل من غير الكلام اللي يقول فيه عليها ومن غير انه هو هون بدا ينقص قلبه
1: هو شنو الان هو مطلقها اول مره يا عمر؟
3: هذه أول مرة هي لكن مش أول مرة وديما آخر مرة كلمتها قلت له باه يا رجل بيبيع الحوش هو قلت له باه شوفه وين تصبر قال لي نزل تطلق ده وتمر قلت
1: له هل يمكن يجينا الوالد هنا في

0: اتصال الباين. الاخ علي تفضل.
1: ايوه نعم. الشطور اللي عنده ثدي واحد.
0: نعم
1: عندها ثدي واحد.
0: ايه نعجة
1: ثدي يحلب وثدي ما يحلبش.
0: بتضحي بها.
1: ثدي يحلب وثدي ما يحلبش ومعيش جوز.
0: باي حاضر نجاوبوك. حاضر
1: هل تشوف ضحية ولا لا؟
0: حاضر حاضر نجاوبوك ان شاء الله. ماشي. حاضر
1: ماشي.
0: معنا الاخت نجوى.
2: ايوه
0: تفضلي يا نجوى. تفضلي يا نجوى معاك. شن سؤالك يا نجوى؟ قطع الاتصال. من معنا؟ السلام عليكم. تفضل
3: ابو عبد المؤمن.
0: يا ابو عبد المؤمن تفضل.
3: نبي نستفسر لفتوى في الصلاة في السياح لما نبدا طالع على جلستي وما فيش امكان يعني ما يعني ما مسات كان بيش ونصلي للمرأة اللي معي جلستي يعني وندرس السيارة في اتجاه القبلة هي تجوز الصلاة صح ولا ما تصح؟ بس
0: باي تو نجاوبوك. حاضر
3: بارك الله فيك.
0: امين وياكم. امين وياكم. معنا الاخ عمر. يعني قلت لك هو اقر عند المحاميه انها طلقها ثلاثه.
3: ايه وهذا العقد طبعا.
0: ما
3: هذه اذا ثلاثه طلقات اخر مره هي طيب ما شويه مشاكل انت لو مثلا
0: يعني انت بتسال هل هو هل بتسال هل بعد اقراره بالطلاق بثلاثه هل يقدر يرجعها ولا لا؟ هذا تسال فيه ولا؟
3: هو اكيد يقدر يرجعها معروف لكن ضروري ما تنكح زوج غيرها باش ترجع لها.
0: باه؟
3: لا كويس. لو هذا الكلام انا احد ابوي ناقش فيه قلت له راهو حرام حتى لو كنت في الحوش قال لي تقعد في دار وانا دار قلت له محرم عليك يا رجل ما يصيرش منها الكلام. هو
0: هم قاعدين في حوش واحد؟
3: لا مش في حوش واحد. لا لا لا هو قاعدين في حوش نحن هذا اللي طبعا حوش بوي هو.
0: باه؟
3: وهو ماشي في حال ابوي.
0: باه؟
3: خلاص فقال امس بس قال لي لا هي راهو تلقى واحده بس قلت له يا ابوي ما هيش تلقى واحده قلت له اخر مره كلمت قال لي والله مره واثنين وثلاثه وسبعه مرات. يعني شوف انت وناقش فيه قلت له وانا ابو العقد قال له العقد انا قلت له ما طلقت لك بعد قلت له بثلاثه وطالق هاي المره الثالثه.
0: باي باي يا عمر يعني فهمت المساله. حاضر
3: الكلام واضح.
0: لا لا واضح واضح تو نجاوبك يا عمر. حاضر باذن الله نجاوبك ان شاء الله. حاضر معنا الاخت نجوى تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يسلمك. نبي نسأل من حاجة.
0: تفضلي.
2: زوجي كان قال علي الطلاق ما يسوي كذا يسوي الشيء الفلاني. ثاني يوم سوى نفس الشيء. قال أن علي الطلاق ما يسويهاش. بعد سوى. قلت له هكي معنى الطلاق واقع يعني. قال لي لا
0: هو مفتي هو عالم والله هيك يدوي وخلاص يعني.
2: لا لا هو مش عالم ولا شيء.
0: ما كيف قال الطلاق مش واقع؟
2: هو قال لنا مش في.
0: ماشي ماشي نجاوبوك يا نجوى. حاضر نجاوبوك ان شاء الله.
2: اوكي
0: معنا الاخ احمد. تفضلي تفضلي يا اخ احمد. انقطع الاخت فتحيه. تفضلي الاخت فتحيه.
4: والله يا شيخ عندي سؤال حيث حدنا هم عندي في شهر رمضان من سنوات التسعينات وفي الألفين. أنا طبعا هم فتتهم أنا لكن ما اعترفش عليها الفدوى أنا فايت هي أول رقم السنة ما هو المصدف في المدرسة التاريخ. بس
0: صوتك مش واضح يا أخت فتحية يا ريت يعني
4: تغير. عندي سنتين باهي.
0: باهي عندك سنتين باه؟
4: ايه السنة الأولى في المغرب الثانية إعدادي أول مرصدة
0: ايه
4: ففات علي أنا فات علي الدهر ما صمتاش.
0: أنت تعلمي روحك تعلمي إنك أصبحتي بالغة يعني وما صمتيش؟
4: ايه صمت وما رديتش الدين.
0: ما رديتيش دينك؟
4: ما عرفتش سنة 2000
0: الى الان ما رديتيش يعني.

0: 2002 صار فقري بدا نفس الحاله ما صار ما عاش السنه 2002 صار فقري
1: باهي باهي
0: وقعد تابع
1: باهي.
0: فانا تو سالت وحده من عمي صمتها من هي 50 60 صمتها ما اعطيتش فدوى فلوس
1: ايه.
0: فقالت لي يا بنت العم يا اختي ترى قالت لي اعطي لها فدية. فقلت لها الشيخ هل انا حق القيمه هي 50 لازم كل يوم ويوم تصين باقي وجديد وتعطي.
1: لا تو نجاوبك يا فتحيه هذا 70 في البرنامج تو نجاوبك. ولدينا وديك ان شاء الله. معانا الاخ رمضان. عليكم السلام ورحمة الله. نهارك مبارك يا أخ رمضان. الله يسلمك تفضل.
2: سؤالي لي عندي ولد خوي توفى قبل موعد إخراج الزكاة كان يأخذ زكاته يوم وقوف بعرفة فتوفى من 8 أيام
1: مضى. توفي ابن أخيك رحمه الله.
2: توفي في حال السير
1: أي به
2: كان يأخذ زكاته يوم واحد عرفة.
1: في يوم عرفة كان الحول متاع اخراج زكاة متاع كان في عرفة
2: زكاة تجارة يوم يكون عرفة مو اخراج زكاة يحل اخراج
1: وخلى ورثة هو
2: ورثة.
1: امتى توفي هو؟
2: من 8 أيام فاتوا.
1: 8 أيام فاتوا شكون شن خلى من اب وام وزوجه
2: ما عندها الزوجة اب وام
1: وشقة بنات وأولاد. ترك أب وأم وإخوة يعني إيه نعم إيه نعم. باه نجاوبوك إن شاء الله. حاضر يا رمضان.
2: السؤال الثاني
1: نعم.
2: في حالة شكر يقال في حالة شرب. هل يحق لنا أن نعطى التنازل؟ يجوز
1: أعطى التنازل
2: أو لا يجوز؟
1: باهي حاضر نجاوبوك ان شاء الله ان شاء الله نجاوبوك باذن الله. الاخ الهادي.
3: الهادي السعدي.
1: مرحبا بك اخ الهادي تفضل.
3: نهارك سعيد.
1: نهارك مبارك. نهارك مبارك.
3: ولا نبو الشيخ هذا اللي اعتذر
1: تبي الشيخ؟
3: لا
1: معاك الشيخ تفضل.
3: شن حالك شن امورك؟
1: الله يبارك فيك يا اخ الهادي تفضل.
3: سنة
1: وانت
3: طيب
1: وانت بخير ورب يعيد علينا عليكم بالخير واليوم والبركة والقبول ان شاء الله.
3: مثلك انا مريض باهي
1: ان شاء الله لا بس عليك
3: من ورم باهي وعندي ميراث شقة نبي نبيعها باهي.
1: ايه عندك حصة في ميراث.
3: قالوا لي لا ما نبوش نبيعه وما نبوش نديره ومش عارف شني فهمت.
1: ايه
3: وانا يا مربي بحالي فهمت معناها من الشكارة خارجية اللي بروستات اللي توا في البنكرياس يبو عينة تقريب تلتجنة
1: ايه
3: وانا كنت نحوث فيها من يوم يومي فعراسة كل
1: شيء نعم نعم. حاضر يا أخ الهادي إن شاء الله بإذن الله نعرجوا على موضوعك ونبينوا الحكم الشرعي فيه إن شاء الله. حاضر
3: بالله عليك فمنين ليه مشيت خدمت إذنحك ما بعدين تراجعت فما.
1: حاضر يا أخ الهادي عندك الحق.
3: وانا مريض يعني في حالتي وصاري حتى المحكمة انشاف فما تصل لهين بينا بالسبب.
1: باهي باهي. حاضر يا أخي الهادي. أول حاجة ندعو الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الفضليات المباركات أن يمن عليك بالشفاء وأن يجمع لك بين الأجر والعافية وبإذن الله إن شاء الله نجاوبوك على سؤالك إن شاء الله. تبع معنا الحلقة. طيب نجيب على الأسئلة التي وردت للبرنامج. يعني الأخ يونس بارك الله في صديق البرنامج ويتكلم على نقطة أسئلة الإخوة المشاهدين والمستمعين ويتكلم على موضوع العلماء وتوقير العلماء واحترام العلماء وإنزال العلماء منزلتهم واحترامهم وتوقيرهم وتخديرهم وعدم الافتيات عليهم وعدم سنبهم وشتمهم. لا شك أنه كما يقول أهل التخصص أن لحوم العلماء مسمومة فالذي يعني يسب العلماء ويغتاب العلماء وينال من العلماء فلا شك أنه يعود عليه والعياذ بالله بالشر والضرر، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أنزل العلماء منزلة عظيمة، أولو العلم، وأولو العلم قائما بالقسط، وأولو العلم هم الذين يعني يحفظون المجتمع ويفيدون الناس ويجد الناس عندهم ضالتهم من إجاباتهم على الأمور التي يجهلونها، وعن الأحكام الشرعية وعن إصلاح ذات البين. وفي العموم يعني أخوة الإسلام تجمع المسلمين جميعا، فعلى المسلمين أن يعيشوا يعني في المجتمع عيشة المودة، أن تكون لنا في عيش الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وما كان بينهم من المودة ومن الألفة ومن الحب ومن التعاون ومن التكافل، وهذا شيء نحن مأمورون به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من بات شبعان وجاره جوعان، وهو يعلم الحديث يعني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ينفي عنه الإيمان أو لا إيمان له. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان له فضل ظهر أي ركوب فليعود به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. والشريعة الإسلامية بينت لنا حق الأخوة الإسلامية وحق الجار وحق الجوار، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني انظر إلى هذا الأمر العظيم الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني حق الرحم وحق الأقارب وحق الأصدقاء كلها حقوق، يعني يجب على الإنسان أن ينتبه إليها وأن يفيها، لأن بإفاء هذه الحقوق يكون المجتمع مجتمعا قويا متماسكا. أما إن كان المجتمع هكذا متفرقا وتضيع فيه الحقوق، تضيع فيه حقوق الإسلام وحقوق الجار وحقوق القرباء، فيكون المجتمع مهلهلا ضعيفا، هذا لا يعرف عن هذا شيء ولا ينظر في حاله ولا يقف معه في أزماته ومشكلاته وعند الاحتياج له، فلا لا شك أن هذا مما يسبب الضعف. وقالوا قديما: رب أخ لك لم تلده أمك. فالواجب الحقيقة في الناس أن يعملوا بهذه الحقوق: حق القربة وحق القرابة وحق الرحم وحق الصحبة وحق الجوار وحق الإسلام، على الناس أن لا يضيعوا هذه الحقوق، لأنها بتضييعها يعني تحدث المشاكل وتحدث الصعوبات. وإذا كان مثلا إنسان جارك فقير وما عنداش ما يأكل وما عنداش ما يشرب وما عنداش ما يعالج، لا شك أنه سيكون في هم ويكون في ضيق ويكون في شدة ويكون في حزن. لكن إذا اجتمع جيرانه ووقفوا له وتبرعوا ووقفوا معه بحق جواره وجمعوا له مبلغ من المال ووقف معه في مصيبته ووقف معه في مشكلته ووقف معه في احتياجه وفقره، فلا شك أن هذا الجار سيدخل على قلبه السعادة والفرح وسينظر لجيرانه بنظرة الحب لأنهم يعني أنقذوه ووقفوا معه. هذه معاني يجب أن نحييها من جديد. نعم مسألة التغريب والعادات المجتمعات والدراما وغيرها وما أدخلته علينا من فساد في مجتمعاتنا الإسلامية يجب أن نصلح ما استطعنا، لا نقف هكذا، لا نقدم النتائج. هذه مشكلة عندنا يا جماعة الخير. نحن جيل واحد تقول له بنديروا موضوع مشروع ما هم كذا يقول لك يح ما يصيرش منه وموضوع فاشل وخراف زايد، يعني تندم حتى تكلمه. بعض الناس للأسف الشديد يعني يتشائمون من أي شيء، ما يحاولوش حتى محاولة، تلقاه يقدم النتيجة ويقول لك أبدا هذا الموضوع ما يصيرش منه وهذا خراف زايد وهذه ذوة فارغة وهذا ما فيش منه فائدة. يا أخي غر انت حاول، غر مد يدك باللي تقدر، حمل جماعة ديش، غير حاول نمشي ونسعوا نكلموا هذا ونكلموا هذا ونحصلوا الأجر والثواب ونعينوا المحتاجين والفقراء. يعني كثير من الناس عندهم يعني اجتهادات والحمد لله في مساعدة الناس وفي اللي تقام دائر جمعية للإعانة وياخذ في التبرعات ويعين في الفقراء والمحتاجين، وكثير من أهل الخير وأهل البر وأهل الإحسان الحمد لله يتبرعوا ويتصدقوا ويعطوا في الزكاة والحمد لله. لو لاحظتم يا جماعة الخير الجمعيات الخيرية اللي كانت ماهوش موجودة قبل 2011، الآن كثير من الناس والحمد لله عنده مرتبات في الجمعيات الخيرية من الصدقات ومن الإعانات والحمد لله. يعني كثير من الناس وجدوا يعني في هالجمعيات الخيرية هذه يعني ما يعينهم في حياتهم وفي يعني معاشهم، وخاصة العوائل اللي هي عندها أسر كبيرة وعندها أبناء، الحمد لله ذلك فضل الله. فلهذا الإنسان دائما يعني لا يسبق النتيجة، لا يجرب مرة واثنين ويحاول ويسعى في الخير. أحيانا أنت ما عندكش فلوس باش تقدم للناس يعني إعانة، انت ما عندكش فلوس، حالك فقير والحمد لله وعايش بالمرتب، طيب يعني يا الله مرتبك يسدك انت، لكن عندك جهد، عندك قوة اعطاها لك الله سبحانه وتعالى، تستطيع ان تتحدث مع هذا وتكلم هذا وترشد هذا وتنبه هذا، فلا يبخل الانسان بشيء من هذا. ولو تكاتف يعني الناس في المجتمعات تعاونوا وتكافلوا وأخلصوا هذه الأعمال لله سبحانه وتعالى، الإخلاص هذا أمر مطلوب، الإخلاص في العبادة مطلوب، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وادعوه مخلصين له الدين وأخلصوا دينهم لله. فالإنسان لما يدير عمل فيه خير وفيه بر وفيه إحسان ومخلص لله سبحانه وتعالى في هذا الأمل وما يشوباش لا عجب ولا رياء ولا أي أمر آخر، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر والمثوبة. وكم من اتصال يعني فرج عن أسرة، وكم من حديث ونصيحة يعني أزالت الغمة وأزالت الكرب. فلهذا علينا أن نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذ بوصاياه، وأن نأخذ بنصائحه، وأن نعمل بما جاء في سنته الشريفة، لأننا إن اتبعناه عليه الصلاة والسلام وأخذنا بما نصح به ووصى به وأمر به، فإننا لا شك أننا نسلك الطريق الصحيح، وأننا نهتدي إلى الخير، وأن نصلح مجتمعاتنا وما دخل فيها من الشوائب ومن الأمور يعني غير السوية، وننصح للناس جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين كل إنسان على فعل الخير وأن يتقبل من الجميع، وخاصة أيها المستمعون الكرام في هذه الأيام المباركات العشر من ذي الحجة، خير أيام الدنيا التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير من هذه الأيام. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء. انظر أيها المؤمن عظمة هذه الأيام وعظمة أجر العمل الصالح في هذه الأيام. فكل ما يندرج في العمل الصالح يدخل في هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى. ومن لم يستطع فيكف شره عن الناس. عليك يا من تؤذي المؤمنين والمؤمنات بكثير من الأمور، اتق الله سبحانه وتعالى، والتوبة مطلوبة وخاصة في هذه الأيام، وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، والاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير. ومعروف أن التكبير المطلق مشروع في هذه الأيام، يجهر بالتكبير، هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. واحد قال لك نتحشم، علاش تتحشم؟ شو الدين أنت تغني؟ أنت تكبر فالله سبحانه وتعالى، ليش تتحشم؟ ومشروع الجهر بالتكبير في الأسواق وفي الشوارع وفي المساجد وفي يعني أي مكان، أن يجهر الإنسان بالتكبير في هذه العشر، لأن التكبير هذا فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى، وتخصيصه في هذه العشر مشروع، لأنه جاء فيه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا يجب أن نغتنم هذه الأيام المباركات، وألا نضيعها هكذا كأي يعني أيام أخرى. الأخ عمر قالني إلى الآن ما أخرجت زكاة الفطر، وهذا لا يجوز يا أخ عمر، يعني حتى ما ذكرته من سبب أنك قلت أنك طلعت بتعطيها وما لقيتش لمن تعطيها، هذا ما هوش عذر يا أخ عمر، ما هوش عذر. إذا أنت ما لقيتش فقير، تمشي لإمام المسجد، تمشي لصندوق الزكاة، تمشي لأي واحد تعطيه ينيبها عنك في إعطاء الزكاة، يكون نايب عنك في إخراج الزكاة. أما تعطل إخراج الزكاة إلى هذا الوقت بحجة أنك ما لقيتش معطيها، هذا كلام راهو بعيد جدا وتأويل بعيد. الدنيا معبية فقراء، والفقراء كاترين، والناس المحتاجين معبين الدنيا، كيف أنت ما لقيتش لمن تعطي الزكاة؟ ولهذا واجب عليك تطلعها توا، عليك التوبة أولا، لأن تأخير الزكاة كما يقول علماؤنا كتأخير الصلاة، فعليك أن تتوب إلى الله وتستغفر وتخرج زكاة قضاء. الآن هذه تخرجها قاعدة في دمتك، لا تبرأ إلا بإخراجها، وعليك في الجديد ألا تفعل مثل هذا الفعل. عليك الحمد لله يا عمر، أكيد عندك أصحاب، وأكيد عندك أصدقاء، وأكيد عندك جيران، وأكيد عندك أكيد كلهم أغنياء، ما فيهمش فقير، أكيد تجد. وحتى ما فيهمش تسأل الناس اللي يعني يعرفوا، الأقرباء، جيرانهم، غيره، صندوق الزكاة اللي هو موجود، كلهم يستقبلوا في الزكوات، كثير من الجهات تستقبل في الزكوات، جمعيات خيرية وناس متبرعة وغيره. فكيف أنت تقول أنا ما لقيتش لمن نعطيها؟ لا، عليك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى وتتوب وتخرج زكاة فطرك. وبالتالي الأخ عمر عنده سؤال الثاني في قضية الطلاق، وأنا والله دائما يعني أحب أن أسمع موضوع الطلاق من صاحب الشأن نفسه اللي هو والدك. هو يتكلم في قضية طلاق والده من والدته، يقول إن والده أحيانا يقول إن هو طلقها مرة واثنين وثلاثة وسبعة، ومشي للمحامية وقالها إن هي وطالق إن هو مطلقها بثلاثة، وبيكون هذا قرار منه، لو كان أقر بهذا فهذا طلاق باين بينونة كبرى، ما عادش ترجع له حتى تنكح زوجا غيره. ويقول الآن هو يبي يسكن في الحوش نفسه، ويقول لاني طلاقي رجع. هذا كلام يعني بهذا الشكل لا يجاب عنه، وإنما نطلب من والدي الأخ عمر، نطلب من والده، ويحبذ أن تأتي حتى الوالدة معاهم، جيبهم أنت يا عمر، يجونا في ذا الإفتاء الليبية ونسمع منهم بالتفصيل باش نتصوروا المسألة، وبعتالي نعطوها الحكم الشرعي، نقولوا له شنو يعني حكم طلاق. أيضا جي سؤال من أخ السائل عن حكم الأضحية، قال نعجة ما تحلبش، نعجة ما تحلبش يعني ضرعها جزء يحلب وجزء ما يحلبش، هل هذه صح أضحية؟ صح أضحية، هذه يجوز التضحية بها. الأخ أبو عبد المؤمن يسأل عن صلاة المرأة في السيارة، وطبعا هذا يسأل عليه كثير من النساء، بل إنه انتشر كثيرا ويقع فيه النساء، وفي الحقيقة يجب الانتباه إليه، هذا أمر انتشر في النساء ولكن في الحقيقة راه هو غلط. هي قصة الصلاة في السيارة، قصة أن المرأة تصلي في السيارة، تصلي الفريضة في السيارة، راه هذا غير صحيح، لأن الصلاة لها شروط وواجبات وأحكام، تكبيرة الإحرام والقيام لها، وقراءة الفاتحة والقيام لها، والركوع والرفع منه، والسجود والرفع منه، كل هذا ما يتأتاش في السيارة وهي جالسة، فلهذا هذه صلاتها غير صحيحة. بحتالي قصة أن ما تقدرش تصلي في مكان لا فيه، ليش ما تقدرش تصلي؟ تمشي لأي مسجد يا سيدي، حتى نقولوا احنا جنان المسجد، في راندة المسجد إنسان يقدر يصلي، حتى المرأة حتى تخش للمسجد نفسه، منين يخشوا الرجال بعد ما يطلعوا وتأخذ تركينة وتصلي فيها، وفي بعض المساجد في مصليات، المصحات توا أي مصحة توقف عليها فيها مصليات، أكثر المصحات فيها مصليات، يعني انت توقف علي مصحة ومصحات متوفرات ومتواجدات، تخش المرأة تقدر تصلي في المصلى، كثير من الأسواق يعني فيهم جهات من دينهم للصلاة، فهذا المرأة ما يجيش يصحش ان هي تصلي بالطريقة هذه اللي هي صلاتها تكون باطلة فيها، لأن تقول انا ما لقيتش امكان ولا ما لقيتش، لا هذا ما يصحش يعني. الأخت نجوى قالت زوجها يحلب بالطلاق، والله مشكلة يا جماعة الخير في الناس هما اللي ابتلاهم ربي بالحلف بالطلاق وتعليق الطلاق، وفي اللي تقول لك والله في اليوم يحلف بالطلاق مش أقل من 20 مرة، وعلي أتفه الأمور، علي أتفه الأمور، ويعلق الطلاق عليه امر كبير لازم يتحقق، يقولها عليك الطلاق ما عادش ماشي الحوك شبوك، عليك الطلاق ما عاد مسلم على اخوك، عليك الطلاق ما عاد شايفه ولدك، يعني امور غريبه، وفي اللي يعني يحلب بالطلاق عليه امور تافهه، واحد يقول له بلاي تغدى معاي، يقول له لا والله اني مستعجل، عليه الطلاق لما تغدى معاه، يا ولدي اني عندي شغل، عندي مانيش فاضي، انت ليش تحرج فيها وليش انت تدخل نفسك في هذه المتاهة؟ وفي اللي والعياذ بالله هو يقول له عليها الطلاق مكي، يزيد هذاك اطلاق ثاني علق له حتى هو. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله في زوجاتكم، اتقوا الله في نسائكم، اتقوا الله في اولادكم، اتقوا الله في بيوتكم، اتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه المعصية التي يعني انتشر انتشارا رهيبا. كثير كثير من الأزواج الآن هم يظنوا نفسهم إنه أزواج وهم مطلقين لهم سنين بسبب هذا اللعب، بسبب هذا الاستهسار. ابن عباس معروف في الأثر لما جل قال له واحد، قال له حلفت بالطلاق بالمية، قال له كلم ثلاثة هادو وقعوا، و97 قال له هادو استهزاء بربك، تلعب أنت، تلعب، هذا لعب، هذا اسمه لعب، اسمه استهزاس، هذا شرع دين ما هوش موطئ للاستهزاء وللسخرية وللعب. ولهذا يحرص الإنسان حتى ولو تعفلق، حتى ولو صارت مشكلة، ما يحلفش بالطلاق يا جماعة الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وفي رواية من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. شنو هالتعليق الطلاق هذا؟ وبعتالي تعالى يا شيخ ونبو فتوى ونبو وبعد ما يصير الموضوع طبعا. وفي بعضهم شني يفتي منا لي يقول عليه الطلاق ماك ماشي للحفلة مثلا، وبعد نص ساعة يقول هاي سمحتك هاي معلش بري. وين سمحتك وين بري؟ وشني انت تعلق الطلاق وبعد تنحيه بروحك؟ مين قالك الكلام هذا؟ هذا ما يمشيش الكلام هذا، لو مشت يقع الطلاق. وهذا مذهب جمهور أهل العلم في الطلاق المعلق، من علق يعني حديث ابن عمر معروف في المسألة هذه، من علق طلاق على شيء ثم حصل هذا الشيء ولو ناسيا يقع الطلاق. فالأخت نجوى قالت زوجها حلف على شيء وتاني يوم دار الشيء هذا، قالت شين الحكم؟ الحكم أن الطلاق وقع، لأن القاعدة أنه بحصول المعلق عليه يقع الطلاق، بحصول المعلق عليه يقع الطلاق. الأخت فتحية قالت هي كانت صغيرة يعني في ثاني إعدادي وكان يعني كيف بالغة وكيف مطلوب على الصوم، قالت أنا ما رديتش أياماتي، أيامات الدورة، من المعروف أن المرأة لما يجيها الحيض تفطر لأن ممنوع عليها الصيام، ثم تقضي هذه الأيام، ما تقضيش الصلاة لكن تقضي الصيام. قالت أنا ما قضيتهمش ومر علي سنين وبعتالي قضيتهم لكن ما دفعتش الفدية، الآن نبي ندفع الفدية، هل بنعاود الصيام والله كيف؟ لا ما تعوديش الصيام، ما دامك عودتيه قضيتي صيامك خلاص، يبقى لك الفدية أخرجيها وخلاص، 5 دينار عليه كل يوم أو مطعم عن كل يوم أخرتي، لأن تأخير القضاء بغير عذر فإنه يلزم فيه الفدية، وتأخيرها الأخت فتحية كان بغير عذر، إذن ما تعودش الصيام خلاص ما دام صامت قضاء خلاص، ولكن يلزمها تخرج الفدية. الأخ رمضان قال عنده قريبة يخرج في الزكاة متاعة يوم عرفة زكاة التجارة، ولكن هو مات من 10 أيام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه. ويقول إن عنده ترك أب وأم وإخوة، فمن بيورثه هنا؟ بيورثه أبوه وأمه، بيورثوه أبوه وأمه، الآن المال معاش مال الميت هذا رحمه الله، لأن بمجرد أن يموت الإنسان يصير المال متاعه تركه لورثته، خوته ما يورثوش لأن محجوبين ببوهم، بوهم حجبهم، فاللي بيورثوه هم بوه وهم بيصير المال ليهم. السؤال الثاني قال الجماعة اللي داروا الحادث مع قريبة كانوا سكرانين، فهل احنا يحق لنا ان نتنازلوا؟ والله شوفوا يعني للأسف الشديد انظروا ما يسبب السكر في إزهاق الأرواح، لأن الإنسان يقود مركبة وهو على غير عقله وسكران يسبب في قتل الأنفس. ومسألة التنازل هذه متروكة لأولياء الدم، هذه مسألة التنازل أو تنازل عن الدية هي متروكة لأوليائه، كانت نازلوا تنازلوا وكانوا طلبوا بالدية، يبوا الدية هذا حقهم لأن الله سبحانه وتعالى شرع الدية، شرع الدية وهي على العاقلة، لأن هذا القتل قتل خطأ. الأخ الهادي جانا بموضوع، والله هو مش موضوعه هو بس الأخ الهادي، بل هو موضوع كثير من الناس، وهي تأخير قسمة الميراث، يعني يموت الميت ويخلي ورثة والورثة هذه مشتركين في التركة ولا يقسمون التركة، ما وشوف التركة هذه، يا إما إن هي تقبل القسمة نقوله مثلا هكتار ولا غيره وكل واحد يأخذ جزء متاعه ويتصرف فيه، يعني يمكن قسمته نقوله باهي هذا يتقسم وكل واحد يأخذ حقه، وإما ما يمكنش قسمته فهذا يباع وكل واحد يأخذ حقه. قالوا في جزء بيبيع جزء لا، قالوا يجبر من لا يريد البيع على البيع حتى يتوصل صاحب الحق إلى حقه. وفي كثير من يمتنعون عن قسمة الميراث، واحد يقول لك الرجوها للتغلى، واحد يقول متوسع تلقاه عند أمر آخر يقول لك لا هذا نخلوه، والمسكين الذي هو يعني يبقى محتاج إلى حقه في الميراث ولا يمكنه الوصول إليه بسبب هذه الأسباب. واحد يحط سعر عالي بكل من الأخوة، واحد يقول لا هذا حوش بونا نبو نشمه صنت عليه بونا ومنا، واحد يقول لا هذا شارعنا اللي عشنا فيه مناش بيعين، ويقعد هذا مسكين اللي يبي حقه ما يقدرش يوصل له. زي الأخ الهادي مسكين مريض بأورام ويحتاج علاج ويحتاج فلوس، وجماعة خوته ولا الورثة معاه مقعمزين في الورث ما يبوش يعطوه حقه، راو هذا إشكال كبير ويسبب كراهية بين الإخوة ويسبب مشاكل ويسبب نزاع. أما هم اللي هم يعني عادي ما يقسموش، اللي هم متفقين مع بعض ما فيش حتى سيف حياة، متفقين مع بعضهم وقالوا لا احنا نبوا مثلا نقعدوا مع بعضنا والله نقعدوا، هم متفقين هذا ما فيه شيء. لكن مثل هذا اللي قاعد مسكين يبي حصته ومش قادر يوصلها، وهذا الأمر راه كثير، وراه هذا يدخل في حرماني الناس من حقوقها، وفي ظلم كبير، في ظلم كبير لأصحاب الحقوق لما أنت تمنع من الوصول إلى حقه. هو عنده كثير من الناس يقول كان عندي ميراث لكن الميراث ما نباعش ما نقسمش ما عطونيش حقي، أنا نطالب وما فيش فايدة. فلهذا يجدر بكل من كانت هذه مشكلته أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يقسم الميراث، وأن يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم. أحيانا تكون الأم موجودة يموت البو ويورث الأولاد والبنات، وتبقى الأم مقعمزة في حوش ميراث، حوش كبير طويل عريض، قصر تلقاه مرات، والله مرات تلقاه قصر، والأم جالسة فيه وما تبيش تعطي الحقوق لأولادها، ما تبيش تعطي الحقوق لأولادها. يا سيدي محتاج مش محتاج مالكش علاقة، انت الآن وارثة زيهم يا أمهم، انت عندك التمن في راجلك، بس انت عندك التمن بس في راجلك، في تركة راجلك زوجك، ليش جالسة منع صغارك من حقهم في ميراث ابوهم؟ والله في قال لك ليهم 40 عام بوهم ميت وامهم قاعدة في الحوش والدبالة، واحد يقول راهو نبو نبيعه ولا نبي حقي ولا دير عدو لها. وفي من امهات للأسف الشديد تبي تجبر البنات على التنازل لاخوتهم الاولاد، وكان هذا انا مش راضي عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مؤمن الا عن طيب نفس منه او بطيب نفس منه. كيفك تاخذوا اموال البنات والاخوات بسيف الحياة او بالاعراف الفاسدة؟ هذا لا يجوز، هذا ظلم. انت ايتها الام اللي مقعمزة في ورد راجلك وعندك فيه تمن بس ومانع صغارك من الوصول لحقوقهم، اتق الله سبحانه وتعالى، ليش تظلمي فيهم؟ وليش تعاملي فيهم بقصة تانية نرضى عليكم ما نرضاش عليكم؟ اتق الله وخلي صغارك ياخذوا حقوقهم ياخذوا ارزاقهم. راو كثير كثير كثير من المشاكل بسبب الميراث بسبب مثل هذه الأمور. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك. أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية إليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20,000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الإخوة المشاهدون الكرام، عدنا إليكم في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي بإمكانكم المشاركة والاتصال على الأرقام الآتية فيه، والأرقام هي 092-092-15-0، 092-092-16-0، والاتصال على الواتس 092-092-17-0. معنا اتصال، الأخ محمد اتفضل.
1: السلام عليكم، خير يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا محمد.
1: والله يا شيخ أنا هو سؤال خاص شوي، ما نبيش في مباشر بصراحة.
0: هذا البرنامج مباشر، اتصل على 14-13 يا أخ محمد.
1: شكرا، بارك الله فيك.
0: أمين وإياكم وإياكم. معانا الأخ أبو بكر.
2: أبو بكر ما شاء الله شيخ،
0: مرحبا بك، تفضلوا.
2: أنا مرحبا بك. ولا شيخ نبغى ولا مرحلة الجمهورية
0: تسأل عليه؟
2: أيوه.
0: إيه سؤالك شنو؟ مش واضح، انقطع هو الاتصال للأسف. الأخ عماد تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: نهارك مبارك شيخ، شن حالك؟
0: أهلا بك يا أخ عماد، تفضل.
3: بارك الله فيك. قلت لك ند العقيقة للولاد.
0: إيه.
3: يعني شروطها نفس شروط الأضحى.
0: تبي شروط العقيقة أنت يعني؟
3: إيه شروطها نفس شروط الأضحى.
0: إيه ثون جاوبك. حاضر يا عماد، حاضر.
3: تمام شيخ.
0: آمين.
3: الله يرحم والديك شيخ.
0: ولدينا ولديك. طيب، من الأسئلة الواردة إلى البرنامج يقول هذا السائل: هل يجوز التضحية بالخروف العكروت؟ شنو هو الخروف العكروت؟ هو الذي أذناه صغيرتان، الودنين متاعه صغيرات، واللي ماشي زمان في يعني في عرفنا وغيره ان الخروف اللي ودنه ما تغطيش عينه ما يضحيش هكذا يعني، لكن هذا غير صحيح. ما دام هما خلقتان صغيرتان، الخروف ودانه مش مقطوعات، ولكن خلقتان هما صغيرتان، فهذا يجوز التضحية به. ايضا يسأل هذا السائل عن الخروف المرقم في أذنه بثقب، يقول إن الخروف هذا وخاصة للسعي اللي يجي من الخارج يجي في أذنه يعني رقم، والرقم هذا مثقوب الأذن به يعني، فهل يضر هذا الثقب في الأذن في الأضحية؟ لا ما يضرش، هذا الثقب ما يضرش والخروف هذا يضحي وما فيش إشكال. السؤال الثالث حتى هو في الأضحية، ويقول السائل أن الخروف الصربي اللي هو موجود الآن مستورد أن هو مخصي، فهل يجوز التضحية به؟ نعم، الخروف المخصي يجوز التضحية به، فالخصاء لا يمنع التضحية بالخروف. معنا اتصال، أخت أم مالك تفضلي.
4: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يبارك فيك يا شيخ، والله يا سيدي الله يبارك فيك يا شيخ.
0: آمين وإياكم.
4: والله يا شيخ أنا أرملة وجوزي متوفي لي سنة ومش عارفة عند أهل جوزي جنبي، يعني جوزي قرب مني وعندهم انتباتهم بيجوا في العيد، يعني انتباتهم ولادها هي في العيد اللي هو أم زوجي يعني. فيصير في اختلاط في العيد معهم زي قبل ولا سنة يعني ما شعرفت يا سيد.
0: انت بتعيدي معاهم يعني؟ انت بتعيدي مع حوش شبانيك؟
4: ايه ما هو بيصير في اختلاط حتى انتباتهم بيجي عيدوا معهم يا
0: سيد. ايه فهمتك باهي نجاوبوك حاضر. يا
4: امي متوكل انسانة وصار في شكوك قبل حتى ما يتوقع يعني ما نبيش الاختلاط يا شيخ.
0: شن صارت معلش شي؟ شو اللي صار معلش؟
4: اختلاط ولا
0: شني شكوك قلتي شني صار؟
4: ماشي يا شيخ بتابع.
0: ماشي تعالوا نجاوبك حاضر. الأخ حافظ تفضل.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: شيخ كيف حالك؟
0: حياكم الله. حياكم الله أخ حافظ.
5: حياك الله شلون
0: حياك. تفضل.
5: شيخ أسألك أنا مريض سكر.
0: إيه.
5: ومرات وأنا ندير تحليل يبدأ لي المين تحليل يمكن مش نخل عين الدم.
0: إيه.
5: بش نحللها بالجهاز.
0: إيه.
5: لكن نبي نعرف الدم هذا يطلع من يدك تحليل هل يبطل الوضوء أم لا؟
0: باهي. إيه هي فهمتك يا حافظ. إن شاء الله لا بأس عليك حاضر. إياكم إن شاء الله. الأخ حمدي تفضل.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: بارك الله فيك شيخنا. بغيت نسألك على القرض نتاع مصر الجمهورية.
0: قرض عطاء.
6: قرض عطاء عندك قصة فيه أمور جائزة ولا؟
0: حاضر يا أخ حمدي حاضر.
6: عليكم.
0: أمين وإياكم إن شاء الله.
6: بارك الله فيك.
0: أمين وإياكم. الأخ عماد تفضل.
7: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: لا يا شيخ بنسلك في تو ناس امس زلت في الضحيه والشخص وانا يتمنى الضحيه اللي يتم حجزها شنو يدير يعلم فيها يدير لها في رقم في خود يعني زي ما
0: ايه
7: فلوس الخروف امس صار زي النزيف جهودنا بدت تصب في دم تو اليوم شفت لقيت الجرح قاعد مش طايب يعني لو تمس الودن قاعد يصب في دم ما نعرفش
0: اني
7: حكم هذا
0: الضحيه. باهي نجاوبوك يا عماد حاضر باذن الله ان شاء الله.
7: بارك الله فيك.
0: امين واياكم. معانا الاخ رمضان.
8: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
8: كيف حالك شيخ؟
0: الله يبارك فيك يا اخ رمضان. تفضل.
8: شيخ والله عندي سؤال.
0: ايه.
8: ما حكم الامام في الجامع؟
0: ايه.
8: كان الصلاة تاع سريعة يصلي سريعة تحتلحش تقرأ وراء حتى من التشهد ما تقدرش تكمل التشهد اللي هو يسلم يعني ما فيش خشوع خذي في الصلاة هيك في سديسة يعني الصلاة هيك يعني شو حكم الإمام هذا يعني هل يجوز تصلي وراء ما تصليش وراء ولا كيف؟
0: نعم به حاضر يا رمضان جاوبك.
8: هذا سؤال وسؤال ثاني لو سمحت.
0: ايه تفضل.
8: يقولوا طبعا اللي بضحي خلال العشر أيام اليوم العشر الأواخر إنه ما يحلق الشعر يعني
0: عشر الأوائل
8: ينطبق الكلام على عامة الناس ولا على الحاج بس؟
0: ماشي حاضر جاوبك إن شاء الله.
8: فيك.
0: أمين. أنا معنا أخت متصلة تفضلي.
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
9: لا نسأل على حكم الاشتراك زوجي معاش 2000
0: ايه
9: وما يقدرش يشري الضحية تاع اكثر
0: ايه
9: وعنده ولادها يخدموا يطلعها معاها هو يطلعهم في الحوش مش متزوجين
0: ولادها كبار.
9: نعم
0: ولادها كبار يخدموا
9: ايه تاع 20 و22
0: ايه ايه ايه
9: لكن مش متزوجين معنا يعني مطبخ واحد مع بعض نحن ناكلوا هذه
0: صح
9: انه يشتركوا في
0: تحيه الضان
9: عادي مش
0: وقع. ماشي حاضر. الاخت امت الله تفضلي. يا امت الله
10: عليك السلام شيخ.
0: اي تفضلي.
10: الشيخ انا زوجي مطلقني عده مرات.
0: قداش مره؟
10: والله ماني زلطتها والحكايه قديمه شويه عين.
0: ما هو ده الأمر لازم ما يقعدش يعني طلقك مرة اثنين ثلاثة لأن طلقتين رجعيات طلقة الثالثة باينة لازم نعرف عدد الطلقات يا أمة الله.
10: هو بيقول لا طلقات أكثر
0: باشيني لسؤالك.
10: هو يقول لي لا أنا يعني لما طلقتك أنا مش على وعي.
0: خلي هو يكلمنا يا أمة الله بس نسمعه منه. قول له
10: هو. هو قال لي استنتش.
0: شين قال لك؟
10: أنت كيف مطلقني؟ هو قاعد معايا مرة يمشي مرة تانية مرة قاعد معايا. قال لي لا أنا لما طلقتك مش على وعي.
0: لا ما ينفعش الكلام هذا، ما ينفعش الكلام هذا، الكلام هذا ما ينفعش، لازم يسأل أهل العلم هذا ما هو باش يعرفوا أنه هل يعني أنت لا تزالين زوجته أو لا، مش يعني من عند فكرة هيك بيحكم وبيفتي يدير العملة وبيفتي بكل.
10: هو كان يسأل الشيخ
0: خليه يكلمنا هو يا أمة الله.
10: هاي يا شيخ بارك الله فيك.
0: أمين وإياكم. الأخ عبد الرحمن
11: الله يبارك فيك شيخ، كيف حالك؟
0: الله يسلمك يا عبد الرحمن.
11: نبي رد العربون، كان ما صارش من البيع، هل يجوز رد العربون ولا اخذه ولا؟
0: حاضر حاضر نجاوبوك. اياك ام يعقوب، تفضلي يا ام يعقوب. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله وبياك يا أم يعقوب.
12: شيخنا يرحمه باسمك يسلمك. عندي كل صغيرة خالص ما بحيش العقيق قدامه. طبعا أنا متجوزة وأخواني يشتغلوا وعندي قدرة في الأكل في الماكل في البنك. أنا هذه الأضحية ما بديش أنا بدي نعطيها، هي طبعا عقيقة بدي نعطيها لعائلة.
0: عقيقة؟
12: بجوز أولا.
0: عقيقة؟
12: عليه عقيقة
0: وهي صغيرة بتقولي ما ذبحوا لكش وانت صغيرة يعني؟
12: بالضبط، وليه سوى الحمد لله يعني. عقيقة ولا تكلمني أنا كلمني فما وتمعين
0: نعطيها لهذه
12: لعائلة
0: ضحي بيها
12: وليه
0: تركت عقيقة ولا باه تو نجاوبوك يا أم يعقوب. حاضر نجاوبوك إن شاء الله. الأخ أبو ياسين تفضل يا أخي الكريم.
13: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
13: نهارك مبارك يا شيخ.
0: الله يبارك فيك. آمين وإياكم.
13: شيخ سؤال توضيح، ما المقصود بالخروف الخاصي؟ شو المقصود به الخاصي؟
0: حاضر حاضر نجاوبوك إن شاء الله. ماشي. الآن يعني نجيب على الأسئلة التي وردت في البرنامج. الأخ عماد يسأل ويقول هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من حيث السلامة من العيوب ومن حيث السن؟ أي نعم، لأن العقيقة نسك عبادة زيها زي الأضحية، عبادة نسك شعيرة، ولهذا العقيقة يعني سواء كانت خروف وإلا جمل وإلا بقرة يجب أن تكون سنها سن الأضحية وأن تكون سليمة من العيوب، وأن تكون سليمة من العيوب. الأخت أم مالك قالت يعني هي الباين ان العيد الماضي كان زوجها يعني حي والان زوجها انتقل الى رحمة الله، نسأل الله تعالى ان يغفر له ويرحمه، وتقول ان يعني يصير في اختلاط في يوم الذبح، وهذه القضية لو مش عند يعني ام مالك بس عائلتهم ولكن عند اكثر العائلات، وخاصة يبدأ الشباني حي ويجوا ولاده بيذبحوا عنده ويجوك الكناين ويتلاقوا. وهنا الأخت أم مالك هي قرنتها بزوجها، قالت أيام كان زوجي حي الأمر كأنه يختلف. لا ما يختلفش الحكم، سواء كان زوجك حي ولا الآن زوجك متوفى رحمة الله عليه، الأمر سيان نفسه. فالاختلاط الغير منضبط هذا ممنوع شرعا، لا يجوز، لأن الحكاية يبقى فيها ذبح ويبقى فيها غسيل بطن وغسيل مصارين وتنظيف وغيره، فأحيانا النسوة يكشفوا عليه ايديهم وربما يشمروا يعني باش ما يتلبزوش بالمية، وربما اللي تلبس توتة. ولهذا هذا ما ينفعش، ما ينفعش يختلطوا الاختلاط هذا، يبقوا الأسلاف يشبحوا في زوجات أخواتهم من غير حجابهم ومشمرات يديهم ولا لابسين لبس خفيف ولا غيره. ولهذا هادو اللي يذبحوا مع بعضهم ما إذا هم ما التزموش باللباس الشرعي إن هم يخلوا جهة للنسوين وجهة للرجالة، وهذا أمر يمكن يعني يستطاع وأمر يقدر عليه، أن يخلوا جهة الذبح فيها الرجال، هذه جهة الذبح والصلخ وتكسير الحم هذا يخلوه للرجال، وجهة اللي يبي يعني خدمة نسوين زي تنظيف البطن ولا المصارين ولا تقريض البصل ولا غير هذا يخلوه جهة نسوين بروحهم وجهة الرجال بروحهم باش ما يكونش في حرج. أما نخلوا الاختلاط وتبدا المراه كاشفه عن نفسها او عن يديها او عن لابسه لباس خفيف قدام سلافيها وقدام، هذا امر راه اختلاط محرم ممنوع لا يجوز. وما تقوليش مناسبة عيد وضروري، لا لا لا ما ينفعش. ولا في اللي يجي يقول لك هو يوم، هو يوم خلاص ويمشي، معلش اليوم نتساهلوا فيه، لا، محارم الله سبحانه وتعالى لا يجوز للانسان ان ياتيها ويتعذر بأعذار هي لا تصح. وقلت لكم مع أنه في إمكانية أن هم يعني، ولهذا يا أخت أم مالك إذا كان هم يختلطوا ما أنت ما تقدريش يعني تغيري حالهم ولا غيره، يمكنك أنك تمشي ولكن تكوني في المطبخ ولا تكوني في مكان بعاد عليهم، ولا حد تكوني بلباسك الشرعي. وإلا إن أمكن وتبي تكوني في حوشك أنت وصغارك وهذا أفضل، فهذا يعني ما فيش باس وما يكونش هذا سبب لقطع الرحم أو يكون سبب للمشاكل. الأخ حافظ هو سأل سؤال قال أنا مريض سكر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويكتب له بين الأجر والعافية، ويقول أنا ندير في تحاليل يعني متاع السكر والإبرة السكر هذه فيها الدم يعني يخرج الدم، فهل خروج الدم ينقض الوضوء؟ مذهب علمائنا المالكية أن خروج الدم لا ينتقض به الوضوء، الذي ينتقض به الوضوء من الخارج هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، هذا الضابط عندنا.

أن خروج الدم بأي شكل لا ينتقض به الوضوء. حتى الرعاف، ومن عندنا أحكام الرعاف معروفة، اللي يصب من خشم الدم في الصلاة كيف يدير؟ ها؟ نعم، يخرج باش يزيل النجاسة ويولي للصلاة. ومن فيه يعني مسائل جزئيات معروفة في مسألة الرعاف اللي يصيب الإنسان. إذن خروج الدم سواء بإبرة ولا بحجامة ولا برعاف ولا بغيره فإنه لا ينتقض به الوضوء. الأخ حمدي قال يا شيخ نبو نسأله عليه القرض لمدارية مصر في الجمهورية وبعض المصارف الأخرى. المصارف الأخرى ما نعلمش أنا عليها، لكن القرض عطاه هذا متاع مصر في الجمهورية، ولما اطلعنا على ما ذكروه من شروط وأن المصرف سيعطي 3000 دينار ويخصمها عليه 10 مرات 300 دينار، ولا يستفيد المصرف اللي هو المقرض هنا لا يستفيد من شيء، وأن هو يعني عندهم شروط أن أصحاب الجائدين القرض هذا لأصحاب المرتبات المعينة ضعيفة ألا يزيد مرتبه على كذا وينقص عن كذا، وعندهم شروط إدارية يعني. لكن على العموم احنا عندنا القاعدة في القرض يجب أن يكون القرض حسنا، ولهذا القرض اللي فيه فائدة إن شاء الله مادية ولا معنوية وانتفع به المقرض فهذا القرض قالوا يعني يعتبر قرض فائدة وربا لا يجوز. وقرض عطاء هذا لما رجعت فيه يعني رجع في المصرف وقالوا الشروط متاعها، فهذا حسب الطريقة المذكورة من أن هذا المصرف سيقرض هذا الزبون 3000 دينار وسيخصمها، أعيد أنه سيقرضه 3000 دينار وسيخصمها على 300 دينار كل شهر، وما غير أن يستفيد المصرف من هذا القرض شيئا فإن هذه المعاملة معاملة جائزة والله أعلم. الأخ عماد قال أنا شريت خروف أضحية، مشيت لمكان يبيعوا في الأضاحي، وطبعا لما رقموا الأضحية قال داروا له رقم في أذنه فأدى ذلك إلى الدم، وهذا طبعا مفروض طول الوقت ضيق المفروض اللي بيعوا في الأضاحي ما يديروش هذه الطريقة، لأن الخروف راه ما دام مجروح والجرح احنا نقوله مش باري دم هذا ما يصحش أضحية. لما نقول الدم موجود حتى الخرفان اللي يتناطحوا إذا أدمى القرن ولا زال داميا يوم العيد فأنه لا يكون أضحية، ولهذا اللي بيعوا في الأضاحي مفروض ما يعملوش هذه الطريقة، أو في البخاخات يعملوا في الأرقام وبخاخات وفي وسائل أخرى. ولكن على العموم يا أخ عماد هو الوقت ما زال، إحنا اليوم في 2 ذي الحجة فأكيد إن شاء الله يوم العيد حيكون بإذن الله الجرح جاف، يعني جرح هذا دم خلاص يعني يكون يومين ثلاثة ويجف، فإذا كان الجرح جافا يوم العيد فيجوز التضحية به. الأخ رمضان عند سؤالان، قال في سؤاله الأول أن إمامهم في مسجدهم يسرعوا في الصلاة عند سرعة في الصلاة، وهو ربط السرعة بالخشوع، قال إن صلاة ما فيهاش خشوع. لا، مرات تكون صلاة سريعة وفيها خشوع، بالشرط أن الصلاة تكون طويلة، بالشرط أن الصلاة تكون طويلة، لكن لا تكون هذه السرعة بحيث أن الإمام لا يأتي بما هو مطلوب من الطمأنينة ومن الاعتدال ومن تحقق الأركان. هذا يعني واجب على المصلي أن يأتي به ولا سيما إن كان إماما، لكن غير إن كانت السرعة يعني لا يظن معها أنه لا يأتي بالأركان فهذا يعني

0: صلاته صحيحة والاهتمام به صحيح، ولكن ينصح، ما فيش بأس أنه هو ينصح إذا كان فيه يعني سرعة هيك تجعل المأمومين يعني لا يدركون معه يعني الأركان. وسؤاله الثاني قال مسألة الأخذ من الشعر والأظافر في العشر من ذي الحجة، هل هي يعني يدخل فيها المضحي نفسه والله يخش معاه اللي خاشين معاه بالتبع يعني أسرته زوجته صغاره القصر اللي خاشين معاه أو صغاره اللي ساكنين معاه ويأكلوا معاه حتى ولو كانوا كبار، هل يدخلوا هادو معاه في المنع؟ أولا مسألة الأخذ من الشعر والأظافر في عشر من الحجة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول بالإباحة، أنه يباح للذي يريد أن يضحي، وما ليش علاقة بالحاج، هو قال الحاج ما الحاج ما ليش علاقة بالحاج، لا أصلا الحجاج ما يضحوش يعني في العادة. يقول لأن هو جاء عندنا في المسألة حديثان وسنذكرهم. فالقول الأول يقول بالإباحة، وهو رواية عن إمامنا مالك، وهي رواية عن إمامنا مالك وهو مذهب الأحناف، أنه يباح الأخذ من الشعر والأظافر مستندين إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي فلم يحرم بعد ذلك عليه شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القول الثاني وهو الندب، الندب يعني مندوب لمن يريد أن يضحي ألا يأخذ من شعره ولا من ظفره، فيكون الأخذ في حقه مكروه، وهذا مشهور مذهب علمائنا المالكية. وفيه الجمع بين حديث أم سلمة رضي الله عنها وحديث أم المؤمنين عائشة، وجاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ذبح، يعني يريد أن يضحي ودخلت العشر فلا يمسن من ظفره ولا من شعره شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث كما قلنا يعني حمل علماؤنا فيه الأمر بذلك على الندب لا على الوجوب. القول الثالث وهو مذهب الحنابلة أنه يحرم ذلك استنادا إلى حديث أم سلمة. القضية قضية هناك من أخذ بحديث أم المؤمنين عائشة، وهناك من أخذ بحديث أم المؤمنين أم سلمة، وهناك من جمع بين الحديثين، والأقوال الفقهية كلها موجودة. والمفتى به عندنا في دار الإفتاء الليبية أن الأخذ من الشعر أو الأضحية لمن أراد أن يضحي مكروه. الآن نأتي إلى مسألة من يدخل في هذا الأمر، هل هو صاحب الأضحية وحده والله من دخل معه كزوجته وأولاده؟ قالوا يعني اللي عليه علماؤنا أنهم يدخلون معه، يدخلون معه في هذا الحكم في الندب، أنهم لا يأخذون مثله. هذا مذهبنا، وعند غيرنا أنهم لا يدخل إلا المضحي. هناك بعض الناس يظنون أن المقصود بهذا الأمر هو اللي يذبح اللي يجر يعني، ف فلهذا يقول لك اللي ما يذبحش لما يذبحش بايده ما يخشش في هذا الامر. وهذا لا، هذا كلام مش صحيح. المقصود به اللي بينال اجر الاضحيه صاحب الاضحيه حتى اذا لم يباشر هو الذبح وجاء بحد يذبح. والبعض يقول انا ما عنديش اضحيه، انا ما عنديش اضحيه لكن نذبح لغيري، نذبح لغيري، هل ندخل في المساله هذه؟ نقول لا، لا ما تدخلش، لان لما قال من كان له ذبح لي يعني هو بيذبح اضحيه، بيشي اضحيه بيذبح اضحيه، فما دام هو ما بيش يذبح اضحيه فهو ما يخشش في هذه المساله. ولا ينبغي حقيقة للناس أن يتشددوا في مثل هذه المسائل، ما ينبغيش للناس أن يتشددوا في مثل هذه المسائل حتى ينكروا يعني على من يعني يأخذ من شعره أو يذهب إلى الحلاق أو ينكر عليه على فعل هذا. هذا أمر يعني مسألة مشهورة ومختلف فيها، وفيها راجح وفيها مرجوح وفيها فتوى معروفة، فما ينبغي أن يعني ينكر في مثل هذه المسائل. إحدى الأخوات متصلة لا أذكر اسمها قالت الأضحية، هي قالت زوجها مرتبة 2000 دينار وغيره وما يقدرش يشري أضحية بروحة، ما يقدرش يشري أضحية بروحة، لكن عنده أولاده مش متزوجين معاه، عنده أولاده مش متزوجين معاه في الحوش، فيبيخش معاه في الضحية وبيعطوه فلوس. وهنا في فرق بين كلمة الاشتراك في الأضحية والإشراك في الأجر، يختلف الأمر. الاشتراك في الأضحية معناها أن جماعة بيشروا أضحية وبيقسموها عليهم على حسب فلوسهم، زي ما نقول إحنا زي كيف ما نديروا في اللحامية يعني. هذه في الضان لا تجوز باتفاق، ما يجوز إننا نشتركوا في خروف كل واحد يجيب مثلا زي توا مثلا الخروف بثلاثة آلاف جنيه، يجيب كل واحد 600 جنيه وبعدين نقسموه كداس ونقولوا هذا ضحية. لا، هذا ما ينفعش في الضان والماعز، ما ينفعش هذا الاشتراك فيه. لا، أما الإبل والبقر فقد اختلف فيها العلماء، ومذهب علمان المالكية أنه لا يجوز الاشتراك حتى في الإبل والبقر، وذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك، ذهبوا إلى جواز الاشتراك بالثمن في البقر والإبل على سبعة، يجوا سبعة أشخاص ما تربطهمش حتى ببعضهم رابطة، يعني سبعة أشخاص لا خوت لا شقة لا شيء، يجوا سبعة أشخاص يشروا بقرة أو يشروا جمل وينحروا أضحية لهم كلهم ويقسموا عليه سبعة وكل واحد يدفع السبع متاعه. هذا أجازه جمهور أهل العلم ومنعه المالكية، ولا بأس بالأخذ به، وخاصة في هذا الوقت الذي يعني صار فيه ثمن الضأن يعني غلاء شديد في أسعار الغنم كما نشاهد الآن، يعني أرقام 4000 و5000 ها. ففي اللي يقول لك يعني حسب استطاعتنا ناخذ جمل احنا مثلا وناخذ ب 12000 13000 ونقسموه جي أرخص يعني. فمن أراد أن يقلد هذا الرأي ويأخذ به فلا ينكر عليه، فلا ينكر عليه لأنه قول معتبر ومعروف موجود. أما الإشراك في الأضحية، كيف الإشراك؟ أنا بنذبح خروف وبندخل معاي حد في الأجر. هنا عندنا شروط عند المالكية. الشرط الأول أن يكون ذلك قبل الذبح، مش بعد ما يذبح يقول أنا دخلت مثلا ولدي، لا، يكون ذلك قبل الذبح، وأن يكونوا متساكنين في نفس السكن. هذا زي هذا الأخ، هذا أولاده ساكنين معاه، ويكون أكلهم من نفس الأكل، يأكلوا مع بعضهم، ساكنين في حوش، هذا الأولاد طبعا نفقتهم الكبار هذول الاولاد نفقتهم ما هيش واجبه على ابوهم، فهم لكن قاعدين ساكنين مع ابوهم وياكلوا مع ابوهم وامهم طيب لهم وساكنين مع بعضهم وياكلوا مع بعضهم، هادو يجوز ان ابوهم يشركهم معاه في الاضحيه، يجوز ان ابوهم يشركهم معاه في الاضحيه. يقول باهي هم بيعطوا فلوسهم، واشتركوا مع ابوهم، يقول هذا مش اشتراك. لما يعطوا فلوس، لما يملكوا فلوس لبوهم، مثلا البو ما عندهاش الا 2000 جنيه وكل زوز الاولاد هذو جابوا له 500 500 يساعدوا في بوهم وملكوا له الفلوس، هذا المال اصبح للاب، ما عادش اشتراك في الاضحيه. لما نجي نعطي فلوس لبوي نقول له هذا وملكته له، هذا اعطيته له باش يشري بيه الخروف، هذا المال صار للاب. فهذا يجوز، يجوز ان الصغار يلموا فلوس ويعطوهم لبوهم باش يشري بأضحية. طيب الاخت امت الله قاعدة تسأل في مسائل طلاق وزوجها وغيرها، وزوجها يعني مطلق الباين اكثر من طلقات الباين انها بانت منه، ويقولها لا هذه الطلقة ما تمشيش، وهذا هو بيولي مفتي هو يعني هذا يقع فيه كثير من الرجال للأسف الشديد، يقع منه الطلاق وبعد ذلك نفسه بيفتي يقول له هذه ما تمشيش، لا أنا قصد التخويف، لا أنا قصد التهديد، لا هذا مش أنت تقولها يا أخي الكريم، هذا تسأل عليه أهل العلم. رب سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أنت ما تعرفش الأحكام الشرعية، أنت تمشي للشيخ للمفتي وتقول لا صار وصار وصار وتحكي له بالتفصيل، وهو بيسألك باش بيعرف باش يتصور المسألة وبعتالي يجاوبك، يا إما يقولك طلاقك موقعش يا إما يقولك طلاقك وقع، وإنت تتحمل مسؤولية لأن هذا أوقعته من نفسك. أما تشد بنت الناس وهي ما هي زوجتك وتقولها أنت زوجتي وبتعاشرها وبتبات معاك وهي باينة منك، هذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز. أو كثير من الرجال يقع منهم الطلاق وبعتالي ينقلبوا يولوا شيوخ، يقولك هذه تمشي وهذه ما تمشيش وهذه مش قصدي وهذه تهديد وهذه كذا وأنا مش عليه وعي وأنا... لا, لا, لا لا لا لا لا مش أنت اللي تقول تقرر هذا يا أخي الكريم، أنت الآن تستغفر الله وتتوب إليه، واجب عليك تستغفر الله وتتوب إليه مما وقعت فيه من الحرام والإثم، واجب عليك شرعا تسأل أهل العلم، مش تمشي لأي حد تسأله، واحد إمام في المسجد تمشي تسأله يصلي بالناس تسأله، ماليش علاقة بالفتوى، إمام المسجد خطيب الجمعة ماليش علاقة بالفتوى، الواعظ ماليش علاقة بالفتوى، المحدث ماليش علاقة بالفتوى، الفتوى لها أهلها، الفتوى لها أهلها، لهم إجازة من العلماء في أنهم يفتوا الناس، مش هاد فتاوي المربيع وفتاوي العراس وفتاوي العزواد وفتاوي نسوين، هذا ما ينفع الكلام هذا، راهو هذا دين يا جماعة الخير، هذا دين ندين إلى الله سبحانه وتعالى به، فلا يجوز أن يعني نستهزئ أو نسخر أو يعني نقوم بهذه الأعمال. وكثير من الأسر والله العظيم يعني بعد أو إحنا عندنا في ذلك فتحنا أمثلة كثيرة والله في لي بعد 20 سنة، بعد 20 سنة وجايب معاه جايب معاها صغار وهي مطلقة قبل حتى لا يدخل بها، والله مطلقة قبل حتى لا يدخل بها، طلقها قبل الدخول ومشى استفتى حد قال لها قول رجعت زوجتي، وما فيش الطلاق قبل الدخول باين بالإجماع لأن ما فيش عدة، ورجعت بعدة نبي الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وعدة والطلاق قبل الدخول طلاق ما فيش عدة، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فالطلاق قبل البناء قبل الدخول بائن بالإجماع، يبي عقد جديد يبي فاتحة جديدة، فلهذا يجب التنبيه على مسائل الطلاق ما يتسهلش فيها. كما هو حاصل الآن. الأخ عبد الرحمن قال أنا نسأل على العربون، هل الإنسان يأكل العربون لو عرب في حاجة وما صارش منها يصح اللي عنده العربون يأخذه؟ الذي قرره علماؤنا أن أكل العربون من أكل أموال الناس بالباطل، لأن العربون هذا أصلا هو موضوع مؤتمن، حتى لما قالك تأخذ تحطه في ظرف ما يمساش اللي عند العربون، بس ما يقعدش متردد بين السلفية والثمانية، وهذا منهي عنه. وحتى لو ما صاش من البيع ما يجوزش إنه يأكل العربون، يرده لصاحبه. فأكل العربون من أكل أموال الناس بالباطل. الأخت أم يعقوب قالت لي يعني بوي رحمة الله عليه ما يذبحليش عقيقة لما جبت زمان، وتوني نبي نشري شاه وفي نفس الوقت نبيها عقيقة عليني وفي نفس الوقت بنعطيها لعيلة يضحوا بها. نقول لها أول حاجة بالنسبة للعقيقة على مذهب علمائنا يخرج وقتها بخروج الأسبوع الثالث، ويسيدي على مذهب من لم يؤقتها زي الشافعية ما فيش باس انك تذبحي عقيقة عن نفسك، لكن مش تاخديها وتعطيها لناس باش يذبحوها اضحية، لان لا يجوز الاشتراك في نسكين في شاة واحدة. منجوش واحد زي توا مثلا واحد ينزاد عليه عيل ويقول اه مالاني منا بنديرة اضحية ومنا بنديرة عقيقة، هذا لا يجوز في مذهب علمائنا الاشراك بين النسكين. ما ينفعش ان تكون عقيقة في نفس الوقت ضحية، تنوي تقول هذه منا عقيقة لولدي ومنا اضحية، لا هذا لا يجوز في مذهب علمائنا. ابو ياسين قال لي انت بكر ذكرت الخروف الخصي، شنو هو هذا الخروف الخصي؟ الخروف الخصي هو الذي يخصى من اجل ان يسمن. شنو يخصى؟ شنو هو الخصى؟ يقطعوا له الانثيين متاعه، الخصيتين متاعه يقطعوهم له او يمرضوهم له، بحيث ان هذا الخروف معاش ينزو، فيعني نقول معاش ينفع في حل في السعي، فهذا لاجل التسمين باش يسمن. فهذا الخروف الموجوع او الخروف الخصي يجوز أن يضحى به، والله أعلم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المقبولين في هذه الأيام المباركات، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يجعلنا من المجتهدين ومن المعظمين، وأن يتقبل من المضحين ضحاياهم، وأن يتقبل من الصائمين صيامهم، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن أنا وإياكم إلى الحج إلى بيت الله الحرام، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن ينصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان من المسلمين في غزة وفلسطين وغيرها من البلاد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة.
1: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: وكثير من الحجاج للأسف شباب ولا حتى ناس كبار السن ولا كذا يغفلون في المطارات بسبب عدم ترتيب الأمور بالصورة التي يريدها أحيانا الحاج. هو يريد شيء والرفقة ولا البعثة ولا اللي بيستقبلوه أحيانا يجبرونه على غير ما هو يريد. ومتى يريد أن يذهب يتوضأ ويصلي وكذا يقول لا الآن ما عادش في وقت، السيارة بتنتقل وبعدين أنت ما عادش تلقى من يرفعك ولا من كذا، فيسرع ما يدورش، يسرع ويخرج ويستمر في سفره حتى يضيع الوقت ويخرج الوقت. هذا لا يحل ولا يجوز، هذا يسقط عنه الحج أصلا. لو كنت تعرف أنك بتدير هذه العملة حتى الحج مش واجب عليك، قامز في بيتك هو أفضل لك. معناه أنك لو قعدت في بيتك وصليت الصلاة في أوقاتها بالصورة المطلوبة منك هو أفضل لك من سفرك إلى الحج، لأنك بتضيع بسببه الصلاة. وهذا يعني ليس في سفر الحج فقط، بل أيضا كل من يسافر ينبغي يعني
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أمتى يركب الرحلة؟ أمتى يركب الطائرة؟ أمتى يركب السيارة؟ أمتى ينزل باش يرتب أموره؟ ما يمكن من الصلاة جمعه جمع تقديم، يجمع جمع تقديم، وما يتطلب الأمر أن يجمعه جمع تأخير، يجمعه جمع تأخير، ولا يسمح لنفسه أن يبدأ في رحلة تضيع له الصلاة ويخرج وقتها.
2: كذلك من المهم أيضا التزود بالعلم يا إخواننا. والله أنا يعني ذهبت بفضل الله كثيرا، بفضل الله عز وجل، ورأيت الناس يذهبون دون علم. الآن شكر الله لبعض وزارة الأوقاف، بعض المكاتب تقيم دورة، لكن بعض الناس يمشيش، والعلم يضيع بين الحياء والكبر، واحد متحشم وواحد متكبر والعياذ بالله. يقول لك وكنا نخوض مع الخائضين، امشي مع الناس وكما يفعل الناس، والله يقعون في أشياء منها ما هو يعني مبطل أحيانا لبعض الأركان وهذه مصيبة، ومنها ما هو متعب للأبدان. فمثلا سأعطيك مثلا،
3: نعم تفضل شيخنا.
2: كثيرا من الحجاج إذا سعى بين الصفا والمروة ماذا يفعل؟ يتسجد من الصفا ويمشي للمروة ويعود للصفا ويقول واحد، هو اثنين الآن،
3: يدير 14
2: هو شوط. المشي من الصفا إلى المروة شوط والعودة شوط،
3: نعم.
2: هو يحسابها زي الطواف، الطواف من الركن إلى الركن شوط،
3: نعم،
2: من الركن إلى الركن شوط،
3: نعم.
2: فهو يعملها زيها، فشي كم يطوف شوطا، كم يسعى شوطا في الصفا والمروة؟ 14 شوط، وهو يعني حوالي 400 متر،
3: نعم،
2: ما بيناتهن،
3: نعم،
2: تقريبا،
3: نعم،
2: قريب نص كيلو. فهي متعبة، وهو شيخ كبير أو عجوز أو أحيانا يعني يدفع عربة، يعني ما يتم الأشواط 14 منين قريب يموت؟ منين؟ من جهله.
3: صح.
2: لو تعلم لقيل له إن ذهابك من الصفاء إلى المروة شوط، وأنت عائد إلى المروة إلى الصفاء شوط، والميزان والضابط أنك تبدأ بالصفاء وتنتهي بإيش؟ بالمروة.
3: نعم نعم،
2: تبدأ بالصفاء وتنتهي بالمروة. هذا العلم.
3: نعم.
2: في بعض الناس يضع يده مثلا على الكعبة، تدخل يده داخل الشاذروان، والشاذروان من الكعبة، أو حط يده على الحجر والحجر من الكعبة، فكأنه طاف يعني في البيت، إلى غير ذلك من الأشياء.
3: نعم.
2: كذلك قد يبيت خارج الحدود في منن، إلى غير ذلك من الأشياء، ربما نتطرق إلى بعضها.
3: جميل.
2: فالعلم.
3: نعم.
2: وأكبر من ذلك.
3: نعم.
2: أنه إذا تعلم وعلمه المشايخ مسألة أنا أهمس بها في أذن كل حاج ومعتمر.
3: طيب.
2: من سمعها مباشرة سمعها، ومن لم يسمعها فليبلغها إلى غيره.
3: جميل.
2: الحج والعمرة التعب والمشقة فيهما مطلوبة ومراعاة فيها المسألة، العراق والتعب ويعني النصب اللي يصيب الإنسان مقصود لذاته في الحج.
3: نعم.
2: يعني الشعث والغبرة والغبرة، الأشياء هذه، الزحام.
3: نعم.
2: العرق، كل ذلك في ميزاني مقصود. أنت ما ماشي لسياحة لبلد آخر تتسوح وتبي فرارة ومروحة ومكيف وما يقربك حد وبرنامج، لا، هو مطلوب أن تتدافع مع المسلمين.
3: نعم.
2: وأن تتضايق معهم لكن بلطف ومحبة.
3: نعم.
2: وكلما تعبت.
3: نعم.
2: وأصابك لأواء أو مشقة أو تعب أو نصب، قلت هذا مطلوب في الحج.
3: نعم.
2: هو في ميزانك في الحج. هنا تتغير يا شيخ عبد الباسط وكلام للسامعين المشاهدين المسألة تماما. فهذا الضجر الذي نراه من الحجاج، حتى قيل إن الحاج،
3: نعم،
2: إذا ما لقاش مع من يتعارك مع الزاد متاعه، مع الشنطة متاعه. لماذا؟ لأن هذا مش متعلم.
3: صحيح.
2: لو تعلم.
3: صحيح.
2: والله ما يتعاركوا على كال ولا على شراب ولا على عقاب. والله
3: فعلا
2: سب دين الله.
3: نعم. نعم.
2: نعم
3: فعلا شيخنا، بارك الله فيك،
2: دين الله في
3: مسألة
2: من أجل قهوة.
1: من أسبابه يعني أن تكون نفقتك طيبة، المال اللي بتنفقه وبتاكله وكذا في هذا المكان لابد أن يكون طيبا، مش مال يعني مخلط وملخبط من شركات ولا من سرقة ولا احتيال ولا كذا، وبعدين تبقى أنت تنفق عن نفسك منه وانت في الحج، وبعدين يقول نبي الحج متاعي يكون مبرور. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح خطب الناس وقال أيها الناس إن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، كانك أنت ما قدمتش حاجة طيبة الله لا يقبلها، ما تطمعش فيها، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ويقول تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين، إذا أنت خفت الله واتقيته وحذرت كل المعاصي وابتعدت عنها وحرصت على كل ما يوصلك إلى ما تريد من الحج المبرور، فإنك تأمل في ذلك وترجو الله، والله عز وجل لا يخيب رجاءك بفضله. لكن إذا أنت ما أخذتش بالأسباب فأنت مفرط.
4: وصلنا عند السؤال الثاني لأخت أم الغالي، قالت شن حكم من يمشي للحج بأداء فريضة الحج وهو ما يكلمش في أقاربه وقاطع رحمه، بل يعني معطل قسمة الميراث وإعطاء الورثة حقهم بحجة أنه يبي سوم كويس، وظاهر أن السوم هذا يعني أزيد من سعر السوق، يعني معطل القسمة. قالت أنا عندي يعني ولدي عمره 23 سنة وبعض الأقارب معطل قسمة ميراث أبوه باش يعطيه يعني حصة من ميراث أبوه بهذه الحجة يعني، وماشي للحج. قال يعني في أقارب أيضا قالت تعدوا علي وظلموني ومشوا للحج وما طلبوش حتى السماح. قالت زمان يعني كنا نعرف أنه يمشي للحج يطلب السماح من الناس، والآن هذا الأمر بدأ يقل. أو
5: والله هو هذه مسألة وهذه مسألة، ذنوب العباد، الذنوب اللي لها تعلق بالعباد هذه لا ينفع فيها حج ولا ينفع فيها صيام عرفة ولا غيره، لابد من استسماح المظلومين أو رد المظالم إليهم. يعني أنا خالب من 1000 جنيه وحجيت مليون مرة، وما يصيرش لك حجيت مليون مرة، هل اليوم القيامة يقول له والله أنت حجيت مليون مرة عادي، هذا اللي تبي منه اللي سارق منه 1000 دينار عادي؟ لا، سيحاسب عليها يوم القيامة. ممكن الذنوب اللي بينه وبين ربي هذه يغفرها الله عز وجل، يوم ما صلاش باهي، يوم ما قال كلمة ما تنفعش، يوم ما تكاسل عن فرض، يوم دار محرم، هذه يغفرها الباري عز وجل. لكن ذنوب العباد زي هذه أني موقف الناس عن الاستفادة بمالهم لين ينبيعوا زي ما نبي نية، لا، لأنني مستريح وهم تعبين، هذا ظلم ويعتبر نوع من غصب المال. السب، الشتم، قطع الأرحام، هذا كله يعني لابد فيه من واحدة من الاثنين، إما يطلب السماح وزي ما قالت هي كانوا الليبيين اللي بيمشي يلود على الناس اللي متعارك معاهم ولا كذا، ولا متخالف هو وياهم، ولا اللي يظن إنه ممكن في بينه وبينهم إشكال ومنحلش ويقولهم سامحوني باش يمشي للحج، اللي بينه وبين الناس خلصه ويبدأ اللي بينه وبين ربي بإذن الله تعالى يغفره له في يوم عرفة. فمش معنى أن حج يرجع كيوم ولدته أمة من كل الذنوب، لا، في ذنوب معينة وعلى رأسها هؤلاء الذين يظلمون الناس أو يسبونهم أو يغتابونهم أو يأكلون أموالهم أو يغتصبون جزءا من حقهم، هذا كل ما ينفعش فيه لا حج ولا عمرة ولا غيره، إلى أن يتحلل من الناس إما بطلب السماح منهم ويسامحوه وإما برد المظالم إليهم.
6: أم محمد تسأل شيخنا عن مسألة تقليم الأظافر، يعني الإمساك عن تقليم الأظافر وقص الشعر في 10 ذي الحجة لمن لا يريد أن يضحي، هل هو مخاطب بهذا الأمر؟ وبداية شيخنا لو تبين لنا حكم يعني الأخذ من الأظافر أو من الشعر في 10 ذي الحجة.
7: هو ثبت عليه صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذ ذرة من أظفاره أو من شعره وأظفاره شيئا حتى يذبح. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ بهذا الحديث بعض أهل العلم على أنه على باب الاستحباب وهو قول المالكية. واحتج بحيث عائشة أنها كانت يعني تفتل قلائد النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث بها إلى مكة مع أبيها بكر الصديق رضي الله عنه. قالت فلم يكن يحرم شيئا على نفسه شيئا حله الله. فمن ذلك طبعا من ذلك الحلق قص الشعر عفوا وقص الأظافر وكذا أو حتى حلق الشعر وغيره وكذا. فهذا يعني مما حله الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يحتج السادة المالكية أن هذا الباب على باب الاستحباب وليس على الوجوب. نهي يعني ليس على الوجوب وليس نهي تحريم. فهذا القول. وغير أبو حنيفة ومن معه أنه على الإباحة. ورواية أخرى حتى على الإمام مالك على الإباحة. يعني وجود الرواية الأخرى على الإمام مالك أنه على الإباحة. يعني رواية على الإمام مالك الاستحباب
8: والإباحة.
7: هذه ما سألت هذا قول أهل العلم وهو يدور بين هذين الحديثين والله أعلم. يعني بالنسبة من يقرأ بالوجوب أخذ الحديث على بخصوص هذا يعني أنه والحديث هذه البعث هذه النبي صلى الله عليه وسلم وكان لم يحرم على نفسه شيئا أخذ منه السادة المالكية وعلى حتى الشافعية الله أعلم أذكر. لكن المالكية أخذوا منه أنه يعني يدل على الاستحباب وليس على الوجوب. وإلا لما كان يصلم أخذ من لما حل لنفسه ما يحرم على المحرم. لأن حتى القول هو أنه تشبيها بالمحرم لمن يأخذ من أظفاره ولا من شعره. بعض العلماء عل له بتشبيها بالمحرم كذلك بنفس الحكم يعني. فعلى كل حال المسألة فيها سعة. وكما أرى في بعض صفحات التواصل يعني للأسف التشديد على هذا الأمر يعني هؤلاء أئمة السلف بين الإباحة والوجوب وبين الندب والاستحباب فلست بعلم منهم. فإذا أردت هذه نصيحة لمواقع التواصل الاجتماعي بالذات الفيسبوك شيخ خالد أن إذا أردت أن تنشر الحديث فلك أجر النشر لأنك أنت شخص عامي لأنك أنت شخص من عوام الناس لست من أهل العلم الشرعي وبالتالي يعني لا تدخل في الأحكام ترجح قول لا ماذا قال صلى الله عليه وسلم دائما ماذا قال صلى الله عليه وسلم وكيف نحن نذهب أو نقول بقول صلى الله عليه وسلم على فهم السلف مش بفهم نحن فهم السلف الصالح الأول خير القرون قرن ثم الذين يبنون ثم الذين وهكذا معي نأخذ بفهمهم وليس بفهمنا نحن لا نأتي مع فهمهم شيء فهمنا لا يأتي مع هؤلاء الأعلام الكرام شيئا. فبالتالي هذه نصيحتي انشر الحديث ولك أجر النشر ما دام الحديث صحيح وثابت عليه وسلم لك أجر النشر وكل من قرأه يعني ستحصد أجر قراءته والعمل به كونه يعمل به. لكن لا تبدأ أنت شخص عامي أو شبه طالب علم سمعني في الكلمة هذه معي وتبدأ تحرم ولا تبدأ توجب ولا تبدأ تشدد في الرأي هذا ليس لك فتأخذ الإثم لأنك تضيق على الناس تضيق على الناس فاترك الأمر لأهله. قلت لك أنا الآن بالأئمة الكبار سواء أصحاب مذهب الحنفي أو الحنبلي أو المالكي أو الشافعي على خلاف فما كل له دليله كما سمعت وكل له دليله كما سمعت يعني لم يأتي من فراغ كلهم اتبعون لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالأمر فيه سعة من أراد أن يأخذ به فله الأجر ومن أخذ به أخذ بالأحوط. حتى ربما الإنسان يعني هذه الناحية نقول بس أن الأولى بالإنسان أن يأخذ بالأحوط يكسب السنة ويكسب الأجر ويخرج من الخلاف وهي مرة في العمر في الساعة في السنة يعني
8: ويكون مأجور على كل مذهب.
7: نعم على كل مجهر نعم أخذ من أراد أخذ بالإباحة لقول رواية الإمام مالك فله في ذلك يعني سلف ومن أخذ بالوجوب يقول الحنابلة فله سلف ومن أخذ بالاستحباب على قول السادة المالكية الإمام مالك والإمام مالك والسادة المالكية فله أيضا سلف وكل على سنة إن شاء الله تعالى. فينبغي عدم التضييق في هذا الأمر. هذه مسألة. المسألة الثانية هل يأخذ هذا الحكم يشمل كل المضحي ومن يضحي عنهم؟ هل المضحي حقيقة والمضحي حكمان الحقيقة هو الذي صاحب من يذبح
9: اشتراها
7: بماله ويذبح، والمضحي حكما أهله
9: من أدخلهم معه.
7: علماؤنا المالكية يقولون أيضا يدخل من في هذا الأمر سواء المضحي حقيقة وحكما، يعني زي صاحب البيت وأهله كذلك لا يأخذ من أظفارهم ولا من أشعارهم شيئا. يعني فهذه المسألة عند غير المالكية الحنابلة وكذا فإنهم يقولون أن هذا من كان له ذبح فهو منصوص على من أراد أن يذبح فقط أن يشتري الذبيحة وأن يذبح عفوا من أراد أن يضحي فقط دون غيره، والله أعلم.
9: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
10: الأخ عبد الحكيم يسأل عن ما يؤتى به للعروس سواء مخطوبة أو كذا، الموسم يقول يؤتى لها بأضحية أو هل يجوز أنه يأخذها كأضحية تجزئ عنه هو وعن أهل بيته؟
11: هو هي الحقيقة هذه تحتاج إلى منا إلى رجوع إلى عرف الناس، هل هو جايبها هدية للأسرة وأبو الزوجة والله هو هدية لزوجته، يعني هدية لزوجته، فالظاهر أنه لزوجته.
10: نعم.
11: لكن لما تملكه الزوجة إذا كان هي ملكة الشيء هذا يعني هي تستطيع تملك أنها نقول إحنا ضحي به ويمشي عليه كامل الأسرة، لأنه فرد من أفراد الأسرة، والإنسان إذا قدم أضحية يقدر تعم جميع أفراد البيت، يعني تعم أفراد البيت، وخاصة على العموم هي لم تتعين أنها أضحية للمخطوبة، فتقدر هي تضحيها ويدخلوا معها حتما في الأجر باعتبار أنهم كلهم في مكان واحد ويأكلوا جميع. نعم.
10: وفي حال أنها وهبتها لولدها، يعني
11: هي على أساس أن هذا باشني أشرنا إلى قضية أنها لم تتعين للأضحية، لم تتعين وبالتالي وهبته
10: أو مطلق الهدية،
11: مطلق هدية مطلق هدية وهبته والله باعتها بالفلوس والله، اللي هو الأمر فيه مرونة لأن باعتباره أصبح هي ملك لها وبالتالي لها تتصرف الأمر هي إن شاء الله.
10: نعم واضح شيخنا.
12: عندنا الأخ حسن شيخنا يسأل يقول من بعد صلاة الفجر عندي عادة يعني نجلس وناخذ فيه ماء ونرقي فيه بنية التبرك، ما عنديش مرض أو شيء، نشرب الماء المرقي بنية التبرك، حتى أتاني أحد الإخوة ونبهني قال هذا الأمر فيه بدعة وقد يكون فيه بدعة ونهاني، يسر الحكم فعلها.
13: مشكلة بعض الناس يا شيخ صلاح أنهم توسعوا في باب البدع وأدخلوا كثيرا من الأمور الجائزة المباحة التي لم ينهى عنها الشرع وليست هي من الإحداث في الدين، وهي تندرج تحت أصل عام فيدخلونها في باب البدع، وهذا التوسع خطير.
12: نعم.
13: يعني يصل إلى أن الإنسان يحرم ما أحل الله، فما ينبغي ذلك. لا بأس على الإنسان أن يقرأ في ماء سواء كان مريضا أو غير مريض للتحصين وللتبرك، هذا كله من الأمور الجائزة اللي أباحها الشرع ولا حرج في ذلك.
12: نعم بارك الله فيك شيخنا.
14: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
15: تتابعون الآن

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة: 094-466-56-80 أو 094-466-56-81. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. ونبدأ بالأسئلة التي وردت إلى صفحة البرنامج ريثما ترد إلينا الاتصالات. وهذه السائلة فاطمة عامر تقول: بعد السلام، هل يجوز صوم قضاء شهر رمضان مع العشر من ذي الحجة؟ أيام العشر من ذي الحجة أيام فاضلة، وهي خير أيام العمر، والإكثار فيها من الأعمال الصالحة على تنوعها أمر مطلوب ومرغب فيه شرعا. وقصد الشارع أن يحصل صوم في هذه الأيام، سواء حصل هذا الصوم قضاء عن فرض أو كان الصوم تطوعا، فيش باس. إذن لها أن تصوم قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وتنوي قضاء أيام رمضان مع الحصول على ثواب الصوم في عشر ذي الحجة، لكن تجعل نية قضاء الفرض سابقة عن نية قضاء النفل. والله سبحانه وتعالى فضله واسع، ويحصل لها ثواب العشر من ذي الحجة، وتبرأ ذمتها.

أذان الظهر أو بعد أذان العصر وننوي يعني السنة، ننوي سنة الظهر أو سنة العصر، ويحصل لي يعني مع هذه السنة إذا نويتها يحصل لي تحية المسجد، لأن الشارع طلب منا أن نصلي قبل أن نجلس على سبيل الندب، يعني مش واجب، لكن يعني هذا مندوب ومرغب فيه. فأنا لما جيت صليت ركعتين اللي هي سنة الظهر لم أجلس حتى صليت، وهذا مقصود الشارع، وبالتالي تحصل التحية سواء صليت الظهر أو صليت سنة الظهر. وكذلك الأمر في عشر ذي الحجة أو في عرفة، المهم أن يحصل فيها صوم، بخلاف الست من شوال مثلا، نحن نقول هذه مقصودة لذاتها ست أيام من شوال، فلا بد أن تصاب مستقلة عن القضاء. وهذا يعني سائل أو سائلة يسمي نفسه حسبي الله والله حسبنا جميعا، يقول أو تقول: مات زوج وقت المغرب، كيف تحسب العدة؟ العدة أربعة أشهر، العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، أربع شهور وعشر أيام المعتدة من وفاة من توفي عنها زوجها يجب عليها أن تعتد طيلة أربعة أشهر وعشرة أيام. متى تبدأ العدة؟ متى تدخل العدة؟ عندما تسمع خبر وفاة زوجها مباشرة تدخل في أحكام العدة، يعني تطرح عنها الزينة وتمتنع عن الكحل والخضاب والتزين بصفة عامة، ولا تبيت في بيت الزوجية، كل هذه الأحكام تتلبس بها فور سماع الخبر مباشرة. لكن متى يحسب اليوم؟ يحسب من الفجر، إذا كان هو توفي قبل الفجر في اليوم هذا نحسبوه اليوم، يوم واحد نقوله هذا أول يوم في العد. وإذا كان مثلا توفي المغرب نقولها تعتد بالفعل، لكن لا يحسب لها من العدة، بتحسب من غدوة الفجر بتبدأ اليوم الأول، لأنها لابد أن تعتد يوما كاملا، واليوم الكامل اللي هو من الفجر، فلذلك تبدأ تحسب من غدوة الفجر، هذا أول يوم لها. وإذا كان بدأت بأول الهلال، يعني بدت بأول الشهر، فيحسب لها الشهر كاملا، سواء جاءت 29 يوم ولا 30 يوم ما فيش فرق، جاء الشهر ناقص أو كامل تحسب الشهر كاملا. وإذا بدأت في الشهر بغير الهلال، يعني بدت يوم 2 في الشهر 3 4 مو مش من بداية الهلال، فلا بد أن توفي هذا الشهر 30 يوما، حتى لو جاء ناقص 29 نقولها لا لازم تحسبيه 30. لكن لو خداتها من أول الهلال، لو كان مات زوجها في آخر الشهر العربي ويعني بدأت في عدتها من بداية الشهر من الهلال، نحسبوا لها أربع شهور وعشر أيام، حتى الشهور الناقصة محسوبة. لكن إذا كان الشهر الأول اللي بدت فيه في العدة ما بدتش فيه بالهلال، وإنما بدت من تاني يوم أو بعد، فيعني يعني تحسب الشهر هذا الأول 30، بعدين الثاني تلقائيا بيجي مباشرة بتدخل فيه يعني من بدايته، وبالتالي بيحسب الشهر كاملا سواء جاء 29 أو 30 بينحسب شهر. وهذه سائلة الأخت حنان إبراهيم، تقول: عندي سؤال بخصوص بطاقة الأغراض الشخصية، هل بإمكاني إعطاؤها لأختي لتبيعها وتأخذها ولا أخذ منها شيئا، وبعد ذلك ترجع لي البطاقة فاضية فارغة، وهل أنا أستطيع أخذ بطاقة زوجي وابني ونبيعها وبعدها نرجعها لهم؟ يا أخت حنان، أولا بطاقة الأغراض الشخصية هذه حق انتفاع أعطتها الدولة أو المصرف، الجهة المانحة أعطتها للشخص لصفة فيه. شن هي الصفة هذه؟ الصفة هي أنه يحمل الرقم الوطني الفلاني، مش احنا مثلا كل واحد عنده بطاقة أغراض شخصية، لما بيقدم لها بيجيب الرقم الوطني بيقول أنا اسمي فلاني ونحمل الرقم الوطني الفلاني، بيعطوه البطاقة لأجل هذا الغرض، يعطوه البطاقة لأنه يحمل الرقم الوطني هذا، وبالتالي اللي يحمل الرقم الوطني الفلاني هذا هو صاحب البطاقة، ولا يجوز لها أن يمنح هذه البطاقة لغيره ممن لا تتوفر فيه هذه الصفة اللي هو ما يحملش الرقم الوطني الفلاني. فلذلك لا يجوز لصاحب البطاقة أن يبيعها لغيره، ولا أن يؤجرها له، ولا أن يمنحها له مجانا، حتى البذل مجانا لا يجوز، لابد أن ينتفع بها الشخص بنفسه.
هي قصد

نبيع البطاقة، قصدها البطاقة نفسها تبيع، هذا لا يجوز أصلا على كل حال. لكن حتى صاحب البطاقة نفسها ما يبيعش بطاقته، لكن شنو يدير؟ يشحن هذه البطاقة إذا كانت المعاملة سليمة، يشحن هذه البطاقة، وبعدين يعني البطاقة هذه يعني يستوفي الدولار اللي فيها ويبيعها. أيوة، الدولار يبيعها، مش يبيع البطاقة، يبيع الدولار بعد ما يطلع الدولار يبيعها. لكن يعني نقولوا احنا يبيع البطاقة نفسها، لا ما يجوزش، لا يجوز له أن يبيع البطاقة. بعدين تساهل العلماء في قصة أن زوجته وصغارة اللي يعتبروا فلوسهم واحدة، لو أعطي لي واحد منهم وشحن البطاقة، هذا إن شاء الله يعني ليس به بأس. لكن أن تعطيها لأختها، أخوها، صديق، قريب، أو يبيعوا زي ما يحصل الآن كلها يبدأ في يد التجار، هذا ما يجوز. هي الدولة دارتها باش تحاول تدخل الدولار للسوق، مش تعطي البطاقات للتجار هم اللي يحتكروا الدولار. نخرج إلى فاصل ثم نواصل بإذن الله تعالى.

0: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. أقسم الله تبارك وتعالى تعظيم هذه الأيام، لأن عن كثير من علماء السلف أن ليالي العشر هي أيام العشر من ذي الحجة، لمنزلتها عند الله ولفضلها أقسم الله تبارك وتعالى بها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صحيح السنة:
1: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيها من هذه الأيام؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
2: كل من خرج مجاهدا في سبيل الله ويعني بنفسه، أي جاهد بنفسه وأيضا أسهم بأمواله، ومعنى ذلك أن لم يرجع بشيء من ذلك، معناها استشهد ويعني أمواله كذلك نفقت أو صرفت في سبيل الله. فهذا الذي يضاهي ويساوي العمل في هذه الأيام المباركة.
3: نحن نشبه بالحجاج، لذلك الآن كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة: من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فليمسك عن شعره أو شعره وأظافره، في رواية حتى يضحي. فهذا ينشبه بالحجاج. فنعمل الصالحات من الصيام، من الذكر، من كل الصالحات، لأن قال أطلق المثل وقال الأعمال.

تشكلت لجنة دار الإفتاء الخاصة بالاستشعار ورصد الأهلة بإذن من مجلس البحوث بدار الإفتاء، ومهمة اللجنة تحري الأهلة، وعلى رأسها تحري شهر رمضان المبارك وأعياد المسلمين. وتنقسم اللجنة إلى فريقين اثنين، فريق ميداني تكون مهمته الذهاب إلى مكان الرصد ومعاينة المكان بمكبرات الرؤية، ويتكون من مجموعة من المهندسين الخبراء في علم الفلك وكيفية رصد الهلال ومكانه وزمانه، يصحبها بعض العلماء. وفريق آخر يتلقى اتصالات المواطنين حول رؤية الهلال، كما يتابع شهادات المواطنين حول ثبوت رؤية شهر رمضان المبارك مع المحاكم الجزئية. ودأبت دور الإفتاء على رصد الأهلة منذ سنين، حيث إن القانون رقم 15 لسنة 2012 ميلادي في الفقرة الثالثة من المادة الثانية بشأن إنشاء دار الإفتاء الليبية أسند إلى الدار اختصاص تحديد ثبوت الأهلة وبداية الشهور القمرية التي تتعلق بها أعياد المسلمين وعباداتهم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. معنا اتصال الأخ عبد الله من غريان. أخ عبد الله،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: قلت لك هل يجوز حلق الشعر وقص الأظافر قرب العيد؟ للي بيعيد، وهل هو فرض أو سنة؟ هو هذا، بارك الله فيك.
0: وفيكم إن شاء الله. في معنا حد تاني، أمة الله من بنغازي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كل عام بخير يا شيخ.
0: الله يبارك فيك، كل سنة أنت طيبة، تفضلي.
2: نسأل يا شيخ على ملابس المتوفي، يعني هل يجوز تصدق بها؟ والسؤال الثاني، الصيام العشرة ذي الحجة، يعني المضحي بس هو يعني اللي قص الأظافر وقص الشعر، ولا حتى أي حد داوي صيام العشرة ذي الحجة؟ بارك الله فيك، كل عام بخير.
0: فيك إن شاء الله. من معنا أبو وليد من مصراتة. تفضل يا أبا وليد.
3: خير يا شيخ.
0: أهلا وسهلا.
3: شكرا يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
3: شيخ عندي قصة شوي كنا نسألك عليها.
0: تفضل.
3: عندي أختي متزوجة وراجلها لي سنة مروح بها، حاطة كده على ومعاش طلقها ولا تم زرات. وياخذ واخذ سلفة عليها، واخذ سيارة عليها. واخذ بطاقتها يصرف يسحب فيها بطاقتها، هو كيف استقبلنا به. ونبل الحل في الشرع كيف؟ هل عندها نفقة؟ هل بيطلقها تو؟
0: هي هو مروح بها هو ولا هي زعلانة مروحة؟
3: لا لا، هو اللي جابها، هو اللي جابها وقعد يساير فيها مرة قبل ردك ومرة قبل نطلقك وقعد مع شرد.
0: تسمع إن شاء الله. أيوه. التوجيه بإذن الله. الأخ خالد من بنغازي.
4: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: بارك الله فيكم على البرنامج الطيب، وإن شاء الله كل سنة طيبين.
0: الله يسلمك ويتقبل منا ومنكم، كل عام وانتم
4: طيبين يا رب، صلاح الأعمال إن شاء الله. الشيخ أنا لا لا لا العام 2025 العام الماضي ذهبت للحج أنا والحاجة زوجتي. وفي رمي الجمرات الكبرى يوم عيد النحر، الحاجة ضيقوها، جينا عند الحوض والحاجة ضيقوها، أخوة ضيقوها، فكيف تعثرت الحاجة عرفتوا؟ قريب طاحت، طبعا مشيت فيها شوية كني شلتها بعدتها من الحوض وخذيت منها الحصى الجمرات ورميت عنها أنا عرفت. اليوم رمي جمرات الكبرى فقط، يعني مش الأيام الأخرى طبعا رمت وحدها، لكن اليوم أذكر رميت عليها أنا. شنو هل عليها فدية؟ عليها هدي؟
0: وهي قادرة، غير أنت خفت عليها ولا هي عاجزة؟
4: لا، زحموها يا شيخ، دفوها نين تم تتعيط، يعني عرفت، ما عادش قدرت تتنفس عرفت.
0: إيه بقى، هي صحيحة قصدي، صحيحة هي ولا كبيرة شوي ولا مريض؟
4: لا صح، هي ماشي نوع الحجة من بطنها، بس صح ما فيها شيء حاجية. لكن وقت رمي جمرات قربنا شوية من الحوض دفوها، تم يدفوا فيها، يعني خافت هي وشعرت بها ان حتى نفسها انقطع عليها، فحتى انا سيبت الدنيا كلها وتميت ندف فيها، يعني بعدتها من الحوض من النفس للهواء، غادي بعدتها الحوض للهواء من الحوض، وبعدها لميت الجمرات ورميت عنها سبع جمرات، حتى رمي جمرات الكبرى يوم النحر. يعني بنعرف شنو عليها يا شيخ، عليها هدي؟ عليها فدية؟
0: ان شاء الله تسمع الاجابه يا خالد.
4: والسؤال الثاني لو سمحت باستعجال يا شيخ، شنو الفرق بين الهدي والفدية؟ الله يبارك فيك.
0: تمام،
4: بارك الله فيك يا شيخ، وكل سنة طيبين، ورحم الله والديكم على البرنامج القيم.
0: بارك الله فيك. الأخ علي من مصراتة.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: شو حالك يا شيخ عبد الرحمن؟
0: الله يبارك فيك يا خالي، تفضل.
5: ربي يمتعك بالصحة والعافية إن شاء الله.
0: اللهم آمين وإياكم.
6: يا شيخ عبد الرحمن نبيك توجه كلمة للتجار المواشي هذين هو يعني ما يحكموش للخرفان في عيد المبارك دي ما يغشوش الناس يعني
0: الغش يعني
6: في اللي يحكم فيهم بيباري ويلبس من الثمن متاعهم ويبيعهم بعض من التجار يعني ولا مصر السعي هذي
0: اي نعم واضح
6: وحتى الخضرة يا شيخ عبد الرحمن الخضرة يراه يرشوا فيها شوية في الليل ويسمقوها في الصبح أمراض لا تعد لا تحصى كثرة الأمراض بسبب هذي ناس كملها الشعب الليبي كمل من الأورام
0: صحيح صدقت
6: ليك وجه لهم كلمة يا شيخ عبد الرحمن
0: إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله
6: بارك الله
0: فيكم إن شاء الله من معنا؟ أخ عيسى
7: من كباو
0: أخ عيسى من كباو تفضل
7: بالله عندي استفسار يا شيخ
0: تفضل يا أخ عيسى
7: هل يجوز تقسيم الورثة قبل وفاة الأب والبنت
0: الأب هو اللي بيعطيها بيقسم يعني
7: ايه والطريقة
0: هو يعني هو راضي مش صغارة يقولها تو تقسم علينا
7: ايه هو راضي
0: واضح يا خيس إن شاء الله تسمع الإجابة أم محمد من تاجورة
8: أم محمد من تاجورة
0: تفضلي أم محمد
8: كيف حالك يا شيخ
0: الله يبارك
8: بالله رحمة الوالدين أنا نبي عندي دين في رمضان وفي وتوا نبي نصيم من الله أي عندي دين في رمضان
0: محمد اسمعينا من سماعه الهاتف بارك الله فيك
8: اي با ان شاء الله يعني عندي دين في رمضان
0: ايه؟
8: ونبي نصيم هذه بالحجه هل نصيمهم توا وبعدين نصيم ديني بروحها
0: انت ما سمعتيناش من الاول الحلقه ولا
8: لاني كيف فاتحه الحلقه إيه لاني ما فيكم
0: باي تسمعين ان شاء الله وجاوبناه في البدايه ونعاوده حاضر ان شاء الله
8: اي بالله عليك انا خاطري نبي نصيم دي الحجه توا ولكن انا الدين اللي عندي قلت خلي نصيم توا الاجر ونصيم بعدين الدين
0: واضح ان شاء الله تسمعيني
8: ان شاء الله باي الله يبارك فيكم ان شاء الله
0: الاخ عبد الله من العربان
9: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمه الله
9: ما فيك ربي حيث أكيد عندنا زل السؤال هو لكن عام للجميع المسؤولين ولي حتى توجيه من دار الإفتاء المؤسسة القضائية هي مؤسسة شرعية وتنفيذية لكن في أمور أن الثنائي بالعام تعرف أنا جيت واحد أنا نخدم تاكسي ركب معي شخص قال لي جدي فيها 40 سنة عنده قضية فاتحين فيه شدوه وبهدلوه وفضحوه بين فاتحين فيه محضر مش عارف قالوا قالت الجيش جارة ولا مش عارف حزة هذه بينما اللي قاتلين وخان بالمليارات وعليهم بينهم يملكوا سلاح ويملكوا الكتائب وزي حفظوا ابناه وغيرهم ما دارش فيهم في حد يكلمهم يعني معقولة قضية لها 40 عام و50 عام يعني قصدي زل التشبه باليهود يعني فيه والله واحد قال لي 30 واحد 40 قال ينطلع لتون الشدود يقول عنده قضية لها 40 عام قال وحاجات قال تامة هي قال لك مش منحينة مش عارف نين من المنظومة من المنظومة قال لك 10 سنين ولا واحد تحكي لي قصدي النائب العام قصدي أبدأ بالأقوياء مش بالضعفاء
0: صدقت صحيح
9: طيب ملاحظة الثانية معلش لو سمحت يا
0: تفضل معك يا أخ عبد الله
9: محاربين القمامة محاربين القمامة الوحيدين لا زادوهم لا جابولهم سيارات ولا دجاجة اللي جابوا نواب فيلات وعلاوة وسيارات وبعض المؤسسات هم حتى لا زيادة مرتبات ولا توحيد ولا حتى تفكرهم بالجيجة يعيدوا عليها مش خروف الجيجة ضعفاء يا راجل أقل مرتبات وأكثر ناس يعملوا دبوا الحكومة كان عندها ربع عدل سوي لهم مرتبات مع الجند الموحد لأن قريب عامي يكذبوا علينا كل يوم اليوم اليوم اليوم أخصرنا الضمانة ومش عارفيني لأي الملاحظة للحكومة وكلمة منكم أنت
0: حاضر
9: وجهة للحكومة كان فيهم ذرة إيمان وعدل والسلام عليكم
0: وعليكم السلام بارك الله فيك الأخت أصالة من طرابلس
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: معك حنان محمد من طرابلس.
0: تفضلي أخت حنان.
10: والله بنشكرك على البطاقة. أنا عندي ولدي أخذ بطاقة من أخته. يعني أبعه هو وصرفه هو منا. وطبعا مش عطاها. هل يجوز إن حتى تعطيها له وتسامحه ولا لا؟
0: قصدي هو أخذها هيك بطاقة أخته، هم يأكلوا مع بعض في حوش واحد ولا كل واحد في حالة؟
10: لا معاي هم تو هم معاي الزوج معناها.
0: وهي أعطتها ل
10: هي أعطتها له، هي طبعا هو اللي دار الورق، هو اللي جري لها، هو اللي عطاها، هي أعطتها له برضها، لكن قالت له بعطيني شوية. أنا قلت هذا فيه شك، يعني يا تعطيها له كلها يا قالت له أعطيني شوية. أنا هيك أنا مش نبي رأي الدين شري حكم الدين في هذا.
0: وهو يصرف عليكم في الحوش؟
10: لا والله يا ولدي بمعاشة، لكن أنا نصرف عليهم.
0: هو ما يصرفش؟
10: لا ما مش ما يعني عادي مش صرف يعني كولي أمر، لا هو يبي يصرف. أو
0: تمام واضح إن شاء الله.
10: ماشي شكرا شيخة، بارك الله فيك.
0: إذن الأخ عادل، أخ عادل قنبور قال أعطاني والدي سنة 2010 قطعة أرض هبة بدون أن يكتبها لي، لأنها في المخطط منطقة خضراء في حدود 250 متر من أصل 900 متر في إجمالي الأرض، وأنا قبلتها وبنيت عليها مسكن وركبت ساعة كهرباء وساعة مياه باسمي وأسدد ثمن المياه والكهرباء. إلى الآن تزوجت فيها وسكنت إلى هذه الساعة يعني 16 سنة مقيم فيها، وسنة 2024 توفي والدي، والآن يطالب بعض إخوتي بدخولها في التركة بحجة أنها هبة بدون تسجيل، فما الرأي؟ يرحمكم الله. يا أخ عادل إذا كان ما نعرفش هذا الآن مسألة نزاع، أنت تدعي دعوة ولم نسمع من إخوتك دعواهم فلا نستطيع الحكم. هذه المسائل مسائل النزاع لابد أن يستمع المفتي أو القاضي فيها للطرفين، كل واحد عنده حق، كل واحد عنده كلام بيقوله، لكن بناء على ما قلت أنا بنعطي حكم عام. إذا كان الوالد أعطى أحد أبنائه أرضا وهذا الابن يعني عنده شهود وبدليل أن ابنه مش قال له ابني فيها راو بس قال له هذه خودها الأرض واخداها نزل عليها بأوراق أو بدون أوراق فيه شهود، لدرجة أنه يقول حوش فلان وأرض فلان وهو أخداها وبني فيها وسكن وتصرف فيها، هذه لا تدخل في الميراث، هذه هبة وقد حيزت في حياة الواهب، وهذه لا يعني خلاص ملكتها أنت ولا تدخل في الميراث. هذا من ناحية الحكم العام، رغم زال ما سمعناش خصومك، ما سمعناش خوتك شن يقول، لكن رأوا الوالد إذا كان قال لك ابني فيها بس رأوا هذا ليس تمليكا، ابني فيها هذا إذن بالبناء، وبالتالي خوتك يشاركوك في ثمن الأرض وأنت تستقل بالبناء. نجيبه يعني واحد يعني في العقارات يقول الأرض هذه بروحها تساوي 100,000، الأرض بالمبنى هذا تساوي مثلا 200,000، نقول لك هذه 100 ليك اللي هي حق البناء لأنك بنيت بإذن والدك فتستحق قيمته قائما، والمية هذه يشتركوا فيها الورثة كل. هذا كان قال لك ابني بس، لكن كان قال لك خودها يعني وهبها لك وعندك إثبات مش لازم سجلها، التسجيل هذا قانونا لحفظ الحقوق، لكن شرعا ما دام أعطيه وفيه شهود على أنه وهبها لك وقال هذه الأرض أعطيتها لأخوكم فلان في من يشهد بهذا، هذه لا تدخل في الميراث وإنما هي حق خالص لك بروحك، والبقية اللي ما فيش هبة هذا يدخل في الميراث تتشاركون فيه. هذا بناء على كلامك هيك. أيوة ربما يجول ورث يقولوا راه ما وهبلاش راه ما عطاشي، هو يدعي هذا. أنت بعدين تبي تثبت هذه الهبة، أو يقولوا الورثة لا ما أعطاها لاش لكن قال لابني فيها، كان قال لك ابني فيها بس راه هذا مش هبة، كان قال لك ابني فيها يعني أذن لك بالبناء والإذن بالبناء تستحق قيمة البناء متاعك، لكن الأرض قاعدة مملوكة للشخص الميت وبالتالي تنتقل للورثة. فأنتم نصيحة مدام أنتم قريبين جو يعني أنت طرف والخوتك يا أما يجو كلهم يا أما يوكلوا واحد منهم، جو لدار الإفتاء يسمعوا منكم ويشوفوا راقكم الزوز وبعدين يقدروا يقولوا لك هذه هبة، لا هذه مجرد إذن بالبناء، لا يديروا بينكم تحكيم، ويعني كل واحد يأخذ حقه إن شاء الله. الأخت أم يوسف قالت هل يمكن صيام 10 ذي الحجة وعلي دين من شهر رمضان؟ وهذا نفس سؤال الأخت حنان، وكذلك عندنا نفس السؤال. احنا تكلمنا في بداية الحلقة وجاوبنا، قلنا 10 ذي الحجة أيام فاضلة ويستحب الشارع أن يحصل فيها صوم، الشارع يبين نكثر فيها من الأعمال الصالحة، ومن ضمن الأعمال الصالحة الصوم، فالمهم أن يحصل صوم، سواء كان هذا الصوم تطوعا أو كان الصوم قضاء عن رمضان، ما فيش بأس. يعني تقدروا تجمعوا بالنية، تجمعوا في النية بين قضاء رمضان وبين فضل العشر من ذي الحجة، تقدروا تجمعوا بينهم، وفضل الله واسع، يحصل الأجران بإذن الله تعالى. واحد بيقول لا والله يعني نبي 10 ذي الحجة خالصة ونبي القضاء خالص، الآن نبي نصيم 10 ذي الحجة وبنأخر القضاء، لا بأس عادي، لأن القضاء وقته موسع مزاد إلى رمضان القادم، فلا يعد الإنسان مقصرا إذا توى. لو كان الوقت مضيق نقولوا لا الفرض قبل، يعني تصيم القضاء قبل وبعدين كان أفضل لك وقت تتطوع، لكن بما أن الزمن ما زال ممتدا إلى أن يدخل رمضان الآخر، فهو يبي واحد يبي يحصل على 10 ذي الحجة بروحها مستقلة وبيصيم، وبعدين عارف روحها بإذن الله يعني يستطيع أن يصوم. تو الكبار في السن والشيابين والعزائز الكبار هاضم نقول لهم لا معليش كان عندكم قضاء صيموه معاه، لأن ربما الآن تقدر تصوم ربما بعدين معاش تقدر تصوم، وما دام يحصل لك الأجران مفروض تنوي الزوز وتسبق نية القضاء في، يعني تسبق في النية القضاء، يعني تنوي القضاء وحصول ثواب ذي الحجة. اللي صحيح وقادر وشاب وكذا نقول عادي، كانت تبي تأخر القضاء والآن بتصيم ذي الحجة ما فيش بأس، لأن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تصوم 6 شوال وتأخر قضاء رمضان إلى شعبان القادم، لأن وقته موسع، يعني لا يعد الإنسان مفرطا إذا توفاه الله قبل أن يدخل عليه رمضان القادم، فبالتالي يجوز لكم الجمع. وإذا كان واحد قال لا بنصومها مستقلة وبنأخر القضاء لا بأس إن شاء الله. الأخ عبد الله من غريان قال هل حلق اللحية أو حلق الشعر بصفة عامة أو قل من الأظافر قبل العيد هذا فرض أو سنة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ودائما تتكرر كل ما يجينا ذي الحجة يتكرر هذا الأمر. لماذا؟ لأن السيدة عائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره ولا أظفاره شيئا حتى يضحي. يعني هذا شن معنى الحديث؟ يعني كان واحد يضحي سواء كان هو اللي بيضحي بنفسه أو من أدخلهم في الأضحية من عيلته، إذا كان عندهم أضحية المقصود الأهل البيت اللي عندهم أضحية، يعني لما يدخل هلال ذي الحجة يعني ليلة غدوة صباح ذي الحجة بان هلال ذي الحجة ما عادش يأخذوا من شعرهم الأطفالهم. هذا الحديث هيك ظهر الحديث. عندنا حديث آخر أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أنا قلدت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى مكة ولم يحرم على نفسه شيئا مما أحله الله عليه. قالت هو مش حاج، قالت مقعمز هو في المدينة وأرسل الهدي إلى مكة وما حرمش على نفسه شيء، لا أخذ شعر ولا أخذ أظافر ولا شيء، لم يحرم شيئا مما أخذه الله عليه مما أحله الله له. فهذان الحديثان يعني واحد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الهدي وكذا وما منعش على نفسه يعني لا تقليم الأظافر ولا حلق الشعر، وحديث السيدة عائشة يدل على ذلك. فالعلماء اختلفوا في هذا، جمهور العلماء ومنهم علماؤنا المالكية قالوا يعني حديث السيدة عائشة رضي الله عنها مضطرب ولا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه اضطراب الحديث، والثابت هو حديث أم سلمة رضي الله عنها، حتى إن بعض التابعين يعني قال يعني هل لا حرم على نفسه النساء، يعني أنت حرمت روحك من الأظافر كأنك حاج، الأظافر والشعر خير ما حرمتش حتى النساء ما دام هو تشبه بالحاج.
11: فلذلك جمهور العلماء العمل عندهم على حديث أم سلمة رضي الله عنها ويرجحونه على حديث عائشة رضي الله عنها، وبالتالي يقولوا مباح لك أن تأخذ من شعرك ومن أظفارك. بعض أهل العلم عمل بحديث عائشة ورأى صحته، لكن قالوا مكروه فقط وليس حراما، يعني الأخذ من الشعر والأظافر هو مكروه، والأولى بالإنسان أن يتشبه بالحاج فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره عملا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها. هكذا رأى بعض أهل العلم، يعني القلة من أهل العلم اللي قالوا حرام، ونحن الآن ينتشر عندنا القول بالتحريم فقط، ويعني قول الجمهور بالإباحة هو الذي يعني يخفى ولا يذكر، وكذلك القول المعتبر بالكراهة اللي عليه بعض أهل العلم حتى ولا يذكر. فلذلك حين نقول الأصح هو إباحة الأخذ من الشعر والأظافر أصلا، هذا الأصح والأرجح من حيث الدليل، وهو الأكثر يعني من أهل العلم على هذا القول، الأكثر من أهل العلم على هذا القول. اللي بيحتاط لنفسه وبيبعد على الأمر هذا بناء على القول بالكراهة لا بأس، لكن أن يشدد على الناس ويعني يوهم الناس بأن القول في المسألة واحد وأنه يحرم، يعني سبحان الله الناس تتشدد في هذا اللي فيه اختلاف، والأصح هو عدم الحرمة وعدم حتى الكراهة، ويتركون الأشياء الواجبة اليقينية، ما يعني ما يدققوش في الواجبات اللي هي اتفق أهل العلم على وجوبها، ويتمسكوا بهذه الأشياء اللي فيها الخلاف أصلا. بالتالي هذا أمر اختلف فيه أهل العلم، من أخذ من شعره ولا أظفاره أو أظفاره في هذه الأيام فلا بأس لمن أراد أن يضحي، ومن احتاط لنفسه وامتنع فلعل هذا هو الأفضل، لكن لا يلزم الناس بذلك ولا يوهم الناس بأن القول في المسألة واحد وأنه لا يجوز لهم ذلك مطلقا، هذا اللي نبه ننبه عليه. الأخت أمة الله من بنغازي قالت ملابس المتوفى هل يتصدق بها عنه؟ كل ما يتركه الميت هو حق للورثة، مش هو كان حق ليه ثابت خالص له، أول ما انتقل من هذه الحياة انتقل ملكه لكل ما يملك إلى ورثته، معاش بدي ماله، كل ما تركه من ما له بال اللي ليه قيمة معتبرة، سواء ملابس تساوي لها قيمة كويسة، أثاث، أموال، هذه كلها انتقلت حقا للورثة، وبالتالي لا يجوز لأحد الورثة أن يتصرف فيها إلا بعد أن يرجع إلى كل ذي حق من الورثة، لازم يرجع لهم كلهم ويستدنهم. ما تقولوش هذه ملابس وكذا، لا، شاوروا الورثة قولوا لهم هذا ملابس لها قيمة، يعني ملابس كويسة بدالي وكذا، نبوا نتصدقوا بها. كان قالوا عادي ما فيش باس، كان واحد منهم قال لا أنا نبي حقي فيها، من حقه، ما تمنعوش شخص من حقه وتقولوا إياه هو شيني طامع في ملابس، هذا حق الله عز وجل، قال فريضة من الله، كل ما تركه الميت فرض الله عز وجل له نصيبا فيه، إذا طالب بحقه فله ذلك، وإذا تصدق به وقال خلاص معليش يعطوه خلاص ما فيش بس، لكن ما تستعملوش. بعض النساء يتصدقوا بذهب أمهم بدون ما يرجعوا للورثة، وهذا لا يصح، ولا يقسموه فيما بينهم هم، لابد أن يتفق جميع الورثة على كل الميراث، راهو هذا الميراث اللي بينظف نفسه قدام ربي يجيب كل شيء، يقولهم هذا الملابس نبون تصدقوا بهم، بايش رأيكم الذهب هذا نعطوه لإخواتنا ياخذوه يقعد ذكرى من أمهم عادي، قالوا لا والله بنقسموهم، قالوا والله بنتصدقوا، يتفقوا على أي شيء، لكن لا يفعلوا أحدا من الورثة فعلا من تلقاء نفسه دون أن يستشير أصحاب الحقوق من الورثة. قص الأظافر قالت هل هو للمضحي ولا اللي بيصيم ذي الحجة؟ لا، ما ليش علاقة بالصيام، سواء أراد الصوم ولا لم يرد الصوم، العلماء اللي يعلقوا الأمر بالتضحية يقولوا من أراد أن يضحي ويدخل ضمنا يعني أهله اللي بيضحي عنهم، مثلا بنضحي أضحية ولا زوجتي وصغاري كلهم يدخلوا في هذا، يدخلوا في هذا الأمر على القول بالإباحة، ما فيش بأس أنا ناخذ من أظافري في العشر من ذي الحجة وكذلك أهل البيت، وعلى القول بالكراهة اللي بيحتاط لنفسه يحتاطوا كلهم، هذا أفضل. الأخ أبو وليد من مصراتة قال أختي متزوجة وزوجها روح بها لها سنة لا طلقها ولا يعني رجعها، وقال واخد بطاقتها واخد عليها سيارة مرابحة، وقال هو اللي روح بها. طبعا الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته من حين الدخول بها أو من حين تمكينه من الدخول بها. يعني لما يعقد على امرأة وهي قاعدة عند بوها، قاعدة النفقة على بوها واجبة. احنا عندنا امرأة يعني سيدة في بيت أبيها وفي بيت زوجها، لا تنفق شيئا وإنما ينفق عليها وتقضى حوائجها، هي في بيت بوها، بوها يجب عليها أن ينفق عليها، تنتقل إلى الزوج يجب على زوجها أن ينفق عليها، توفي الزوج مثلا أبنائها يجب عليهم أن ينفقوا عليها. لذلك الآن يعني واحد عقد على امرأة وقاعدة هي مع ما دخلش بها، قاعدة عند بيت أبيها، يجب على أبيها أن ينفق عليها، لكن أمتى ما يقول لأبوها تعالى الآن يعني أرفع زوجتك، من حق الأبي أن يشترط النفقة على الزوج. الزوج يقول أنا والله توا مازال ما مش جاهز، يقول أنا مكنك من الدخول بها، أنا أرفعها، فإما أن تأخذ زوجتك وإما أن تنفق عليها حتى قاعدة عندي. فالآن هذه زوجته وخلاص دخل بها وقعدت معها، فيجب على أن ينفق عليها. متى تسقط النفقة؟ إذا نشزت الزوجة، كان يعني خرجت عن طاعة زوجها وغضبت هي، مشت لأهلها بروحها بمحض إرادتها، مشت لأهلها، هنا نقول لا يجب على أن ينفق عليها، هنا هي اللي عصت ومشت وتركتها، وبالتالي لا يجب عليها يعني لا يجب عليها أن ينفق عليها، لا تجب لها النفقة. لكن هو روح بها يجب عليه أن ينفق عليها لأنها ما زالت زوجة له، أو يطلقها، ما يجوزش أن يخليها هيك. الله عز وجل يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الإنسان الذي يخشى الله سبحانه وتعالى لا يترك زوجته معلقة، لا هي زوجة ولا هي يعني مطلقة، لا يعني لا ترك العصمة ويعني فسخها وخلها في حالها، ولا هو رد زوجته وأحسن إليها، هذا لا ينبغي، حرام عليه شرعا، لازم إما أن يرجع زوجته ويحسن إليها، وإما أن يطلقها وأن يعطيها سائر حقوقها. شن الحقوق؟ كان واخذ منها فلوس متدينهم بيعطيهم لها، كان زي هذا اللي واخذ عليها سيارة وكل شهر ياخذ عليها، في ما يقولش أنا صرفت على الحوش، لا، أنت المسؤول على الصرف على الحوش، أنت المسؤول. وبالتالي واحد يقول لا ما هي أعطته لي، لا هي مش أعطته لك، هي لأنها ما زالت عندك وقاعدة تعتقد نفسها أنها بتعاونك لأنك زوج لها، لكن أمتى ما أنت معاش تبي زوج، فمالها من حقها، ترد لها مالها اللي خديتها منها وتعطيها حقوقها، وكيف بطاقتها تصرف فيها حتى هي اللي حقها. يعني إما أن يرجع زوجته ويتراضى معها على تسامحه ولا كذا، وإما أن يعطي للزوجة، مرات حتى بتقولها بنولي معك لكن نبي حقوقي هذه كلها أعطيها لي، من حقها يعني الأموال التي أخذها منها ويجب عليه أن يردها. للأسف والله كثير من الناس يستعدي على النساء ويتصرف في أموال النساء، يقول لك هذه زوجتي لا ما تملك معي شيء، الشيك عنده والمصروف عنده، لا تعرف مرتبها وين ينزل ولا شن مصرفها ولا قداش ولا، هذا ما يجوزش. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كان هي الامرأة بطيب نفس منها قالت لك تفضل هذا الشيك وما نبي منه شيء، أنا أصرف وخلاص. وهذا لو فعلت المرأة ذلك ينبغي على الزوج أن يكرمها وأن يعني يشتري لها ما تحتاجه وما يعني ترغب فيه، لأن المرأة أعطتك الراتب، وإذا كان قالت لك لا الراتب هذا من نبيه أنا، أنت المسؤول بالنفقة، نعم لها الحق في ذلك، ما تقولهاش لا والله كيف، وكان هذا تروح لحوشها ما دام هي ما تبيش تعطيني الراتب تروح لحوشها، هذا ما ينبغيش. الرجل هو الذي، الرجال قوامون على النساء، الرجل هو القائم بالنفقة على بيته وعلى زوجته. المرأة إذا تطوعت من عند نفسها بالنفقة فيعني ما فيش بأس، أما أن يجبرها الزوج أو أن يأخذ مالها بسيف الحياة يعني لأن هي متحشمة ما تقدرش تقول لا، فهذا حرام ما ينبغيش. الأخ خالد من بنغازي قال العام الماضي حجيت مع زوجتي وفي رمي الجمرات وفي رمي الجمرات قال قال ضايقوها الحجاج وتعثرت وقريب طاحت وقال له انا بعدين حولتها على جنب ورميت عنها الجمره. يا اخ خالد، هو ابتداء الرمي لابد ان يباشره الحاج بنفسه، لابد ان الحاج نفسه هو اللي يرمي. اصحاب العذر العجز والضعفاء، عجوز كبيره خفت عليها اصلا لو تخش حيصير تدافع وتطيح، وربما الان هو رمي الجمرات بدا يعني بدا الامر واسع، مع زي زمان كان الامر يخش ويطلع من نفس المكان ويصير فيه تدافع ويصير كذا، والامر منظم يعني ترجم وتمشي في حالك القدام، معش بدا الامر ميسور جدا يعني. اذا كان عاجزه وضعيفه وتخشى عليها بالفعل هذه معذوره ورميك عنها يعني صحيح ولا يلزم شيء، ما فيش بأس. لكن الظاهر بحسب ما فهمت منك يا أخ خالد أنت خفت عليها أكثر من لازم، الأمر ميسور، كنت تطلعها شوي بما أن تعترت وضيقوها ودفوها وطاحت، كنت تطلعها شوية لين ترتاح شوية بعدين تردها ترمي الجمرة، كان الأمر ميسور يعني. أنا نشوف أن الأمر لا ضرورة فيه يا أخ خالد، وبالتالي نيابتك عنها في الرمي توجب عليك الهدي، مفروض يعني مدام رميت عليها نحس فيه هذا كالظاهر من حالة أنه مش عذر، أو تو لو تقولي هي ضعيفة وبالعصا ويلا تشد روحها خفت عليها من الزحمة وخليتها ورميت ماشي الحال، هي صحيحة ما شاء الله غرت عترت شوية مشيت خفت عليها حطيتها، لا لا هذا مش يعني مش سبب مبيح للنيابة في الرمي، وبالتالي يلزمها الهدي، يعني تذبح هدي لفقراء مكة، مش لازم هذاك الوقت، حتى توره وكان ماشي واحد من الحجاج تلحق عليه ولا اتصل بواحد من الحجاج نقول له يعني شري لي هدي ب 200 300 دولار باللي هو قداش ثمنه، نقول له شري لي هدي وذبحه ووزعه على فقراء مكة غادي فقراء الحرم، وبعدين لما يجي هنا يرد له المبلغ هذا، او كان لقيت حد تبعت معاه، المهم يعني تذبح هدي وتوزع على فقراء مكة. الأخ خالد أيضا قال نبي شين الفرق بين الهدي والفدية، هذا موضوع هو طويل، لكن الهدي كان تركت واجب من واجبات الحج يعني يلزمك الهدي في الواجب، الأركان هذه ما تجبرش، أما الواجبات فهي التي تجبر بالدم تجبر بالهدي. الفدية هو مخير، ربي قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني طعام 6 مساكين ولا ذبيحة ولا يعني فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني واحد مثلا حك الشعر طاح ولا قلم ظفر ولا كذا هذا تلزم الفدية، وبالتالي الفدية هذه هي مخير فيها بين الثلاث المذكورة. أما الهدي فيعني لابد أن يذبح دما عند ترك واجب. الأخ علي من مصراتة قال نبو كلمة لتجار المواشي، قال فيه شوية غش ويحقنوا في يعني المواشي هذه، وكذلك قال الخضرة ترش بيعني أشياء يعني أدوية ومبيدات وكذا هذه تسبب أمراض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، يعني اللي يمارس الغش ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أهل الإسلام، لأن الإسلام ينهانا عن الغش والخديع، ينهانا عن الغش والخديع ويأمرنا بالأمانة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. كان صدقوا وبينوا يبارك الله عز وجل للمشتري في السلعة ويبارك للبائع في الثمن، يطرح الله فيها البركة في السلعة وفي الثمن. وكان كذب الزوز وغش وكتم العيوب سواء العيوب في الثمن ولا العيوب في السلعة، فالله عز وجل يمحق بركة البيع، لا البركة في الثمن دير بحاجة ولا البركة في السلعة ربي يبارك فيها. ولذلك الإنسان يحذر من الغش. أصحاب المواشي عندك يعني ماشية وكلها أكل نظيف وحطها بسمنها اللي هي عليه، حتى تبيعها بأقل من الثمن اللي تبيه لما تحقنها وتنفخها وكذا، ولا تعطيها المكملات، ولا تعطيها المكملات تقول لها هذه واخدها مكملات وضح للناس، لكن هيك تبيعها ولا تحلف وتقول لها كذا راو هذا أمر خطير جدا. المنفق سلعته بالحلف الكاذب هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه، ردوا بالكم، 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يقعد يكذب يقول والله ما واخذ مكمل غذاء، والله لعطيني فيها كذا. لا، إنسان لا يكذب وما يحلفش عليه، يقول له هذه قدامك، هذه تاكل في شعير، هذه تاكل في علفة، هذه تاكل في كذا، وليثق أن الله عز وجل سيبارك له بالثمن الذي يبيع به. رأوا مش العبرة بالكثرة، العبرة بالبركة. لأما أنك تغش الناس رأوا حرام وتوكل صغارك الحرام، وشوفوا رأوا أكل الحرام يذهب البركة من كل شيء، لا يخلي لك بركة في صغارك وبرهم، ولا يخلي لك بركة في قريتهم وعلمهم، ولا يخلي لك بركة في أخلاقهم، ولا يخلي لك سعة في بيتك وراحة، تقعد في الضيق والنكد والأمراض والمشاكل، ويعني تحصل غار الدعية من أفعال صغارك. ولا يبارك الله عز وجل لهم ولا يوفقهم حتى لا في قراية ولا في عمل. ردوا بالكم، أكل الحلال هذا الإنسان يحرص عليه غاية الحرص، كل ما يطعم صغاره وبيت الحلال رأوا البركة سيجدها يعني واضحة ظاهرة في كل شؤونه، يلقى البركة في كل شيء لما يحرص الإنسان على الحلال. يبارك الله عز وجل له في وقته في ماله، يزيد المال ويستغني عن كثرة المؤونة، والصغار يفتح الله عز وجل عليهم في دراستهم في أخلاقهم في كل شيء. الإنسان لازم يأكل الحلال. كذلك يعني أصحاب الخضرة، الدولة غايبة تماما عن هذه الأمور، مبيدات تجي مغشوشة، وقد حدثني بعض الناس المتخصصين قالوا المبيدات اللي تجي والسماد اللي يجي كله مضروب، ولا يستبعد أن تكون كل الأورام بسبب هذه الخضروات والفواكه. الإنسان لابد أن يعني يخدم بالمواصفات، السماد يجيبها بالمواصفات المطلوبة اللي ما فيهاش، مش اللي بتخش بالغش وبالرشوة وبالتزوير. يجيب سماد كويس ويجيب مبيدات كويسة، ما يجيبش مبيدات يعني تسبب أمراض للناس وما يغشش الناس. الأخ عيسى من كباو قال هل يصح أن الوالد يقسم ورثة في حياته؟ نعم له ذلك، خاصة إذا خاف أن صغاره يتنازعوا بعدين وكذا، فيقدر يقسم عليهم بالعدل، يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين من البداية، يقسم بينهم يقول أنت لك هذا وأنت لك، لكن لابد أن يمكنهم من التصرف فيما قسمه لهم، مش يقولهم هذه القسمة والورقة عندي ولما نموت ما ينفعش كلام هذا، هذا باطل، بعدين يرجعوا من جديد يقسموا من جديد. لكن لو أعطاهم وبالفعل حازوا في حياته وتصرفوا، بالذات البنات رأوا فيه ليهب لأولاده وبناته، الأولاد يبنوا ويديروا والبنات ما يديروا شيء، يخلوها زي ما هي، بعدين يجوا الأولاد يقولوا رأوا نبوا الميراث، الشرع والقانون يقول هذه ميراث. علاش ميراث؟ لأن البنات ما تصرفوش فيها، فالبنات اللي يعطيهم بوهم شيء يمشوا يديروا سور حبيلة، يغرسوا شجر، يحرتوا الأراض، يديروا أي تصرف يشعر بالملك، باش بعدين ما ينازعوهمش بعد وفاة والدهم يقولون أنتم مقبضتوش، لأن الهبة من شرطها الحيازة، لابد أن يحوز الموهوب له، لابد أن يحوز الشيء الموهوب في حياة من وهبه له، في حياة بوهم لابد أن يحوزه. فالوالد إما أن يترك الأمر لشريعة الله بعد ما يموت، أو يقول أنا والله نبي نتهنى وبنقسم عليهم بالعدل من الآن، وبنعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، وبنبين لكل واحد نصيبة وبنعطيه يحوز نصيبة ويتصرف فيه زي ما يبي في حياته، هيك ماشي الحال. الأم محمد من تاجورة جاوبنا، قلنا الدين من رمضان تقدري تجمعيه وتقدري تصيمي، اللي كان عندك قدرة وصحة تقدر تصيمي الآن دي الحجة وتأخر القضاء عادي ما فيش بس. الأخ عبد الله من العربان بارك الله فيه قال الحقيقة وهذا سمعنا به كثيرا، فعلوا المنظومة في مكتب النائب العام، فعلوا منظومة الشكاوى اللي هي من قديم، في اللي طالع في راس جدير ما يندريش عليه روحه، قالوا يا تعالى أنت مطلوب وقبضوا عليه بشكل مهين، وبعدين لما جاي طلع زي ما قال لك قاتل دجاج تجارة ولا شين يعافس عليها، ولا متعارك هو واحد زمان لما كان قبل 30 سنة ولا 40 سنة كان شاب، وهذا ما يعني زي ما قال هل يليق هذا يعني ويسبب نزاعات، وفي لي قضايا أخلاق مر عليها 30 و40 سنة قضايا أخلاقية، فيه لي جد وفيه لي جدة يقول تعالى جاي أنت، والمشكلة هي تهمة يعني مش حاجة ثابتة، هي تهمة وغالبا سيبرأ منها، لكن المشكلة في الفضيحة. وللأسف يقول احنا نشبح في ناس تقتل يعني وتهجم على المدن وتقصف ويعني عيانا وتنقلب على الحكومات وعلى المجالس التشريعية ويتفرجوا فيها ويضربوا لها في التحية، وناس تسرق في أموال يعني طائلة معروفة، تقارير دولية وتقارير محلية، خنبة تهريب، وقالوا وما تلقاش يعني قبل، معقولة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. نتسلطوا على الضعفة والناس يعني الفقراء واللي ما عندهمش ظهر لقضايا قديمة وتهم هي مش يعني غالبا سيبرأ منها، ونتركوا الآن اللي هو قدامنا السرقة والقتل والنهب والتهريب نتفرجوا عليه ما يقدر حد يقبض عليه، هذا الحق ما لا ينبغي. قال الأخ عبد الله، قال سماهم محاربي القمامة، بارك الله فيه الأخ عبد الله. الحقيقة الناس يقولوا يعني كناس ومش عارف شنو عامل النظافة، يعني سماه محارب القمامة، بالفعل هذا هو اللي ينظف. تتفكروا أيامات مرت علينا القمامة مكدسة في الشوارع وفي الطرق وكذا مديرة مشكلة، الآن هاضم بارك الله فيهم يرفعوا في هذه القاذورات عن الطريق وعن الناس، والدنيا نظيفة ما شاء الله. هؤلاء يستحقون التقدير والاحترام، لما تلقى سيارة القمامة قدامك أعطيها الطريق، رحب بيهم، قولهم كلمة طيبة، الدولة مفروض تعتني بهم. قالك كلهم كل مرة تزيد قطاع وهضم ما زادوهم شيء، قال ما أعطوهمش حتى دجاجة يضحوا بها. ينبغي يعني تصوروا عمال النظافة من أكثر المرتبات في العالم المتحضر، يديرون في مرتبات عالية. واحد قالوا قال طق عليه عامل النظافة يبي القمامة، قال أبوه مني، قال متاع الكناسة، قال يا ولدي معاش تقول متاع الكناسة، احنا متاعين الكناسة، هذا متاع النظافة جاي ينظف في الكناسة متاعنا. ولذلك ينبغي أن المجتمع يحترم، بعض الناس عندهم غرور ربما يعني يتنمر على هذه الطبقة، هذم ناس نحترموهم ونقدروا عملهم، والدولة كذلك ينبغي أن توليهم عناية، تشوف مرتباتهم. المتقاعدين 900 جنيه وهذم النظافة مش عارف قداش، الآن بالله 900 دينار و1000 دينار شو ما زالوا يديروا لي الشخص خاصة عنده عائلة. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا وأن يصلح أحوالنا. أسأل الله أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريك له أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: الله
1: يقولها
0: أكبر
1: 100 مرة.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: يقولها 100 مرة.
1: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
3: من رياض الصالحين.
4: باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، ف فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإدوات، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غيره خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له المسبل إزارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن أبي جرير جابر بن سليم رضي الله عنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت من هذا؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال قلت أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال قلت عهد إلي. قال لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا ولا تحقرن من المعروف شيئا وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزارة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وعن قيس بن بشر التغربي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء، قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان فطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسد لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن، إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. من

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقتر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لباسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة ابنهما. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار. حديث حسن. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية الترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش.

0: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا
1: سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: كتاب آداب النوم والاضطجاع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. رواه أبو داود بإسناد حسن. الترة بكسر التاء المثنات من فوق، وهي النقص، وقيل التبعة.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب جواز الاستلقاء على القفاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء. رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع أرعدت من الفرق. رواه أبو داود والترمذي. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب في آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن بجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود. ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل شيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. رواه أبو داود. وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الرؤيا وما يتعلق بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وعن عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. وفي رواية: وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة. وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا، وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري.
2: من رياض الصالحين.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم في الأستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو لجنة التدريس بكلية العلوم الشرعية تاجورا. حياكم الله شيخ محمد.
2: حياكم الله شيخ أسامة، وحيا مستمعينا الكرام في كل مكان، كل خير.
1: بارك الله فيكم شيخنا. ما زال حديثنا مستمرا في زكاة المال الموروث التركات، وربما شيخنا تعرض لمسألة ما إذا مات المالك قبل وجوب الزكاة في ماله، فهل يعني يزكون عليه الورثة قبل القسمة أم كيف تكون الزكاة في مثل هذه الحالة؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحكم المال أو إذا مات مالك المال قبل وجوب الزكاة عليه، فهذا المال شرطه الذي تترتب عليه إخراج الزكاة مع وجود النصاب هو حلول الحول.
1: نعم.
2: فإذا لم يحل الحول فلا زكاة في ماله قبل قسمته، وإنما الزكاة تجب على الورثة.
1: نعم.
2: فكل وارث يزكي حصته إذا بلغت نصابا. يعني الورثة لما يقسموا المال بيناتهم، إذا كان الزوج بتأخذ الثمن وولاد وبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، أو فيه أب وأم بيأخذ السدس مع وجود الفرع الوارث كذا، فكل واحد يشوف النصيب اللي جه، يعني المال اللي جه هذا إذا كان نصابا فإنه يزكيه بعد مرور حول من قبض هذا المال. الميت مات في شهر ربيع الأول وقسمت التركة في شهر جماد الأولى.
1: تمام.
2: يعني وهني لما جاء الوارث لقيه نصيبه من هذا الميراث 100,000 دينار. والنصاب نقول احنا 50,000 دينار.
1: كويس.
2: في هذه الحالة هذا المال هو نصاب وفات النصاب، نقول له الزكاة له الآن؟ لا، هذا يستقبل به حول، يستقبل به عام قبضة في جمادة الأولى، ينتظر إلى نهاية إلى جمادة السنة التي بعدها السنة الهجرية، فإذا حال عليه الحول وبقي نصابا مازال يعني لم ينقص النصاب خلال هذا العام، فإنه يزكي ما عليه من زكاة فيه. أو بهذا المال إحنا نقوله نصاب قلنا 50,000 وأني حصلت يعني 30,000
1: أقل من النصاب،
2: أقل من النصاب، لكن عندي 25,000 صار عندي نصاب، لا يشترط أن يكون المال التركة نفسه نصاب، وإنما بضمه المال هذا، يعني عندي 40,000 وحصلت مثلا ميراث ب10,000 او 15,000 ولو 55,000 اصبح نصاب، كنا احنا باعتبار نصاب الزكاه قلنا 50,000. اذا من يوم تقبضت هذا المال وجمعت على المال اللي عندي وصار عندي نصاب، نسجل التاريخ بالشهر العربي وننتظر به عام. اذا كان خلال العام هذا زي ما قلنا قبضتني في رمضان، نجي لنهاية شعبان أو نهاية آخر يوم في شعبان ونشوف المال هذا هل بقي عندي طول العام نصاب فما فوق، ففي هذه الحالة أزكي عليه. هذا إذا كان مال فلوس يعني نقود، وإذا كانت يعني ماشية أيضا تزكى حكمها حكم النقود، تزكى بعد عام من قبضها من استلامها. جو وزع الورث صح لي مثلا 40 شاه أو 41 شاه أو 45 شاه، وإذا كان من الإبل صح لي مثلا نقول له 5 من الإبل، وإذا كان من البقر مثلا صح لي 30 من البقر. فهذا كلها نصاب من يوم قبضتها نستقبل بها
1: الحول.
2: حول عسلنا ما عنديش ما عنديش غيرها كويس، لكن لنفرض أنني عندي غيرها، عندي 20 شاه كسبتهم الأصل متاعهم كسبتهم أو شريتهم يقولوا إحني في شهر رجب، وجيت في شهر رمضان ولا بعده ولا بعده حتى بشهرين ولا ثلاثة شهور المحرم عندي 20 وطلع لي ميراث 20 شاه تانية، فهنا أصبح عندي 40، أصبح عندي نصاب. في هذه الحالة أستقبل بهم حولا مع ملك الأصل
1: من الأول من رجل
2: نقعد نفسه إيه من 20 لولات.
1: أيوة
2: لأن إحنا قلنا الزكاة
1: الفائدة هذه
2: فائدة لكنها تضم إلى إلى إلى إلى أصلها، تضم إلى أصلها يعني. نعم
1: هذا في الماشية
2: نعم في الماشية، فإن لا يكون الوارث ماشية أخرى من غير التركة فإنه يضم إليها ويزكيها معها عند حولها عند حولها. وزكاة الحرث كذلك، إذا مات المالك قبل وجوبها قبل نضج الحب يعني يعني قاعد أخضر زي ما قلت لم ينضج، فإن كل وارث يزكي حصته بعد نضج الحب إذا بلغت نصابا، وإذا لم تبلغ نصابا فلا زكاة عليه، فلا زكاة عليه إلا عند كان عند زرع آخر، عند زرع آخر يضمه ليه. نعم لأن زكاة الحرث يعني تجب بالحصاد وليس فيها شرط الحول، وتحقه يوم حصاده.
1: أيوة
2: هذا الحق، وحتى وتحقه يوم حصاده، في الزرع بيقعد طيب عام كامل في
1: صحيح.
2: في يعني في الأرض يعني يوم يحصد وينقى من من ملحقات اللي فيه يعني ويكال. فمثلا زكاة الحرث زي ما قلنا احنا عندنا 40 مرطة و40 كيلة متعارف عليه عندنا الليبيين يعني عندي زرع شعير طلع لي 30 مرطة، وورثت مثلا من بوي حتى هو أرضه فيها شعير حتى هي نفس الشيء طلعت لي 10 مرطات، اذا مع بعضهم 40 مرطة 40 مرطة، وحنشوفها ان شاء الله في
1: زكاة الحرث
2: تعرضوها العالمي توسع اكثر يعني الله اعلم. فاذا المال الموروث اذا لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه. اذا مات الميت عفوا اذا مات الميت قبل حلول الحول فلا زكاة في ماله، لا زكاة في ماله، وانما يزكي كل وارث نصيبه اذا كان نصابا او يضم الى مال اخر معه ويزكيه بعد اذا كان هو في حد ذاته نصابا يزكيه بعد ان يقبضه ويصير في ملكه بعد عام، يستقبل به حولا ان كان نصابا ولا يملك شيئا غيره، وان لم يكن نصابا وانما ضمه يضمه الى غيره فانه يستقبل به حولا والله اعلم.
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. طيب شيخنا هل يعني يعني الكلام هذا ينطبق حتى في حاله مثلا يعني يحدث كثيرا وناس تسال حتى في السؤال هذا ان

0: التي يعني الأرامل عندهم صغار، يبدأ يعني الزوج توفى أو انتقل إلى جوار ربه وترك في مال سواء في المصرف أو في البيت، وهذا المال نصاب. فتقول هل لن نزكي على المال هذا كل عام أم كيف الحكم يعني؟ ويخي مرات يعني ماشي في الدهن أنه يجب أن يزكي، تقولك بالله كم النصاب يا شيخ، عندي مال معقبة زوجي وعندي صغار وكذا، عندي أيتام وعندي صغار رب فيهم، لكن بالنصاب قداش بنطلع عليه الزكاة؟ هذا حكم وحكم المسألة السابقة، يعني لازم نوزع التركة على هؤلاء الورثة، الزوجة تأخذ ثمنها وبقية الأولاد. إذا كان هذا المال يعني لا يتصور أن أيتام وعندهم مال مثلا صغار يعني عندهم مدخل أو عندهم إلا في حالات استثنائية بيشكلوا وضحية مثلا زي ما يقولوا مثلا اللي عنده مرض معين وعنده معاش من التضامن أو كذا إلى آخره، وأبوه مثلا مساش الحساب هذا مثلا 3-4 سنوات وكذا، ربما هذا يعني في حالات قليلة جدا يعني. فنشوفه يعني نصيب كل وارث اللي عمره 6 شهور واللي عمره سنة واللي عمره 3 سنين واللي عمره 5 سنين
1: وغيرهم، يتقسم عليهم بالفريضة الشرعية.
0: الفريضة الشرعية
1: تمام.
0: إذا كان كل واحد من هؤلاء الأيتام يعني عنده في ماله يعني نصيبه يطلع على نصاب يطلع على نصاب يعني، فيجب في ماله كل عام.
1: أيوة
0: يجب في ماله كل عام. لنفرض مثلا احنا نقوله مثلا إنسان معقب 250,000 ومعقب 4 أولاد على سبيل المثال، والزوجة تمام يعني الزوجة بتاخذ الثمن والباقي دي الأولاد. فإذا كان نصيب كل واحد من الأولاد يبدأ نصاب في ذاته يعني، هذا كل عام بتزكي عليه لن يقل عن النصاب. بالتالي يروى عن عمر الخطاب رضي الله عنه يقول تجر بمال اليتامى لا تأكلها الزكاة حتى لا تأكلها الزكاة. وهي طبعا لا تأخذ هكذا أطلاق في التجارة، تكون يكون فيها نوع من الضمانة أو نوع من الربح يعني، ما يغامرش يعني بكل يأخذ الإنسان بهذا القول ويدخل في مغامرات يعني غير محمود العواقب عادة يعني. على كل حال، فإذا كان كل واحد من هؤلاء الأيتام ماله نصابا في ذاته، فإنه كل عام يسجل الحول من يوم مات الأب هذا، يتسجل التاريخ بالشهر العربي ودخل في ملكه لأن في بعض الأحيان تكون الصورة واضحة يعني، هناك إجراءات لما يتوفى الميت صاحب المال، خاصة إذا كان في المصرف، كان بالذات إذا كان في المصرف معي إن عنده حساب 200,000 ولا اللي هو يعني مبلغه 50,000 أو 70,000 المهم، فلا يمكن الورثة من هذا المال حتى تم إجراءات معينة في المحكمة والتوكيل والوصية والفريضة الشرعية وإلى آخره. كويس، من يوم يتمكن من هذا المال أصبح هنا حكم المقبوض، ونسجل التاريخ من هذا اليوم.
1: صار ما ينحسبش النصاب من أول ما توفي.
0: لا ما إيه
1: الحول قصدي.
0: الحول لأن التمكن من المال.
1: أيوة.
0: أنت مال مش ما تقدرش توصل له. أنت ملكيتك لهذا المال ليست ملكية تامة.
1: صح نذكر الملكية التامة.
0: خدمنا من حشوت الزكاة النصاب هو الملك التام يعني، والتصرف فيه حكم القدرة على التصرف فيه يعني. ففي هذه الحالة يعني زي ما قلنا بصطهد الناس، لأن نحسبه من يوم أخذت حكم المحكمة يعني في التصرف في هذا الحكم، لازم مصرف أعطاني الإذن في التصرف بهذا الحساب.
1: مكنت من التصرف.
0: انسجل التاريخ إذا كان هو زي ما قلت المال النصاب، وكل وارث من هؤلاء الأيتام، تكلمنا إحنا على الكبار قلنا هذا كل واحد بيتصرف من نفسه يعني، لكن الوصية هنا هو المسؤول عليهم، هو المسؤول على مال الصبي سواء كان أو البنت الصغيرة أو كذا، هو المسؤول عليه ما لم يبلغ أو يبلغ سن الرشد يعني، حتى البلوغ ليس يعني أبتلوا اليتامى فإن أنستم من رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فشرط الرشد يعني في إعطاء المال للصبي لما يبلغ أو الإنسان لما يبلغ. على كل حال، فهنا إذن مسؤولية منه مسؤولية الوصي، كل عام يسجل التاريخ ويعرف التاريخ ويعرف كل واحد يداش نصيبه، لأن هذا المال حتى عرضه حتى للصرف، هذا المال عرضه ما تصرف على أولادها في دراسة في شراء حاجيات في كذا إلى آخره. هذا يبدأ الإنسان يتبع كل ما يصرف حاجة يشوف النصيب يعني يشوف النصيب، وراه مسائل معينة قد تغيب عن البعض يعني. كويس، ما تدعي عندك بنات أولاد
1: صحيح،
0: مصروف أولاد أكثر، مصروف بنات أكثر.

0: الحسابات لان كل واحد هذا في حق الزكاة فيه، فتشوف كل واحد يدير الحساب وتعرف يعني. الا نحن نقول المصروف العام يعني نحكيك مرات معلش المسألة هذه الله اعلم، ان واحد الاولاد واحد من الاولاد مثلا تعرض مثلا لدخول مستشفى مثلا على سبيل المثال او مصحة او كذا، صرف من ماله 5000 6000 لا يؤخذ ما يخصمش على البقية، كل واحد عنده ملك خاص به. اما المصروف العام هذا فكله سواء يعني زي ما نقول ماكل والمشرب
1: لان كلهم ياكلوا فيما بعض
0: لما تمشي تشيل امهم حوايجهم تشيلهم زي بعضهم كلهم عاده وكذا، فهذا حتى التسامح فيه يعني ما لا يتشدد فيه زي ما نقول ان حتى يعسر يعني فيه
1: التحرز
0: هي لك لما يكون مبلغ يعني
1: محترم
0: وكذا يعني، وعاده حتى ما لا يتسامح فيه لو كانوا بين الناس او ما حتى هذول ايتام لازم تتحرى فيه حقوق صحيح. الأيتام هذه لابد أن تتحرى فيها يعني فالنصوص الشرعية الذين يكون أموال يتامى ظلما
1: يأكلون في بطونهم نار.
0: نعم
1: عياذ بالله.
0: فهذه المسألة هو قد يكون الحين الأم بعض الناس يتحرج حتى لدرجة أنه يضيق على نفسه حتى الأمة يعني بعض الأمهات بارك الله فيهم يعني، لكن ما تضيق شيء نفسك معي فتصرف بالمعروف تصرف على نفسك معهم انت بالمعروف وما فيش باس، لكن تجي ام مثلا تجيني مال ايتام تشتري سياره هي مش محتاجه للسياره، بدل سياره 10000 تشتري سياره 20000 حجة الاولاد، تشتري ذهب لروحها، تمشي لحفلات، تمشي لمزين، تمشي لكذا لو هذا عندي نوجهها عرضا في هذا الموضوع ولا ليس موضوعنا، لكن ينبغي ان نسمح
1: يتجنب
0: مثل هذا. تصرف بالمعروف، تاكلي معهم، تصفي معهم، تلبسي معهم بنفس المال، ما فيش باس، انت وصي عليهم وما عندكش بدل ما عندكش ما فيش باس. يعني فهذه المساله يعني.
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا ما زال عندكم هل يعني فرع اخر في هذه المساله ولا ممكن ننتقلوا الى سؤال اخر؟
0: هي مساله يعني التركه يعني المرات تكون في تنازع عليها.
1: ايوه
0: يعني
1: زي شني مثلا؟
0: مثلا زي ما نقوله مثلا يبدا مال لا يقسم فيه مال موجود تركه موجوده
1: هذه تحدث صح فعلا
0: تحدث
1: تقعد يعني سنوات مرات
0: بالضبط يبدا الاولاد والبنات يعني امورهم كويسه متيسره وكذا وامهم عقبه ذهب كيلو كيلو ونص فيه هكذا وثلاثة كيلو صح. موجود يعني أو حتى أقل كل واحد منا يملك نصاب وكذا وإلى آخره ولا يقسم هذا المال يعني العين الموروثة من النقود وما في حكمها زي ما قلنا الحين الذهب والفضة أو يعني فهل تجب فيها الزكاة مطلقا؟ هذه يعني في بعض الأحيان يكون فيها نزاع
1: صحيح
0: يكون فيها نزاع بعض الأحيان يعني ما يتفقوش على قسمة الذهب، هاي تبي الخاتم، هاي تبي الخناق، هاي تبي الصور، لا من معاي الولد يبي كذا والبنت تبي كذا، فما يتمش التنازل ما يتمش الفصل فيها، وقد تكون مثلا عند أعطينا عند شخص يعني
1: صح تصير فعلا تقول لك البنت هذه أعطتهم لأمي هذوك يقولها لا هي خلتها عندك بس
0: بالضبط في منازعات يعني في خصومة فهذا المال يعني الذي قد يكون عند مثلا في خصومة ما لم يفصل فيها يعني قبل الفصل فيها وقسمتها فقيل تجب الزكاة تلك السنين التي مضت قبل قسمتها وقيل لا زكاة فيها إلا بعد سنة من قبضها ولا صح والله أعلم أنها على حسب التمكن من المال. في بعض الأحيان اللي عايشين فيه مع المجتمعنا اللي عايشين فيه نحن يعني في فقه الواقع اللي عايشين عفوا يعني في المسائل زي هذه مرات لا يلتفت إليه ما ينتبهولاش الناس يعني الورثة ما ينتبهوش زي ما قلتكم متزايدين وكذا ما يدوروش فيها. هذا إذا كان يعني كل واحد نصيبه فيه نصاب أو بضمه إلى مال آخر يملك من قبل النصاب أصبح عنده نصاب وتجب فيه الزكاة عن كل سنة تمر. لكن إذا كان لا يمكن الوصول إليه زي ما قلنا هذا المال مع القضاء أو كذا محجوز في جهة معينة أو أحد يعني أمر القاضي بعدم التصرف فيه حتى لو كان عند أحد الأولاد لكن أمر موزون أو إذا كان ذهب أو فضة وكان مال معي موزون ومضبوط وأمر القاضي بعدم التصرف فيه لحين الفصل في القضية يعني والحكم فهذا لا يستطيع أحد الوصول إلى هذا المال كأنه ليس في ملكه التام. هذا والله أعلم يعني. فبعد الفصل فيه يصبح يعني وفصل فيه ويحكم القاضي باستلامه وبتقسيمه بقسمة معينة، يصبح الأمر هنا في حكم التصرف فيه يعني حكم المقبوض.
1: من هنا يبدو يحسبوا لمعنى هل
0: نعم. حتى الفتوى هكذا في الدار الله أعلم تقول أن العين المورثة من النقود مثلا أو العملات أو الذهب أو فضة إذا قبضها الورثة تجب الزكاة فيها بقبضها تجب الزكاة فيها بقبضها ولو لم يقوموا بقسمتها ولو لم يقوموا بقسمتها. وهذا هو المعتمد المذهب يعني والدي توفى وعقب مثلا نقول احنا 200,000 دينار قعدوا في الخزنة متاعها ولا في كذا، واحنا 3 أولاد ولا احنا نقول مثلا 4 أولاد مثلا فقط يعني 50-50-50-50 لو تمنى بناخدهم ناخدهم يعني أو نطالب يعني عندي إمكانية الوصول إليهم في أي لحظة. هذا المال كأن المال عندي كأن مقبوض كأني قبضته يعني عندي لأني عندي حرية التصرف فيه متى شئت متى شئت التصرف فيه. بعكس لما يكون هو مثلا واخذ واحد من الخوت في بعض الأحيان يحدث يعني مسائل ترد يعني يبدأ أحد الإخوة الكبير ولا الصغير ولا كذا هذا حاصل عليه وما بيش يقسم بيش يقسم يعني فهذا لا يمكن الوصول إليه إلا بالشكوى إلا بعد الشكوى وكذا والأخري. لكن الإهمال حتى في حداتها فيه إشكال يعني ينبغي الإنسان يطالب بحقه عن طريق الصلح عن طريق نقول الجبهيات عن طريق أهل الخير وكذا وإلا يلتجئ القضاء حتى ينال نصيبه من على كل. فإذا قلنا أن العين الموروثة هذه تعتبر كما يقول العلماء فائدة يستقبل الوارث بها حولا بعد قبضها، فالمعتبر في الوجوب شنو هو؟ قبض المال. المعتبر في الوجوب قبض المال يعني ولا يعتبر القسم أي قسمتها. ولو كان هناك شركاء فمتى قبضوها استقبلوا بها حولا ولو لم يقتسموها.
1: ايوه كل واحد طبعا يستقبل حول
0: من بينهم نعم لان هي موجوده عند فلان وزي ما قلت امتى نبي ناخذها نصيب ناخذها يعني قاعدين ما قسمناش وقاعده مع بعض فلوس قاعدات في شنطه واحده مع بعض وناخذ كل واحد نصيبه معروفه امتى يبي ياخذ فهذه ولو لم يقتسموها فيما بينهم. وبقاء النقود والذهب كما يقول الفتوى تحت ايدي الورثه وتمكنهم من التصرف فيها يعد قبضا. انا الكلام شرحناه الان واذا وجبت في هذه الحال بحصول القبض زي ما قلنا بدري فلا تخرج من مجموعها. نقول احنا هذو 200,000 200,000 هي اطلع كل واحد يطلع مثلا عليها 250 متاعه لا يعني
1: كل واحد يطلع بروحه
0: كل واحد يطلع بروحه مع المال اللي عنده ضمن المال اللي عنده يعني اذا كان دم الاخر. واحنا قلنا هو لما تكلمنا في حلقه سابقه ان الملكيه يرون كل فائده يستقبل بها حول انفصل وهذا فيه نوع من العسر
1: فيه
0: يعني
1: المشقة هذا.
0: فيه مشقة فإذا كان عنده مال آخر يحسبه ربحه يعني حول أصل المال النصاب اللي عنده يعني ويضم عليه يعني الله أعلم يعني. وإن كان في هذه المسألة يعني فيها نوع من التيسير هي فيها نوع من التيسير فيضم لبعضه ويخرج عليه الزكاة يعني نعم. فإذا قلنا لا تخرج من مجموع النقود والذهب. وإذا كان الذهب اسمه بتمنه
1: يشوفوا قيمته معنا
0: هكذا شوف قيمته ايه قديش في السوق بقول كل واحد يعرف يعني كل واحد يعرف يعني هل هو نصاب او غير نصاب يعني حسب العيار زي ما تكلمنا كل عيار له سعر معين
1: صحيح.
0: كم يساوي هذا الذهب بيشوف منه بسعر مكسر بكذا يتمن يشوف قيمته قديش ويشوف قديش عنده من فلوس هو اخرى مال اخر ويضمه الى بعضه فاذا اما ان يكون نصابا مستقلا واما ان يضمه الى مال اخر يمليكه فيصير نصابا ويسجل التاريخ من هذا اليوم اللي هو ملك فيه هذا الميراث
1: ويستقبل
0: به حول نعم فكل وارد يزكي نصيبه من مجموعة هذه التركة سواء من النقود ومن الذهب والفضة ان بلغ نصابا بنفسه ومع غيره. يقول الإمام مالك والشركاء في كل حب يزكى او تمر او عنب أو ورق اللي هي احنا قلنا الفضة أو ذهب أو ماشية فليس على من لم تبلغ حصته منهم مقدار زكاة زكاة مقدار زكاة زكاة يعني من الذي لا يملك نصابا حصته مستقلة فلا زكاة عليه. مرات زي ما قلت لك يعني المال خلاص هذا عرفته عند أخوي محجوز ومتمكن فيها يقول بناخده
1: خلاص هذا يعتبر قبض معناه وإن لم يقبضه بالفعل
0: بالضبط وإن لم يقبضه بالفعل يعني لأنني عندي حرية التحكم فيه في أي وقت شئت في ذلك، الله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. نستأذنك شيخنا في الخروج إلى فاصل، ومن بعده إن شاء الله نواصل حديثنا. نستأذنكم أيها السادة المستمعون في فاصل قصير، ثم نواصل بإذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا نحن الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم أيها السادة المستمعون بعد هذا الفاصل القصير. شيخنا أجدد ترحيب بكم مرة أخرى. شيخنا نخش الآن في موضوع جديد من مواضيع الزكاة وهو زكاة الحرث. احنا اللي كنا نتكلم عليها كلها يعني يعتبر زكاة العين. فتو لو ننتقل للحديث عن زكاة الحرث وناخذ فيها يعني حتى استهلال أولي نذكر فيه الأدلة وكذا ونحو ذلك. تفضل شيخنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. زكاة الحرث وهي المعروفة بزكاة الحبوب، وهذه من أحد أنواع الزكاة. يعني قسمنا الزكاة قلنا هي تجب الزكاة في 3 أنواع من الأموال: المال العين اللي هي النقود وفي حكمها، وزكاة الماشية، وزكاة الحرث. وزكاة الحرث ذيلها من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى.
1: أخرجنا لكم من الأرض.
2: نعم، هذا الدليل ومما أخرجنا لكم من الأرض. فأخرج الطبري بسنده عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب قال: المراد بها الزكاة الحرث. زكاة الحرث. نعم، هي نزلت هذه في الزكاة المفروضة، في الزكاة المفروضة. وقال كان الرجل، روي عنه وعن غيره عن ابن عباس وغيره، أن كان الرجل يعمد إلى التمر فيصرمه فيقطعه ويعزل الجيد من التمر ناحية، فإذا جاء صاحب الزكاة أو صاحب الصدقة أعطاه من الرديء. فقوله تعالى: ولا يتيمم الخبيثة منه تنفقون. وأيضا ابن عباس أيضا قال كانوا يعطون، نزلت هذه الآية في من كانوا يعطون الزكاة من التمر الرديء وغير جيد. فهذا دليل على وجوب إخراج الزكاة، لأن قال هذه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هذه الآية نزلت في الزكاة ومما خرجنا لكم من الأرض، أي في الزكاة المفروضة، مراد بها الزكاة المفروضة الإنفاق هنا. وكذلك قوله تعالى: كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. يعني فالمراد بالحق هنا في الآية عند عامة المفسرين هي الزكاة المفروضة فيما تنبته الأرض، فإنه لا حق فيما خرجته الأرض غير الزكاة. لا حق غير الزكاة. أيضا من السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الصحابي أبي سعيد الخدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مر بنا فيها حديث المال، زكاة المال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الوسق ودون 5 أوسق صدقة، هذا هو المقصود به في زكاة الحرث، في زكاة نصاب زكاة الحرث، نصاب زكاة الحرث. فمفهوم الحديث يدل أن الحرث الحبوب إذا بلغت 5 أوسق كانت فيها الزكاة. كذلك عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثريا العشر، يعني عشر ما يخرج، وما سقي بالنطح نصف العشر. هذه الحديث هذه النصوص من كتابا وسنة دلت على
1: وجوب الزكاة
2: ووجوب زكاة الثمار أو زكاة زكاة الحبوب وزكاة الزرع. كما نقل الإجماع على وجوب الزكاة جمع من الأئمة والعلماء المعروفين مثل الماوردي وابن حزم والكساني والنووي. هذا ما يخص في من حيث الدليل على وجوب زكاة الحرث.
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا. طيب شيخ لو ناخذ شن هي الأصناف اللي تجب فيها الزكاة أصلا؟ يعني
2: الأصناف التي تجب فيها الزكاة يعني منها ما اتفق عليه ومنها ما اختلف عليه اختلف فيه الأئمة يعني رضي الله عنهم جميعا رحمهم الله، فاتفقوا في زكاة الحرث على صنفين صنفين من الحبوب اللي هي الحنطة والشعير. الحنطة اللي هي القمح
1: القمح
2: المعروف عندنا والشعير، وصنفين من الثمر اللي هم التمر والزبيب.
1: نعم.
2: من الثمار يعني التي تقبل هذه التي اتفق عليها العلماء. أما ما اختلفوا فيه من النبات غير هذه الأصناف الأربعة فهو جنس النبات أو نوع النبات أو جنس النبات الذي تجب فيه الزكاة. فمن العلماء من لم يرى الزكاة واجبة إلا من عقد عليها الإجماع اللي هي الأربعة هذه: القمح والشعير والتمر والزبيب وهو قول سفيان الثوري وابن مبارك وغيرهم. ومنهم من قال الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات، كل ما كان مقتاتا أي قوتا طعاما يقوم به البدن ويقبل الادخار يقبل التخزين بالمعنى العام، يعني يقبل التخزين فترة طويلة ويقعد يعني يعيش، فهو تجب فيه الزكاة، وهو قول الإمام مالك والشافعي رحمهم الله جميعا. ومنهم من قال الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصب وهو قول أبي حنيفة رحمه الله كذلك.
1: نعم هذه تول الآراء الاختلافات. نعم. في الأصناف اللي تزكى أصلا. لو نتكلموا شيخ يعني شن سبب خلافهم في مثل هذا؟ يعني
2: سبب الخلاف يعني كما قال ابن رشد في بداية المجتهد قال بين من قصر الزكاة على الأصناف المجمع عليها، هذا قال المجمع عليه، وبين من عدها قلنا إلى المدخر المقتات. أن العلة اسمها العلة الزكاة هنا هذه الأشياء التي ورد فيها النص أو ورد فيها الحديث، مثلا زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو كذا مثلا على سبيل المثال، يعني وإنما هي لعلة معينة وليس من باب الحصر الحصر. فاختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف هل الأربعة هل هو لعينها أم لعلة فيها؟ هذا سبب الخلاف.
1: الأصناف الأربعة شيخ للتذكير بس اللي هو متفق عليها القمح والشعير والتمر والزبيب، هذا المتفق عليها.
2: هذا متفق عليها
1: تمام. يعني في من قال أن هذا مش مراد لعينه وإنما لوجود علة فيه
2: بالضبط،
1: فبالتالي لو في حاجة تانية موجودة فيه نفس العلة حتى هو تجب فيه الزكاة.
2: بالضبط بالضبط سبحان الله.
1: هذا تو قول المالكية.
2: نعم.
1: هذا
2: نعم فاختلاف هل هو لعينها أم لعلة فيها.
1: أيوة
2: وهي الاختيات أنها قوت، فمن قال لعينها قصر الوجوب عليها.
1: أيوة.
2: ومن قال لعلة الاقتيات عد الوجوب لكل ما يكون مقتاتا ومقتاتا ومدخرا. ولهذا المالكية والشافعية لمن مالك والشافعي يرون كل ما هو قوت يصلح أن يكون قوتا وقابلا للادخار التخزين يعني تصح فيه أو تجب فيه الزكاة. فما كان ليس قوتا ولا مدخرا زكاة فيه مثل الفواكه والخضروات، وإن كان بعضها قابلا للادخار ولكنه ليس قوتا كما هو التين عند الإمام مالك. التين الآن قابل للادخار، يعني يقول تولى الكرموس هذا اليابس يدور فيه خنقات هذا يقعد يعيش يعني فترة طويلة، لكن عند الإمام مالك ليس لا تجب الزكاة فيه. وهذا مرده كما قال أبو الوليد الباجي في شرح الموطأ، قال نقل عن الإمام مالك قال لا اختلاف عند أهل المدينة أنه لا زكاة في شيء من الفواكه، وأضاف الإمام مالك رحمه الله التين إلى جملتها، التين اللي هو الكرموس إلى جملتها، لأنه لم يكن ببلده وإنما كان يستعمل عندهم على معنى التفكه لا على معنى القوت، يستعمل كفاكهة تفكه يعني على أساس أنه فاكهة وليس قوتا. يقول أبو الوليد البازي الأندلسي قال فأما التين فإنه عندنا بالأندلس قوت قوت
1: نعم.
2: يعني لأن في المدينة عندهم باب نوع من الفاكهة يعني يعتبرونه من القوت يعني
1: نعم.
2: يعني كلش وجبات مثلا رئيسية
1: لا يقتات عليه الناس
2: فالإمام مالك الحقه بما لا زكاة فيه مع أن المشهور المذهب كما في حاشية الصاوي في التين أنه ربوي بناء على العلة الاختيات والادخار وإن لم يكن متخذا للعيش غالبا يعني لأن الأشياء التي يدخل فيها الربا الطعام مصنف الطعام كل مقطات مدخر يعني يدخل فيه الربا الفضل نسيع وإن كان في جانب الربا أكثر من ما هو في جانب الزكاة غالبا كما يقول علماؤنا يعني إن يدخل في أصناف أخرى أكثر من 100% في الزكاة يعني في علة الاختيات والادخار في الربا أكثر مما هو في الزكاة ثم بين القاضي أبو الوليد البازي قال يحتمل أصله في ذلك القولين لمن مالك قال أنه لا زكاة فيه لأن الزكاة إنما شرعت فيما كان يقتات بالمدينة في ذاك الوقت ولم يكن التين يقتات به لوحي كرموس الياب زي ما يقول الآن يقتات بها فلم يتعلق بها حكم الزكاة وإن تعلق بماذا بالتمر والزبيب لما كان مقتاتين بها الثاني أن حكم الزكاة متعلق بالتين قياسا على الزبيب والتمر وإن لم يكن التين مقتاتا بالمدينة وإن لم يكن التين مقتاتا بالمدينة قال ابن نافع وعلي عن مالك ألحق العلماء الحنطة والشعير وما أشبه ذلك من الحبوب فكان الأرز بالعراق يعني وأكثر وبالعراق أكثر من البر كاتر يعني والذرة اللي هي احنا عندنا السبول الذره باليمن اكثر فبالتالي قال العلماء لو كان هناك نوع مما يزرع مما يدخر ويصير طعام يعني قوت رسمي زي ما نقولوا احنا يعتمد عليه كغذاء وجبت فيه الزكاه فيه الزكاة والله أعلم
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم الشيخ توحنا تناولنا يعني فيما تناولناه الآن الخلاف في هذه الأصناف وأسباب الخلاف طيب لو نتكلم بالعموم على أنواع زكاة الحرث
2: بناء على شرط المالكية والإمام مالك في أن نوع زكاة الحرث التي تدخل نبت الطعام الذي يدخل فيه زكاة الحرث وقلنا التي تصلح يصدق فيها الاقتيات والادخار عدها العلماء هنا حوالي 20 صنفا اللي هي قلنا القمح والشعير والسلت السلت هكذا يعني نوع من الشعير لا قشرة له يسمى السلت والذرة قلنا المعروف هذه
1: السبول
2: والدخن الدخن هذا المعروف عند الشعبين والناس يقول المعروف بالبشنة البشنة هذه يعني نوع من الحبوب أيضا والعلس كذلك نوع من القمح حتى هو يدخل في هذا الأمر والأرز ما العلماء والقطاني السبع القطاني ما يدخر من الحبوب قالوا مأخوذة من قطن المكان إذا أقام فيه سميت بذلك لأنها تقطن بيوت الناس هذه الأصناف هي الحمص والحمص الحمص نقول لها بالدارجة والعدس والفول والترمس الترمس هذا نوع من المحاصيل الغذائية حتى شبيه بالذرة تقريبا هيك شكله يعني موجود في مصر يعني واللوبيا اللي هي الفاصوليا والجلبانة والبسيلة
1: البازيليا
2: الجلبانة والبازيليا الجلبانة هي البازيليا البسيلة حتى هي بازيلة لكن وكان صنف آخر يعني ليس بنفس الصنف رأيت في كتب بعض المالكية يقول البسيلة اللي هي البسيم وسمها كرنفالة هكذا وأعتقد أن في الجزائر يقول قرنفالة أو قرنفالة يعني هكذا ترسم يعني ولما تشوف الحبه بتاعها زي حبه البازيليا لكن اقصر حسب ما شفت هنيك طلعت عليها وكذا كان هي والله اعلم هذا اللي كانت تكلمين عليها يعني نفس الحبوب حبوبها اصغر شويه الله اعلم او مفطحات شويه كده تحسهم يعني من الدارجه فهي طبعا التسميات هذه كل ما قابل القوت والادخار يعني حسب بعرف كل بلاد يعني لان التسميات تختلف وحتى الاشياء اللي بنذكر الان احنا هذه المسائل تجد اشياء احنا ما عندناش في ليبيا هنا يعني في العموم اتكلم يعني عامه الناس مثلا لما يجي لي ادوات الزيوت معيو زي السمسم اللي هو احنا نقول جلجلان ما فيش حد يعصر يطلع زيت هنا في ليبيا لكن موجود في الدول الاخرى والقرطم حتى هو نوع قرطم نوع حتى هو من لما يخرج زيته يعني نوع من النبات يخرج زيته يقولون انه من فصيله دوار الشمس يقولون هكذا يسموا فيها الزراعه يعني وحب الفجل الاحمر الفجل الاحمر هذا الصغير كذا يستخرج منه زيت لكن الفجل الابيض لا يستخرج منه على العموم فقلت القطان السبعه يقولون تقطن البيوت ولا يكاد يخلو منها بيت من هذا
1: السبب تسميه
2: يقال هكذا والله
1: قطاني
2: نعم فهذه الاصناف اذا قلنا القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والعدس قلنا نوع من القمح والأرز والقطاني السبعة اللي هي زي ما سمينا الحمص والعدس والفول والترمس واللوبيا والجلبان والباسيليا اللوبيا اللي هي الفاصوليا يعني قد كما قلت تختلف التسمية من مناطق إلى مناطق يعني قد تجد التسمية نحن مثلا اللوبيا مثلا تجدها هنا معنا نقول الفاصوليا وفي منطقة أخرى في ليبيا تجدها لها تسمية أخرى وتجدها متشابهة معك في بلاد أخرى يا أخي نفس الاسم تسمي به أنت هذه تسميات الله أعلم يعني إذا تأثير لها في العموم إذا عرف أننا الصنف نفس الصنف يعني نتكلم عليه فإذا هذه البقيات السبع والتمر والزبيب أيضا يدخلوا فيهم العشرين وذوات الزيوت وهي أربعة كما قلنا الزيتون والسمسم اللي قلنا معروف بالجلجلان والقرطم وحب الفجر الأحمر وزي ما قال علماؤنا علة الزكاة هي نفسها علة ربا الفضل عفوا في المقتات والمدخر يعني ما تجري فيه علة الربا تجب فيه الزكاة وربما كما قلت نقلا عن علمائنا أن ربا الفضل فيه أصناف أكثر مما تجب فيه الزكاة
1: باب سد ذريعة الربا فيه توسع أكثر
2: فيه توسع أكثر اللي هي الإقتات والإقتات والإدخار يعني وكذلك إذن لا تجب الزكاة في الفواكه ولا في الخضروات ولا في الحلبة مثلا حتى الحلبة أو العسل أو جوز الهند أو اللوز قال الإمام مالك في الموطأ وذلك الذي هو سمعته من أهل العلم ويدل له ما رواه الدرقطني عن موسى ابن طلحة مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤخذ من الخضروات صدقة قال ابن عبد البر رحمه الله استفاض في أهل العلم أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا من التابعين بالمدينة أنه أخذ صدقة من الخضر والبقل يعني ونقل الإمام مالك عن الخليفة عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى والي المدينة أبي بكر بن حزم وهو بمنا ألا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم أظن شيخنا لو ممكن نكتفي بهذا العرض المختصر يعني في الحديث عن زكاة الحرث ونواصل حديثنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة أشكركم شكرا جزيلا شيخنا الشيخ محمد خليل المزوغي وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تاجوراء كما أشكركم أيها السادة المستمعون على طيب المتابعة والاستماع وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: أنتم تستمعون

0: الأخ مصباح سأل: هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول المقيم مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
1: نعم، مش واضح سؤال. شو قال؟
0: هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
1: نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ومن المعلوم أن الإقامة هي أذان، النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء، الذين هو الأذان والإقامة، فلذلك يستحب أن يقول سامع الإقامة وسامع الأذان أن يحكي معه، يعني يحكي معه ألفاظ الإقامة كما هي في ألفاظ الأذان.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: آخر سؤال شيخنا، يتكلم عن صلاة العيد، يقول بعض كثير من المساجد لم يصلوا الجمعة في العيد الماضي.
3: هذه انتهت الآن، توما عشي لزم السؤال، وهذا كلام مكرر وذكرناه مرارا وتكرارا. والجماعة المداخل يعني في رعاية الأوقاف هم الذين يثيرون في هذه المسائل، ولو بيترك الناس يعني هل بيجي للجمعة زي ما هو المذهب المالكي مطلوبة منا باهي، ولم بيجي بيقلب المذهب الحنبلي ولا غيره باهي، لو يترك الأمر هكذا ما عندناش عليهم إشكال ولا اعتراض. لكن مشكلتهم وآفتهم أنهم يعني يتلقون أوامر من الخارج لإحداث الفتن والشقاق والخلاف، يسكروا في الجوامع حتى اللي بيصلي يمنعه، هذا هو الإشكال.
2: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى نفع بكم المسلمين، بارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا.
4: فضلي يا أم سماء.
5: السلام عليكم.
4: عليكم السلام، الله يبارك فيك
5: يا شيخ. أنا عندي الوالد.
4: انعم انعم، عندك الوالد خيرة
5: ماشي للسعودية بهي عملية.
4: ماشي للسعودية
5: العمرة.
4: باي ماشي دي في عمرة باي،
5: وعند القلون بعيد عملية على القلون.
4: اي خارج. لو صوتك يقطع يا أم سماء للأسف.
5: تو هيك تسمع فيها.
4: ايه تفضي يا أم سماء، تو واضح.
5: مدايل عملية على القلب عند الورم. ايه مدايل الكيس البراز علي برده.
4: ايه
5: هو قبل ما يمشي الحق معناها ينظفوا فيه ويتوضى، ولكن يمون يمشي بعدها بعد يروح يلقوا فيه شوية، هل هو عليه إثم ولا لا؟
4: ما فيش باس وما فيش عليه شيء، وصلاة صحيحة وعمرة صحيحة، لأن إزالة النجاسة عندنا فيها قولين مشهورين في المذهب. القول الأول أنها واجبة مع الذكر والقدرة، والثاني أنها سنة مع الذكر والقدرة. حتى على القول بوجوب إزالة النجاسة لكن مع الذكر والقدرة، ولهذا ما عليه شيء، وهو من أصحاب الأعذار، وإن شاء الله ربي يشفيه وعافيه ويتقبل منه.
5: إن شاء الله، بارك
6: الله فيك. أمين.
5: وإياكم.
6: لعلنا شيخنا نختم بسؤال يعني أو مناشد، هو الأخ عبد الله يقول يعني إن أغلب القطاعات دخلت في الجدول الموحد اللي هو في تحسين المرتبات هذه، لكن قال هو قطاع كبير اللي هو في شركة الخدمات العامة، عمال النظافة، عمال القمامة، يقول هادو مازال يعني لم يحسنوا رواتبهم ولم يعني يدخلوا في الجدول الموحد لأجل أنهم قال يعني ما درناش اعتصامات وما وقفناش الخدمة زي ما فعلت بعض القطاعات الأخرى، فلذلك نحن تم نسياننا وتنوسي هذا القطاع يعني من تحسين المرتبات.
7: أنا حقيقة الأمر لا أعرف التفاصيل في الأمور هذه، لكن نعم إذا كان هو يعني هذه الجهة التي يتحدث عنها السائل نعم هي التي أهملت، نعم يجب أن تسوى أمورهم كبقية الناس. نعم،
6: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به، أشكركم شكرا جزيلا.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM، كما إن الحلقة منقولة على قناة دار الإفتاء الليبية المرئية. للاتصال والاستفسار وطلب الفتوى، الاتصال على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعلى الواتساب 092-092-17-0. نستقبل اتصال. عم يونس، تفضل.
2: السلام عليكم دكتور عبد الغني.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله
1: وطلب حياكم الله وبياكم، أسعد الله صباحكم بكل خير.
2: رحمنين وجميع المتسائلين إن شاء الله.
1: آمين آمين.
2: وننسى الدعاء وصالح الأعمال لإخوتنا في غزة، ونقول له حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: نعم إن شاء الله. نعم.
2: والله هو بقدر ما هو سؤال، بقدر ما هو توجيه. الحقيقة إنما الأعمال بديات على الله بالنوايا، وحبنا لله فيكم وفي رسوله.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
2: لاحظنا الحقيقة بعض المذخرين، رب يستحقهم الله، في أسئلة من أرعب منكم، بارك الله بهم، وفادونا وفادونا وظهرت حقيقة يعني رحابة صدر علمانا وعلم الرصين الجميل في المحوجنا في الوقت قبيل.
1: نعم.
2: أتمنى منهم في أسئلة عودوا فيها كروا فيها بالنسبة عيات ولا 24 ساعة مع احترام لي الشيوخ صرف الصبر مليد، يعني هذه بعدك مباركة، يعني أكثر من 3-4 ساعة أصور اليوم فتوى زير 13 ومزير وغيره. يا رب يسر، وحقيقة البنك ما احنا مش عندنا واجبات، من ذكرنا بها شيخ عبد الغني، حب الأخير وحب النفس كل يوم من أحدكم وزير وزايع. نعم. وين منها في التكاتف، خليها الوضع الله غالب هذا قدام كل حد، يعني رمي على الشيوخ 24 ساعة وزيارة مع الناس الشيخ الدكتور حتى كان نسمع في كلام العلماء يعني لو كنا نوصف المصير هذه بس لك من الكلمة طيبة لأولاد احنا نظن فيهم كل الخير ولكن التوجيه خير لأستفيد من أسئلة في دنيانا وخير للحقيقة البنك اللي فيه المسلمين ونعم الله علينا يعني إن شاء الله ربي وسمحنا
1: بارك الله فيك بارك الله فيك يا عم يونس على مشاركاتك الطيبة في البرنامج وجزاك الله كل خير. معنا الأخ عمر.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: تقبل الله منكم.
1: تقبل الله منكم يا أخ عمر تفضل. نسيت زكاة الفطر. انت نسيت ما طلعت زكاة الفطر الى الان.
3: هو في اليوم بسكون معك واضح يعني في يوم الموسى مانا نخدم.
1: ايه.
3: وطلعت زرت محل صرفش.
1: به.
3: وكذلك ثاني يوم كذلا ساعتنا هذه.
1: يعني ما انت ما عندكش باش تزكي ولا شيني.
3: لا عندي هو عندي لكن طلعت الزكاة ودورت على الشوارع وعلى خيمة الناس بتاعش بالزكاة والله ما حصلت شيء.
1: يعني ما حصلتش حد ياخدها يعطيها للناس هذا قصدك؟
3: هو تقدر تقول انت تقدر تقول في نفس الوقت في الكهف عندي في الدنيا واحد تاني هذا ما رسمالي اكثر الاصل لكن اول يوم وثاني يوم غير ثالث يوم الى ساعتنا هذه ما طلعتهاش في المطر من ندير
1: باهي حاضر سنجاوبك ان شاء الله.
3: هذا السؤال الاول. السؤال الثاني عندي الورث الله يهديه يصلح رايه اما انصار قوم يطلقها وهذا هو سؤال مهم شويه يعني خلينا ناخذ حتى اقوال صريحه وطماط تطمئن قلبي يعني منها الورث من غير ان نشاكل من غير الكلام اللي يقول فيه عليها ومن غير ان هو هون بدا يلبس قلبه
1: هو شنو الان هو طلقها اول مره يا عمر
3: هذه أول مرة هي لكن هو مش أول مرة وديما آخر مرة كلمتها قلت له باي يا رجل ببيع الحوش هو قلت له باي شوفه وين تصبر قال لنا تطلقتها وتمرضت
1: هل يمكن يجينا الوالد هنا في
3: مرة وثلاثة وأربعة حتى لما مشوا للمحامي داروا هون العقد اللي بناتهم على أساس بتاع الطلاق كاتب بثلاثة لما جبت أمي قال لي هي ثلاثتين شغلها لا بثلاثة هذه للمحامية
1: هذا ابوك هو اللي قال اكتب ثلاثة والدك هو اللي قال للمحامية اكتب ثلاثة انقطع الاتصال الباين الاخ علي تفضل
4: ايوه لا الشطور اللي عنده تدي واحد
1: نعم
4: عندها تدي واحد
1: ايه نعجة
4: تدي يحلب وتدي ما يحلبش
1: بتضحي بها
4: تبي يحلبش
1: ومعيش يجوز باي حاضر نجاوبوك حاضر
4: هل يجوز ضحية ولا لا
1: حاضر نجاوبوك ان شاء الله حاضر ماشي معنا الاخت نجوى
5: ايوه
1: تفضلي يا نجوى معاك شن سؤالك يا نجوى قطع الاتصال من معنا السلام عليكم تفضل
6: ابو عبد المؤمن
1: يا ابو عبد المؤمن تفضل
6: نبي نستفسر في الصلاة في السياح لما تبدا طالع الجلسي وما فيش امكان يعني ما مسات كان فيش ونصلي المرة اللي معي يعني وندرس السيارة في اتجاه القبلة هي تجوز الصلاة صح ولا ما تصح
1: باي تون جاوبوك حاضر
6: بارك الله فيك
1: امين وياكم امين وياكم معنا الاخ عمر يعني قلت لك هو اقر عند المحامية انها طلقها ثلاثة
3: ايه وهذا العقد طبعا
1: ما
3: هذه هي ثلاثة طلقات اخر مرة هي طيب ما شوية مشاكل انت لو مثلا
1: يعني انت بتسأل هل بعد اقراره بالطلاق بثلاثة هل تيقدر يرجعها ولا لا هذا تسأل فيه ولا
3: هو اكيد يقدر يرجعها معروف، لكن ظلمة تنكح زوج غيره بس.

0: واحدة بس، قلت له يا ابوي ما يشتغل طلقة واحدة، قلت له اخر مرة كلمتك قال لي والله مرة واثنين وثلاثة وسبعة مرات. يعني شوف انت وناقش فيه، قلت له وانا اقول عقد، قال له عقد انا قلت له رامو ترتين لك بعد امتلايت بثلاثة وطالق هاي المرة الثالثة.
1: باي باي يا عمر، يعني فهمت المسألة. حاضر.
0: الكلام واضح.
1: لا لا واضح واضح، ثو نجاوبك يا عمر. حاضر. باي بإذن الله نجاوبك ان شاء الله. حاضر. معانا الأخت نجوى، تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يسلمك. نبي نسأل من حاجة.
1: تفضلي.
2: زوجي كان قال علي الطلاق ما يسوي كذا، يسوي الشيء الفلاني. ثاني يوم سوى نفس الشيء. قال أن علي الطلاق ما يسويهاش. بعد سوى. قلت له هكي معنى الطلاق واقع يعني. قال لي لا.
1: هو مفتي هو عالم والله هيك يدوي وخلاص يعني.
2: لا لا هو مش عالم ولا شيء.
1: ما كيف قال الطلاق مش واقع؟
2: هو قال لنا مش في.
1: ماشي الطلاق. ماشي نجاوبوك يا نجوى. حاضر نجاوبوك ان شاء الله.
2: اوكي.
1: معنا الاخ احمد، تفضلي. تفضلي يا اخ احمد. انقطع الاخت فتحية. تفضلي الاخت فتحية.
3: والله يا شيخ عندي سؤال حيث حدنا. ثم عندي في شهر رمضان من سنوات التسعينات وفي الألفين. أنا طبعا أمي سكتهم أنا، لكن ما أعطتش عليها الحد وأنا فايت ليا أول رقم السنة من أول ما صرت في المدرسة تايه بس.
1: صوتك مش واضح يا أخت فتحية، يا ريت يعني.
3: عندي سنتين باهي.
1: باهي عندك سنتين باه؟
3: ايه السنة الأولى في المغرب الثانية بعدي أول مصدر.
1: ايه
3: ففات علي أنا، فات علي الدار ما صمتاش.
1: انت تعلمي نحط تعلمي انك أصبحتي بالغة يعني وما صمتيش.
3: ايه صمت وما رديتش الدين.
1: ما رديتش دينك.
3: سنة 2000
1: الى الان الى الان ما رديتيش يعني.
3: ايه 2002 صار تقريبا نفس الحاله، ما صار ما عاش السنه 2002 صار تقريبا.
1: باهي باهي
3: وقعدت تابع.
1: باهي
3: فانا تو سالت وحده من عمي صمتهم، هي 50 60 صمتهم ما اعطيتش فدوى فلوس. فقالت لي يا بنت العم يا اختي القران، قالت لي اعطي لها فدية. فقلت لها الشيخ هل انا حق الصايمه هي 50 لازم كل يوم ويومه بتصيم باقي وجديد وبتعطي؟
1: لا تو نجاوبك يا فتحيه. هذا تبعينا في البرنامج تو نجاوبك. ولدينا وديك ان شاء الله. معانا الاخ رمضان.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله. نهارك مبارك يا اخ رمضان. الله يسلمك. تفضل.
4: سؤالي لي عندي ولد خوي توفى قبل موعد اخراج الزكاه، كان يقوم زكاته يوم وقوف بعرفه، فتوفى من 8 ايام مضى.
1: توفي ابن اخيك رحمه الله؟
4: توفي في حال السير.
1: اي به
4: كان يخرج زكاته يوم واحد عرفه.
1: في يوم عرفه كان الحول متاع اخراج زكاة متاع كان في عرفة.
4: زكاة تجارة يوم يكون عرفة ما تخرج زكاة يحل اخراج.
1: وخلى ورثة هو.
4: ورثة.
1: امتى توفي هو؟
4: من 8 ايام فاتوا.
1: 8 ايام فاتوا. شكون شن خلى من اب وام وزوجة؟
4: ما عندهاش زوجة، اب وام وشقة
1: بنات وأولاد. ترك أب وأم وإخوة يعني. إي نعم إي نعم. باه نجاوبوك إن شاء الله. حاضر يا رمضان.
4: السؤال الثاني
1: نعم.
4: في حالة شكر، يقال في حالة شرب. هل يحق لنا أحد أن
1: أعطاه
4: تنازل؟ يجوز
1: أعطاه
4: تنازل أو لا يجوز؟
1: باهي حاضر نجاوبوك ان شاء الله. ان شاء الله نجاوبوك باذن الله. الاخ الهادي.
5: الهادي السعدي.
1: مرحبا بك اخ الهادي، تفضل.
5: نهارك سعيد.
1: نهارك مبارك. نهارك مبارك.
5: ولا نبو الشيخ هذا اللي اعتذر.
1: تبي الشيخ؟
5: ايه
1: معاك الشيخ، تفضل.

0: شن حالك شن امورك؟
1: الله يبارك فيك يا اخي الهادي، تفضل.
0: سنه انت طيب
1: وانتم بخير، ورب يعيد علينا عليكم بالخير واليمن والبركه والقبول ان شاء الله.
0: قلت لك انا مريض باهي
1: ان شاء الله، لا بس عليك.
0: من ورا باهي، وعندي ميراث شقه نبي نبيعها باهي.
1: ايه عندك حصة في ميراث؟
0: قالوا لي لا ما نبوش نبيعه وما نبوش نديره ومش عارف شني، فهمت؟
1: ايه ايه
0: وانا يا مربي بحالي، فهمت؟ معناها من شكارة خارجية لبروستات اللي توا في البنكرياس يبو عينة تقريب تلتجنة
1: فيني. ايه ايه ايه
0: وانا كنت نعود فيها من يوم يومي فعراس بكل، فهمت؟
1: انعم انعم. حاضر يا أخي الهادي، إن شاء الله بإذن الله نعرجوا على موضوعك ونبينوا الحكم الشرعي فيه إن شاء الله. حاضر
0: بالله عليك، فمنين لي مشيت قدمت ابنك ما بعدين تراجعت، فما
1: حاضر يا أخي الهادي عندك الحق.
0: وأنا مريض يعني في حالتي وصاري حتى المحكمة انشاها، فما تصل إليهم بي أنا بالسبب
1: الصغير. باهي باهي. حاضر يا أخي الهادي، أول حاجة ندعو الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الفضليات المباركات أن يمن عليك بالشفاء وأن يجمع لك بين الأجر والعافية، وبإذن الله إن شاء الله نجاوبوك على سؤالك إن شاء الله. تبع معنا الحلقة. طيب نجيب على الأسئلة التي وردت للبرنامج، يعني الأخ يونس بارك الله في صديق البرنامج ويتكلم على نقطة أسئلة الإخوة المشاهدين والمستمعين، ويتكلم على موضوع العلماء وتوقير العلماء واحترام العلماء وإنزال العلماء منزلتهم واحترامهم وتوقيرهم وتخديرهم وعدم الافتيات عليهم وعدم سنبهم وشتمهم. لا شك أنه كما يقول أهل التخصص أن لحوم العلماء مسمومة، فالذي يعني يسب العلماء ويغتاب العلماء وينال من العلماء فلا شك أنه يعود عليه والعياذ بالله بالشر والضرر، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أنزل العلماء منزلة عظيمة، أولو العلم، وأولو العلم قائما بالقسط، وأولو العلم هم الذين يعني يحفظون المجتمع ويفيدون الناس ويجد الناس عندهم ضالتهم من إجاباتهم على الأمور التي يجهلونها، وعن الأحكام الشرعية وعن إصلاح ذات البين. وفي العموم يعني أخوة الإسلام تجمع المسلمين جميعا، فعلى المسلمين أن يعيشوا يعني في المجتمع عيشة المودة، أن تكون لنا في عيش الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وما كان بينهم من المودة ومن الألفة ومن الحب ومن التعاون ومن التكافل، وهذا شيء نحن مأمورون به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، ويقول صلى الله عليه وسلم من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم الحديث، يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم ينفي عنه الإيمان أو لا إيمان له. ويقول صلى الله عليه وسلم من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان له فضل ظهر أي ركوب فليعود به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. والشريعة الإسلامية بينت لنا حق الأخوة الإسلامية وحق الجار وحق الجوار، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني انظر إلى هذا الأمر العظيم الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني حق الرحم وحق الأقارب وحق الأصدقاء كلها حقوق يعني يجب على الإنسان أن ينتبه إليها وأن يفيها، لأن بإفاء هذه الحقوق يكون المجتمع مجتمعا قويا متماسكا. أما إن كان المجتمع هكذا متفرقا وتضيع فيه الحقوق، تضيع فيه حقوق الإسلام وحقوق الجار وحقوق القرباء، فيكون المجتمع مهلهلا ضعيفا، هذا لا يعرف عن هذا شيء ولا ينظر في حاله ولا يقف معه في أزماته ومشكلاته وعند الاحتياج له، فلا لا شك أن هذا مما يسبب الضعف في المجتمع. وقالوا قديما رب أخ لك لم تلده أمك، فالواجب الحقيقة في الناس أن يعملوا بهذه الحقوق، حق القربة وحق القرابة وحق الرحم وحق الصحبة وحق الجوار وحق الإسلام، على الناس أن لا يضيعوا هذه الحقوق، لأنها بتضييعها يعني تحدث المشاكل وتحدث الصعوبات. وإذا كان مثلا إنسان جارك فقير وما عنداش ما يأكل وما عنداش ما يشرب وما عنداش ما يعالج، لا شك أنه سيكون في هم ويكون في ضيق ويكون في شدة ويكون في حزن. لكن إذا اجتمع جيرانه ووقفوا له وتبرعوا ووقفوا معه بحق جواره وجمعوا له مبلغ من المال ووقف معه في مصيبته ووقف معه في مشكلته ووقف معه في احتياجه وفقره، فلا شك أن هذا الجار سيدخل على قلبه السعادة والفرح، وسينظر لجيرانه بنظرة الحب لأنهم يعني أنقذوه ووقفوا معه. هذه معاني يجب أن نحييها من جديد. نعم، مسألة التغريب والعادات المجتمعات والدراما وغيرها وما أدخلته علينا من فساد في مجتمعاتنا الإسلامية، يجب أن نصلح ما استطعنا، لا نقف هكذا، لا نقدم النتائج. هذه مشكلة عندنا يا جماعة الخير، نحن الجيل واحد تقول له بنديروا الموضوع مشروع ما هم كذا يقول لك يح ما يصيرش منه وموضوع فاشل وخراف زايد، يعني تندم حتى تكلمه. بعض الناس للأسف الشديد يعني يتشائمون من أي شيء، ما يحاولوش حتى محاولة، تلقاه يقدم النتيجة ويقول لك أبدا هذا الموضوع ما يصيرش منه وهذا خراف زايد وهذه دوة فارغة وهذا ما فيش منه فائدة. يا أخي غر أنت حاول، غر مد يدك باللي تقدر، حمل جماعة ديش غير، حاول نمشي ونسعوا نكلموا هذا ونكلموا هذا ونحصلوا الأجر والثواب ونعينوا المحتاجين والفقراء. يعني كثير من الناس عندهم يعني اجتهادات والحمد لله في مساعدة الناس وفي اللي تقام دائر جمعية للإعانة وياخذ في التبرعات ويعين في الفقراء والمحتاجين، وكثير من أهل الخير وأهل البر وأهل الإحسان الحمد لله يتبرعوا ويتصدقوا ويعطوا في الزكاة. والحمد لله لو لاحظتم يا جماعة الخير الجمعيات الخيرية اللي كانت ماهوش موجودة قبل 2011، الآن كثير من الناس والحمد لله عنده مرتبات في الجمعيات الخيرية من الصدقات ومن الإعانات، والحمد لله يعني كثير من الناس وجدوا يعني في هالجمعيات الخيرية هذه يعني ما يعينهم في حياتهم وفي يعني معاشهم، وخاصة العوائل اللي هي عندها أسر كبيرة وعندها أبناء، الحمد لله ذلك فضل الله. فلهذا الإنسان دائما يعني لا يسبق النتيجة، لا يجرب مرة واثنين ويحاول ويسعى في الخير. أحيانا أنت ما عندكش فلوس باش تقدم للناس يعني إعانة، انت ما عندكش فلوس، حالك فقير والحمد لله وعايش بالمرتب طيب يعني يا الله مرتبك يسدك انت، لكن عندك جهد، عندك قوة أعطاها لك الله سبحانه وتعالى، تستطيع أن تتحدث مع هذا وتكلم هذا وترشد هذا وتنبه هذا، فلا يبخل الإنسان بشيء من هذا. ولو تكاتف يعني الناس في المجتمعات، تعاونوا وتكافلوا وأخلصوا هذه الأعمال لله سبحانه وتعالى، الإخلاص هذا أمر مطلوب، الإخلاص في العبادة مطلوب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وادعوه مخلصين له الدين وأخلصوا دينهم لله. فالإنسان لما يدير عمل فيه خير وفي بر وفي إحسان ومخلص لله سبحانه وتعالى في هذا الأمل، وما يشوباش لا عجب ولا رياء ولا أي أمر آخر، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر والمثوبة. وكم من اتصال يعني فرج عن أسرة، وكم من حديث ونصيحة يعني أزالت الغمة وأزالت الكرب. فلهذا علينا أن نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذ بوصاياه، وأن نأخذ بنصائحه، وأن نعمل بما جاء في سنته الشريفة، لأننا إن اتبعناه عليه الصلاة والسلام وأخذنا بما نصح به ووصى به وأمر به، فإننا لا شك أننا نسلك الطريق الصحيح، وأننا نهتدي إلى الخير، وأن نصلح مجتمعاتنا وما دخل فيها من الشوائب ومن الأمور يعني غير السوية، وننصح للناس جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين كل إنسان على فعل الخير، وأن يتقبل من الجميع، وخاصة أيها المستمعون الكرام في هذه الأيام المباركات العشر من ذي الحجة، خير أيام الدنيا التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير من هذه الأيام. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء. انظر أيها المؤمن عظمة هذه الأيام وعظمة أجر العمل الصالح في هذه الأيام، فكل ما يندرج في العمل الصالح يدخل في هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى. ومن لم يستطع فيكف شره عن الناس. عليك يا من تؤذي المؤمنين والمؤمنات بكثير من الأمور، اتق الله سبحانه وتعالى، والتوبة مطلوبة وخاصة في هذه الأيام، وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، والاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير. ومعروف أن التكبير المطلق مشروع في هذه الأيام، يجهر بالتكبير، هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. واحد قال لك نتحشم، علاش تتحشم؟ شو تدير أنت تغني؟ أنت تكبر فالله سبحانه وتعالى، ليش تتحشم؟ ومشروع الجهر بالتكبير في الأسواق وفي الشوارع وفي المساجد وفي يعني أي مكان، أن يجهر الإنسان بالتكبير في هذه العشر، لأن التكبير هذا فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى، وتخصيصه في هذه العشر مشروع، لأنه جاء فيه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا يجب أن نغتنم هذه الأيام المباركات، وألا نضيعها هكذا كأي يعني أيام أخرى. الأخ عمر قالني إلى الآن ما خرجت زكاة الفطر، وهذا لا يجوز يا أخ عمر، يعني حتى ما ذكرته من سبب أنك قلت أنك طلعت بتعطيها وما لقيتش لمن تعطيها، هذا ما هوش عذر يا أخ عمر، ما هوش عذر. إذا أنت ما لقيتش فقير، تمشي لإمام المسجد، تمشي لصندوق الزكاة، تمشي لأي واحد تعطيه ينيبها عنك في إعطاء الزكاة، يكون نايب عنك في إخراج الزكاة. أما تعطل إخراج الزكاة إلى هذا الوقت بحجة أنك ما قلت بعطيها، هذا كلام راهو بعيد جدا وتأويل بعيد. الدنيا معبية فقراء، والفقراء كاترين، والناس المحتاجين معبين الدنيا، كيف أنت ما جيتش لمن تعطي الزكاة؟ ولهذا واجب عليك تطلعها توا، عليك التوبة أولا، لأن تأخير الزكاة كما يقول علماؤنا كتأخير الصلاة، فعليك أن تتوب إلى الله وتستغفر وتخرج الزكاة قضاء. الآن هذه تخرجها قاعدة في ذمتك، لا تبرأ إلا بإخراجها، وعليك في الجديد ألا تفعل مثل هذا الفعل. عليك الحمد لله يا عمر، أكيد عندك أصحاب، وأكيد عندك أصدقاء، وأكيد عندك جيران، وأكيد عندك أكيد كلهم أغنياء ما فيهمش فقير، أكيد تجد، وحتى ما فيهمش تسأل الناس اللي يعني يعرفوا الأقرباء، جيرانهم، غيره، صندوق الزكاة اللي هو موجود، كلهم يستقبلوا في الزكوات، كثير من الجهات تستقبل في الزكوات، جمعيات خيرية وناس متبرعة وغيره، فكيف أنت تقول أنا ما جيتش لمن نعطيها؟ لا، عليك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى وتتوب وتخرج زكاة فطرك. وبالتالي الأخ عمر عنده سؤال الثاني في قضية الطلاق، وأنا والله دائما يعني أحب أن أسمع موضوع الطلاق من صاحب الشأن نفسه اللي هو والدك، هو يتكلم في قضية طلاق والده من والدته، يقول إن والده أحيانا يقول إن هو طلقها مرة واثنين وثلاثة وسبعة، ومشي للمحامية وقالها إن هي وطالق إن هو مطلقها بثلاثة، وبيكون هذا قرار منه، لو كان أقر بهذا فهذا طلاق باين بينونة كبرى، معاش ترجع له حتى تنكح زوجا غيره، ويقول الآن هو يبي يسكن في الحوش نفسه، ويقول لاني طلاقي رجع. هذا كلام يعني بهذا الشكل لا يجاب عنه، وإنما نطلب من والدي الأخ عمر، نطلب من والده، ويحبذا أن تأتي حتى الوالدة معاهم، جيبهم أنت يا عمر يجونا في ذا الإفتاء الليبية ونسمع منهم بالتفصيل باش نتصوروا المسألة، وبعتالي نعطوها الحكم الشرعي، نقولوا له شنو يعني حكم طلاق. أيضا جاء سؤال من أخ السائل عن حكم الأضحية، قال نعجة ما تحلبش، نعجة ما تحلبش يعني ضرعها جزء يحلب وجزء ما يحلبش، هل هذه صح أضحية؟ صح أضحية، هذه يجوز التضحية بها. الأخ أبو عبد المؤمن يسأل عن صلاة المرأة في السيارة، وطبعا هذا يسأل عليه كثير من النساء، بل إنه انتشر كثيرا ويقع فيه النساء، وفي الحقيقة يجب الانتباه إليه، هذا أمر انتشر في النساء، ولكن في الحقيقة راه هو غلط، هي قصة الصلاة في السيارة، قصة أن المرأة تصلي في السيارة، تصلي الفريضة في السيارة، راه هذا غير صحيح، لأن الصلاة لها شروط وواجبات وأحكام، تكبيرة الإحرام والقيام لها، وقراءة الفاتحة والقيام لها، والركوع والرفع منه، والسجود والرفع منه، كل هذا ما يتأتاش في السيارة وهي جالسة، فلهذا هذه صلاتها غير صحيحة. بحتالي قصة إن ما تقدرش تصلي في في في مكان، لا في، ليش ما تقدرش تصلي؟ تمشي لأي مسجد يا سيدي، حتى نقولوا احنا جنان المسجد، في راندة المسجد إنسان يقدر يصلي، حتى المرأة حتى تخش للمسجد نفسه، منين يخش الرجال بعد ما يطلعوا وتأخذ تركينة وتصلي فيها، وفي بعض المساجد في مصليات، المصحات توا أي مصحة توقف عليها فيها مصليات، أكثر المصحات فيها مصليات، يعني أنت توقف عليه مصحة ومصحات متوفرات ومتواجدات، تخش المرأة تقدر تصلي في المصلى، كثير من الأسواق يعني فيهم جهات من دينهم للصلاة، فهذا المرأة ما يجيش يصحش إن هي تصلي بالطريقة هذه اللي هي صلاتها تكون باطلة فيها، لأن تقول أنا ما لقيتش إمكان ولا ما لقيتش، لا هذا ما يصحش يعني. الأخت نجوى قالت زوجها يحلف بالطلاق، والله مشكلة يا جماعة الخير في الناس هما اللي ابتلاهم ربي بالحلف بالطلاق وتعليق الطلاق، وفي اللي تقول لك والله في اليوم يحلف بالطلاق مش أقل من 20 مرة، وعليه أتفه الأمور، عليه أتفه الأمور، ويعلق الطلاق عليه أمر كبير بلازم يتحقق، يقولها عليك الطلاق ما عاش ماشي الحوك شبوك، عليك الطلاق ما عاد مسلم على أخوك، عليك الطلاق ما عاد شايفة ولدك، يعني أمور غريبة. وفي اللي يعني يحلف بالطلاق عليه أمور تافهة، واحد يقول له بلاي تغدى معاي، يقول له لا والله إني مستعجل، عليه الطلاق لما تغدى معاه، يا ولدي إني عندي شغل، عندي مانيش فاضي، أنت ليش تحرج فيه وليش أنت تدخل نفسك في هذه المتاهم. وفي اللي والعياذ بالله هو يقول له عليه الطلاق مكي، يزيد هذاك طلاق ثاني علق له حتى هو. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله في زوجاتكم، اتقوا الله في نسائكم، اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في بيوتكم، اتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه المعصية التي يعني انتشر انتشارا رهيبا. كثير كثير من الأزواج الآن هم يظنوا نفسهم إنه أزواج وهم مطلقين لهم سنين بسبب هذا اللعب، بسبب هذا الاستهسار. ابن عباس معروف في الأثر لما جل قال له واحد قال له حلفت بالطلاق بالمية، قال له كلم ثلاثة هادو وقعوا، و97 قال له هادو استهزاء بربك، تلعب انت تلعب، هذا لعب، هذا اسمه لعب، اسمه استهزاس، هذا شرع دين ما هوش موطئ للاستهزاء وللسخرية وللعب. ولهذا يحرص الإنسان حتى ولو تعفلق، حتى ولو صارت مشكلة، ما يحلفش بالطلاق يا جماعة الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وفي رواية من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. شنو هالتعليق الطلاق هذا؟ وبعد ذلك تعالى يا شيخ ونبو فتوى ونبو، وبعد ما يصير الموضوع طبعا. وفي بعضهم شنو يفتي منا ليه، يقول عليه الطلاق ماك ماشي للحفلة مثلا، وبعد نص ساعة يقول هاي سمحتك، هاي معلش بري، وين سمحتك وين بري؟ وشيني انت تعلق الطلاق وبعد تنحيه بروحك؟ من قالك الكلام هذا؟ هذا ما يمشيش الكلام هذا، لو مشت يقع الطلاق، وهذا مذهب جمهور اهل العلم في الطلاق المعلق. من علق يعني حديث ابن عمر معروف في المسألة هذه، من علق طلاق على شيء ثم حصل هذا الشيء ولو ناسيا يقع الطلاق. فالأخت نجوى قالت زوجها حلف على شيء، وتاني يوم دار الشيء هذا، قالت شين الحكم؟ الحكم أن الطلاق وقع، لأن القاعدة أنه بحصول المعلق عليه يقع الطلاق، بحصول المعلق عليه يقع الطلاق. الأخت فتحية قالت هي كانت صغيرة يعني في ثاني إعدادي، وكان يعني كيف بالغة وكيف مطلوب على الصوم، قالت أنا ما رددتش أياماتي، أيامات الدورة، من المعروف أن المرأة لما يجيها الحيض تفطر لأن ممنوع عليها الصيام، ثم تقضي هذه الأيام، ما تقضيش الصلاة لكن تقضي الصيام. قالت أنا ما قضيتهمش ومر علي سنين، وبعد ذلك قضيتهم لكن ما دفعتش الفدية، الآن نبي ندفع الفدية، هل بنعود الصيام والله كيف؟ لا ما تعوديش الصيام، ما دامك عودتي قضيتي صيامك خلاص، يبقى لك الفدية أخرجيها وخلاص، 5 دينار عليه كل يوم أو مطعم عن كل يوم أخرتيه، لأن تأخير القضاء بغير عذر فإنه يلزم فيه الفدية، وتأخيرها الأخت فتحية كان بغير عذر، إذن ما تعودش الصيام خلاص، مدام صامت قضاء خلاص، ولكن يلزمها تخرج الفدية. الأخ رمضان قال عنده قريبة يخرج في الزكاة متاعة يوم عرفة زكاة التجارة، ولكن هو مات من 10 أيام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه. ويقول إن عنده ترك أب وأم وإخوة، فمن بيورثه هنا؟ بيورثه ابوه وامه، بيورثوه ابوه وامه. الان المال معاش مال الميت هذا رحمه الله، لان بمجرد ان يموت الانسان يصير المال متاعه تركه لورثته، خوته ما يورثوش لان محجوبين ببوهم، بوهم حجبهم. فاللي بيورثوه هم بوه وامه، بيصير المال ليهم. السؤال الثاني قال: الجماعة اللي داروا الحادث مع قريبة كانوا سكرانين، فهل احنا يحق لنا ان نتنازلوا؟ والله شوفوا، يعني للأسف الشديد انظروا ما يسبب السكر في إزهاق الأرواح، لأن الإنسان يقود مركبة وهو على غير عقله وسكران يسبب في قتل الأنفس. ومسألة التنازل هذه متروكة لأولياء الدم، هذه مسألة التنازل أو تنازل عن الدية هي متروكة لأوليائه. كانت نازلوا تنازلوا وكانوا طلبوا بالدية، يبوا الدية هذا حقهم، لأن الله سبحانه وتعالى شرع الدية، شرع الدية وهي على العاقلة، لأن هذا القتل قتل خطأ. الأخ الهادي جانا بموضوع، والله هو مش موضوعه هو بس الأخ الهادي، بل هو موضوع كثير من الناس، وهي تأخير قسمة الميراث. يعني يموت الميت ويخلي ورثة، والورثة هاد مشتركين في التركة ولا يقسمون التركة. ما أشوف التركة هذه، يا إما إن هي تقبل القسمة، نقوله مثلا هكتار ولا غيره، وكل واحد يأخذ جزء متاعه ويتصرف فيه، يعني يمكن قسمته، نقوله باهي هذا يتقسم وكل واحد يأخذ حقه، وإما ما يمكنش قسمته فهذا يباع وكل واحد يأخذ حقه. قالوا في جزء بيبيع جزء لا، قالوا يجبر من لا يريد البيع على البيع حتى يتوصل صاحب الحق إلى حقه. وفي كثير من يمتنعون عن قسمة الميراث، واحد يقول لك الرجوها للتغلى، واحد يقول متوسع تلقاه عند أمر آخر يقول لك لا هذا نخلوه، والمسكين الذي هو يعني يبقى محتاج إلى حقه في الميراث ولا يمكنه الوصول إليه بسبب هذه الأسباب. واحد يحط سعر عالي بكل من الأخوة، واحد يقول لا هذا حوش بونا نبو نشمه صنت عليه بونا ومنا، واحد يقول لا هذا شارعنا اللي عشنا فيه مناش بيعين، ويقعد هذا مسكين اللي يبي حقه ما يقدرش يوصل له. زي الأخ الهادي مسكين مريض بأورام ويحتاج علاج ويحتاج فلوس، وجماعة خوته ولا الورثة معاه قاعمزين في الورث ما يبوش يعطوه حقه، راو هذا إشكال كبير ويسبب كراهية بين الإخوة ويسبب مشاكل ويسبب نزاع. أما هم اللي هم يعني عادي ما يقسموش، اللي هم متفقين مع بعض ما فيش حتى سيف حياة، متفقين مع بعضهم وقالوا لا احنا نبوا مثلا نقعدوا مع بعضنا والله نقعدوا، هم متفقين هذا ما في شيء. لكن مثل هذا اللي قاعد مسكين يبي حصته ومش قادر يوصلها، وهذا الامر راه كثير، وراه هذا يدخل في حرماني الناس من حقوقها، وفي ظلم، ظلم كبير، في ظلم كبير لاصحاب الحقوق لما انت تمنع من الوصول الى حقه. هو عنده كثير من الناس يقول كان عندي ميراث لكن الميراث ما نباعش ما نقسمش ما اعطونيش حقي، انا نطالب وما فيش فايدة. فلهذا يجدر بكل من كانت هذه مشكلته ان يتقي الله سبحانه وتعالى، وان يقسم الميراث، وان يعطي اصحاب الحقوق حقوقهم. احيانا تكون الام موجوده يموت البو ويورث الاولاد والبنات، وتبقى الام مقعمزه في حوش ميراث، حوش كبير طويل عريض، قصر تلقاه مرات، والله مرات تلقاه قصر، والام جالسه فيه وما تبيش تعطي الحقوق لاولادها، ما تبيش تعطي الحقوق لاولادها. يا سيدي محتاج مش محتاج مالكش علاقة، انت الان وارثة زيهم يا امهم، انت عندك التمن في راجلك بس، انت عندك التمن بس في راجلك، في تركة راجلك زوجك. ليش جالسة منع صغارك من حقهم في مراتبوهم؟ والله في قال لك ليهم 40 عام بوهم ميت وامهم قاعدة في الحوش والدبالة، واحد يقول راهو نبو نبيعه ولا نبي حقي ولا دير عدو لها. وفي من امهات للأسف الشديد تبي تجبر البنات على التنازل لاخوتهم الاولاد، وكان هذا انا مش راضي عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مؤمن الا عن طيب نفس منه او بطيب نفس منه. كيفك تاخذوا اموال البنات والاخوات بسيف الحياة او بالاعراف الفاسدة؟ هذا لا يجوز، هذا ظلم. انت ايتها الام اللي مقعمزة في ورث راجلك وعندك فيه تمن بس ومانع صغارك من الوصول لحقوقهم، اتق الله سبحانه وتعالى. ليش تظلمي فيهم؟ وليش تعاملي فيهم بقصة تانية نرضى عليكم ما نرضاش عليكم؟ اتق الله وخلي صغارك ياخذوا حقوقهم ياخذوا ارزاقهم. راو كثير كثير كثير من المشاكل بسبب الميراث بسبب مثل هذه الأمور. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت لمشايخ اللي معاك ودار ال والدعاء، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الإخوة المشاهدون الكرام، عدنا إليكم في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي بإمكانكم المشاركة والاتصال على الأرقام الآتية فيه، والأرقام هي 092-092-15-0، 092-092-16-0، والاتصال على الواتس 092-092-17-0. معنا اتصال، الأخ محمد اتفضل.
1: السلام عليكم خير يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا محمد.
1: والله يا شيخ أنا هو سؤال خاص شوي، ما نبيش في مباشر بصراحة.
0: هذا البرنامج مباشر، اتصل عليه 14-13 يا أخ محمد.
1: شكرا بارك الله فيك.
0: أمين وإياكم وإياكم. معانا الأخ أبو بكر.
2: أبو بكر ما شاء الله شيخ،
0: مرحبا بك، تفضلوا.
2: أنا مرحبا بك. ولا شيخ نقولك على المرحلة الجمهورية
0: تسأل عليه؟
2: أيوه.
0: إيه سؤالك شنو؟ مش واضح، انقطع هو الاتصال للأسف. الأخ عماد تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: نهارك مبارك شيخ، شن حالك؟
0: أهلا بك يا أخ عماد، تفضل.
3: بارك الله فيك. قلت لك ندي العقيقة للولاد.
0: إيه
3: يعني شروطها نفس شروط الأضحى.
0: تبي شروط العقيقة أنت يعني؟
3: إيه شروطها نفس شروط الأضحى.
0: إيه ثو نجاوبك. حاضر يا عماد، حاضر.
3: تمام شيخ.
0: آمين.
3: الله يرحم والديك شيخ.
0: ولدينا ولدي. طيب، من الأسئلة الواردة إلى البرنامج يقول هذا السائل: هل يجوز التضحية بالخروف العكروت؟ شنو هو الخروف العكروت؟ هو الذي أذناه صغيرتان، الودنين متاعه صغيرات، واللي ماشي زمان في يعني في عرفنا وغيره ان الخروف اللي ودنه ما تغطيش عينه ما يضحيش هكذا يعني، لكن هذا غير صحيح. ما دام هما خلقة صغيرتان، الخروف ودانه مش مقطوعات، ولكن خلقة هما صغيرتان، فهذا يجوز التضحية به. ايضا يسأل هذا السائل عن الخروف المرقم في أذنه بثقب، يقول إن الخروف هذا وخاصة للسعي اللي يجي من الخارج يجي في أذنه يعني رقم، والرقم هذا مثقوب الأذن به يعني، فهل يضر هذا الثقب في الأذن في الأضحية؟ لا ما يضرش، هذا الثقب ما يضرش، والخروف هذا يضحي وما فيش إشكال. السؤال الثالث حتى هو في الأضحية، ويقول السائل أن الخروف الصربي اللي هو موجود الآن مستورد أنه هو مخصي، فهل يجوز التضحية به؟ نعم، الخروف المخصي يجوز التضحية به، فالخصاء لا يمنع التضحية بالخروف. معنا اتصال، أخت أم مالك تفضلي.
4: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يبارك فيك يا شيخ، والله يا شيخ الله يبارك فيك يا شيخ.
0: آمين وإياكم.
4: والله يا شيخ أنا أرملة وجوزي متوفي لي سنة ومش عارفة، عند أهل جوزي جنبي يعني جنبي قرب مني، وعندهم انتباتهم بيجوا في العيد يعني انتباتهم وولادها هي في العيد اللي هو أم زوج يعني، فيصير في اختلاط في العيد معهم زي قبل ولا تنهي يعني ما شعرفت يا سيد.
0: انت بتعيدي معاهم يعني؟ انت بتعيدي مع حوش شبانيك؟
4: ايه ما هو بيصير في اختلاط حتى انتباتهم بيجي عيدوا معهم يا سيد.
0: ايه فهمتك باهي نجاوبوك حاضر. يا ام
4: جوزي متوفى من سنة وصار في شكوك قبل حتى ما يتوفى لاني ما نبيش الاختلاط يا شيخ.
0: شن صارت معلش شن اللي صار معلش شني شكوك قلتي شني صار؟
4: ماشي يا شيخ متابع
0: ماشي تعالوا نجاوبك حاضر. الأخ حافظ تفضل.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: شيخ كيف الحال؟
0: حياكم الله. حياكم الله أخ حافظ.
5: حياك الله شلون
0: حياك. تفضل
5: شيخ مثلك أنا مريض سكر.
0: إيه
5: ومرات وأنا ندير تحليل يبدأ لي ندير تحليل
0: إيه
5: باش نحللها بالجهاز.
0: إيه
5: لكن نبي نعرف الدم هذا اللي يطلع من يدي التحليل هل يبطل الوضوء أم لا؟
0: باهي مي هي فهمتك يا حافظ إن شاء الله لبس عليك. حاضر
5: إن شاء الله.
0: إياكم إن شاء الله. الأخ حمدي تفضل.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: بارك الله فيك شيخ. نبغى نسأل على القرض بتاع مصر الجمهورية.
0: قرض عطاء.
6: قرض عطاء هل قصته فيه أمور جاهزة ولا؟
0: حاضر يا أخ حمدي حاضر.
6: عليكم.
0: أمين وإياكم إن شاء الله.
6: بارك الله فيك.
0: أمين وإياكم. الأخ عماد تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
7: لا يا شيخ بنسلك في تو ناس امس اعتزل في الضحيه والشخص الاولاني شريت منا الضحيه اللي تم حفزها شنو يدير يعلم فيها يدير لها في رقم في خوذ يعني زي ما الخوف امس صار زي النزيف في ودنه بتصب في دم. تو اليوم شفت لقيت الجرح قاعد مش طايب يعني لو تمس الودن قاعد يصب في دم. ما نعرف شنو حكم الضحيه
0: هذه. باهي نجاوبوك يا عماد. حاضر باذن الله ان شاء الله.
7: بارك الله فيك.
0: امين واياكم. معانا الاخ رمضان.
8: السلام عليكم ورحمه الله.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
8: كيف حالك شيخ؟
0: الله يبارك فيك يا اخ رمضان. تفضل.
8: شيخ والله عندي سؤال.
0: ايه
8: ما حكم الامام في الجامع؟
0: ايه
8: كان صلاة تاع سريعة يصلي سريعة انت ما تلحقش تقرا وراه حتى من التشهد ما تقدرش تكمل التشهد اللي هو يسلم. يعني ما فيش خشوع قصدي في الصلاة هيك في سديسة يعني صلاة هيك يعني شو حكم الإمام هذا يعني هل يجوز تصلي وراه ما تصليش وراه ولا كيف؟
0: نعم به حاضر يا رمضان جاوبك.
8: هذا سؤال وسؤال ثاني لو سمحت.
0: ايه تفضل.
8: يقولوا طبعا اللي بيضحي خلال العشر ايام اليوم العاشر الاواخر انه ما يحلق الشعر يعني
0: عشر الاوائل
8: ينطبق الكلام على عامة الناس ولا على الحاج بس؟
0: ماشي حاضر نجاوب ان شاء الله.
8: فيك
0: امين
8: يرحمك.
0: الو معنا اخت متصله تفضلي.
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
9: لا نسال على حكم الاشتراك زوجي معاشها 2000
0: ايه
9: وما يقدرش يشري الضحية تاع اكثر
0: ايه
9: وعنده ولادات يخدموا يفعلها معاها هو يفعلهم في الحوش. مش متزوجين
0: ولاد كبار.
9: نعم
0: ولاد كبار يخدموا
9: ايه تاع 20 و22
0: ايه
9: لكن مش متزوجين معنا يعني مطبخ واحد مع بعض نحن ناكله. هذه
0: صح
9: انه يشتركوا في
0: تحليه الضان
9: عادي مش
0: موقع. ماشي حاضر. الاخت امه الله تفضلي. يا امه الله
10: عليك السلام شيخ.
0: اي تفضلي
10: شيخ. انا زوجي مطلقني عدة مرات.
0: قداش مرة؟
10: والله ماني زلطتها والحكايه قديمه شويه عين.
0: ما هو ده الأمر لازم ما يقعدش يعني. نعم. طلقك مرة اثنين ثلاثة لأن طلقتين. نعم. رجعيات طلقة الثالثة باينة لازم نعرف عدد الطلقات يا أمة الله.
10: هو بيكون لا طلقات أكثر
0: باشيني لسؤالك.
10: هو يقول لي لا أنا يعني لما طلقتك أنا مش على وعي.
0: خلي هو يكلمنا يا أمة الله باش نسمع منه. قول له
10: هو. هو قال لي سألت
0: شين قال لك؟
10: أنت كيف مطلقني؟ هو قاعد معايا مرة يمشي مرة تانية مرة قاعد معايا. قال لي لا يعني لما طلقتك مش على وعي.
0: لا ما ينفعش الكلام هذا، ما ينفعش الكلام هذا، الكلام هذا ما ينفعش. لازم يسأل أهل العلم هذا ما هو باش يعرفوا انه هل يعني انت لا تزالين زوجته او لا، مش يعني من عند فكره هيك بيحكم وبيفتي يدير العمله وبيفتي بك.
10: هو تعرف الشيخ
0: خليه يكلمنا هو يا أمة الله.
10: لا يا شيخ بارك الله
0: امي واياكم. الاخ عبد الرحمن
11: الله يبارك فيك شيخ، كيف حالك؟
0: الله يسلمك يا عبد الرحمن.
11: نبي رد العربون كان ما صارش من البيع، هل يجوز رد العربون ولا اخذه ولا؟
0: حاضر حاضر نجاوبك اياكم ان شاء الله. ام يعقوب تفضلي يا ام يعقوب. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله وبياك يا ام يعقوب.
12: شيخ ما يرحم بيتك يا سلام. عرفت كل صغيرة قالت ما بقيش العصير قدامي. طبعا انا متجوزة واخواني يشتغل عندي قدرة في البيت في ناخد قصة البنك. انا هذه الأضحية ما بديش انا بدي نعطيها، هي طبعا عقيقة بدي نعطيها لعائلة.
0: عقيقة؟
12: بجوز او لا؟
0: عقيقة؟
12: يعني عقيقة
0: وهي
12: صغيرة
0: ما تذبحوليش. ما ذبحولكش وانت صغيرة يعني؟
12: بالضبط وهي تو الحمد لله يعني. عقيقة ولا كلمية لأمانة لأني تو موتمعين. نعطيها
0: لعائلة تضحي
12: بيها
0: وهي تركت
12: عقيقة
0: ولا باهي تو نجاوبوك يا أم يعقوب. حاضر نجاوبوك إن شاء الله. الأخ أبو ياسين تفضل يا أخي الكريم.
13: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
13: نهارك مبارك يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
13: حسناتك.
0: آمين وإياكم.
13: شيخنا سؤال توضيح، ما المقصود بالخروف الخاصي؟ شو المقصود به الخاصي؟
0: حاضر حاضر نجاوبوك إن شاء الله. ماشي. الآن يعني نجيب على الأسئلة التي وردت في البرنامج. الأخ عماد يسأل ويقول هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من حيث السلامة من العيوب ومن حيث السن؟ أي نعم، لأن العقيقة نسك عبادة زيها زي الأضحية، عبادة نسك شعيرة، ولهذا العقيقة يعني سواء كانت خروف وإلا جمل وإلا بقرة يجب أن تكون سنها سن الأضحية وأن تكون سليمة من العيوب، وأن تكون سليمة من العيوب. الأخت أم مالك قالت يعني هي الباين أن العيد الماضي كان زوجها يعني حي والآن زوجها انتقل إلى رحمة الله، نسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه، وتقول أن يعني يصير في اختلاط في يوم الذبح، وهذه القضية لو مش عند يعني أم مالك بس عائلتهم، ولكن عند أكثر العائلات وخاصة يبدأ الشبان حي ويجوا ولاده بيذبحوا عنده ويجوك الكناين ويتلاقوا. وهنا الأخت أم مالك هي قرنتها بزوجها، قالت أيام كان زوجي حي الأمر كأنه يختلف. لا ما يختلفش الحكم، سواء كان زوجك حي ولا الآن زوجك متوفى رحمة الله عليه، الأمر سيان نفسه. فالاختلاط الغير منضبط هذا ممنوع شرعا لا يجوز، لأن الحكاية يبقى فيها ذبح ويبقى فيها غسيل بطن وغسيل مصارين وتنظيف وغيره. فأحيانا النسوة يكشفوا عليه ايديهم وربما يشمروا يعني باش ما يتلبزوش بالمية، وربما اللي تلبس توتة، ولهذا هذا ما ينفعش، ما ينفعش يختلطوا الاختلاط هذا، يبقوا الأسلاف يشبحوا في زوجات أخواتهم من غير حجابهم ومشمرات إيديهم ولا لابسين لبس خفيف ولا غيره. ولهذا هادوا اللي يذبحوا مع بعضهم إذا هم ما التزموش باللباس الشرعي إن هم يخلوا جهة للنسوين وجهة للرجال، وهذا أمر يمكن يعني يستطاع وأمر يقدر عليه، أن يخلوا جهة الذبح فيها الرجال، هذه جهة الذبح والصلخ وتكسير الحم هذا خلوه للرجال، وجهة اللي يبي يعني خدمة نسوين زي تنظيف البطن ولا المصارين ولا تقريد البصل ولا غير هذا يخلوا جهة نسوين بروحهم وجهة الرجال بروحهم باش ما يكونش في حرج. أما نخلوا الاختلاط وتبدأ المرأة كاشفة عن نفسها أو عن يديها أو عن لابسة لباس خفيف قدام سلافيها وقدام، هذا أمره اختلاط محرم ممنوع لا يجوز. وما تقول ليش مناسبة عيد وضروري، لا لا لا ما ينفعش. ولا في اللي يجي يقولك هو يوم، هو يوم خلاص ويمشي، معلش اليوم نتساهلوا فيه، لا، محارم الله سبحانه وتعالى لا يجوز للإنسان أن يأتيها ويتعذر بأعذار هي لا تصح. وقلت لكم مع أنه في إمكانية أن هم يعني، ولهذا يا أخت أم مالك إذا كان هم يختلطوا ما أنت ما تقدريش يعني تغيري حالهم ولا غيره، يمكنك أنك تمشي ولكن تكوني في المطبخ ولا تكوني في مكان بعاد عليهم، ولا حد تكوني بلباسك الشرعي، وإلا إن أمكن وتبي تكوني في حوشك أنت وصغارك وهذا أفضل، فهذا يعني ما فيش شي باس وما يكونش هذا سبب لقطع الرحم أو يكون سبب للمشاكل. الأخ حافظ هو سأل سؤال قال أنا مريض سكر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويكتب له بين الأجر والعافية، ويقول أنا ندير في تحاليل يعني متاع السكر والإبرة السكر هذه فيها الدم يعني يخرج الدم، فهل خروج الدم ينقض الوضوء؟ مذهب علمائنا المالكية أن خروج الدم لا ينتقض به الوضوء، الذي ينتقض به الوضوء من الخارج هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، هذا الضابط عندنا في نواقض الوضوء في ما يخرج، قال الخارج المعتاد من المخرج المعتاد. أما خروج الدم سواء كان بالتحليل سواء كان بالحجامة سواء كان بجرح فهذا في مذهب علمائنا، وهو ما نفتي به تفتي به دار الإفتاء الليبية، وهو مشهور مذهب علمائنا المالكية أن خروج الدم بأي شكل لا ينتقض به الوضوء، حتى الرعاف، ومن عندنا أحكام الرعاف معروفة اللي يصب من خشم الدم في الصلاة كيف يدير نعم يخرج باش يزيل النجاسة ويولي للصلاة، ومن فيه يعني مسائل جزئيات معروفة في مسألة الرعاف ليصيب الإنسان. إذن خروج الدم سواء بإبرة ولا بحجامة ولا برعاف ولا بغيره فإنه لا ينتقض به الوضوء. الأخ حمدي قال يا شيخ نبو نسأله عليه القرض لمداريا مصرف الجمهورية وبعض المصارف الأخرى، المصارف الأخرى ما نعلمش أنا عليها، لكن القرض عطاه هذا متاع مصرف الجمهورية، ولما اطلعنا على ما ذكروه من شروط وأن المصرف سيعطي 3,000 دينار ويخصمها عليه 10 مرات 300 دينار، ولا يستفيد المصرف اللي هو المقرض هنا لا يستفيد من شيء وأن هو يعني عندهم شروط أن أصحاب الجائدين القرض هذا لأصحاب المرتبات المعينة ضعيفة ألا يزيد مرتبه على كذا وينقص عن كذا وعندهم شروط إدارية يعني. لكن على العموم احنا عندنا القاعدة في القرض يجب أن يكون القرض حسنا، ولهذا القرض اللي فيه فائدة إن شاء الله مادية ولا معنوية وانتفع به المقرض فهذا القرض قالوا يعني يعتبر قرض فائدة وربا لا يجوز. وقرض عطاء هذا لما رجعت فيه يعني رجع فيه المصرف وقالوا الشروط متاعها فهذا حسب الطريقة المذكورة من أن هذا المصرف سيقرض هذا الزبون 3,000 دينار وسيخصمها أعيد أنه سيقرضه

قال انا شريت خروف اضحية، مشيت لمكان يبيعوا في الاضاحي، وطبعا لما رقموا الاضحية قال داروا له رقم في اذنه، فأدى ذلك إلى الدم. وهذا طبعا مفروض طول الوقت ضيق، المفروض اللي بيعوا في الأضاحي ما يديروش هذه الطريقة، لأن الخروف راه ما دام مجروح والجرح احنا نقوله مش باري دم، هذا ما يصحش أضحية. لما نقول الدم موجود، حتى الخرفان اللي يتناطحوا إذا أدمى القرن ولا زال داميا يوم العيد فأنه لا يكون أضحية. ولهذا اللي بيعوا في الأضاحي مفروض ما يعملوش هذه الطريقة، أو في البخاخات يعملوا في الأرقام وبخاخات وفي وسائل أخرى. ولكن على العموم يا أخ عماد، هو الوقت ما زال، إحنا اليوم في 2 ذي الحجة، فأكيد إن شاء الله يوم العيد حيكون بإذن الله الجرح جاف، يعني جرح هذا دم خلاص يعني يكون يومين ثلاثة ويجف. فإذا كان الجرح جافا يوم العيد فيجوز التضحية به. الأخ رمضان عند سؤالان، قال في سؤاله الأول أن إمامهم في مسجدهم يسرعوا في الصلاة، عند سرعة في الصلاة، وهو ربط السرعة بالخشوع، قال إن صلاة ما فيهاش خشوع. لا، مرات تكون صلاة سريعة وفيها خشوع، بالشرط ان الصلاة تكون طويلة، بالشرط ان الصلاة تكون طويلة، لكن لا تكون هذه السرعة بحيث ان الامام لا يأتي بما هو مطلوب من الطمأنينة ومن الاعتدال ومن تحقق الاركان. هذا يعني واجب على المصلي أن يأتي به، ولا سيما إن كان إماما. لكن غير إن كانت السرعة يعني لا يظن معها أنه لا يأتي بالأركان، فهذا يعني صلاة صحيحة والاهتمام به صحيح، ولكن ينصح، ما فيش بأس أنه هو ينصح إذا كان فيه يعني سرعة هيك تجعل المأمومين يعني لا يدركون معه يعني الأركان. وسؤاله الثاني قال مسألة الأخذ من الشعر والأظافر في العشر من ذي الحجة، هل هي يعني يدخل فيها المضحي نفسه والله يخش معاه اللي خاشين معاه بالتبع، يعني أسرته زوجته صغاره القصر اللي خاشين معاه أو صغاره اللي ساكنين معاه ويأكلوا معاه حتى ولو كانوا كبار، هل يدخلوا هادو معاه في المنع؟ أولا مسألة الأخذ من الشعر والأظافر في عشر من الحجة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول بالإباحة، أنه يباح للذي يريد أن يضحي، وما ليش علاقة بالحاج، هو قال الحاج ما الحاج، ما ليش علاقة بالحاج، لا أصلاً الحجاج ما يضحوش يعني في العادة. يقول لأنه هو جاي عندنا في المسألة حديثان وسنذكرهم. فالقول الأول يقول بالإباحة، وهو رواية عن إمامنا مالك، وهي رواية عن إمامنا مالك، وهو مذهب الأحناف أنه يباح الأخذ من الشعر والأظافر، مستندين إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي فلم يحرم بعد ذلك عليه شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القول الثاني وهو الندب يعني مندوب لمن يريد أن يضحي ألا يأخذ من

0: بعده ولا من ظهوره، فيكون الأخذ في حقه مكروه. وهذا مشهور مذهب علمائنا المالكية، وفيه الجمع بين حديث أم سلمة رضي الله عنها وحديث أم المؤمنين عائشة. وجاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ذبح، يعني يريد أن يضحي، ودخلت العشر فلا يمسن من ظفري ولا من شعره شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث كما قلنا يعني حمل علماؤنا فيه الأمر بذلك على النذب لا على الوجوب. القول الثالث وهو مذهب الحنابلة أنه يحرم ذلك استنادا إلى حديث أم سلمة. القضية قضية هناك من أخذ بحديث أم المؤمنين عائشة، وهناك من أخذ بحديث أم المؤمنين أم سلمة، وهناك من جمع بين الحديثين، والأقوال الفقهية كلها موجودة. والمفتى به عندنا في دار الإفتاء الليبية أن الأخذ من الشعر أو الأضحية لمن أراد أن يضحي مكروه. الآن نأتي إلى مسألة من يدخل في هذا الأمر، هل هو صاحب الأضحية وحده، والله من دخل معه كزوجته وأولاده، قالوا يعني اللي عليه علماؤنا أنهم يدخلون معه، يدخلون معه في هذا الحكم في النذب، أنهم لا يأخذون مثله. هذا مذهبنا، وعند غيرنا أنهم لا يدخل إلا المضحي. هناك بعض الناس يظنون أن المقصود بهذا الأمر هو اللي يذبح، اللي يجر يعني، فلهذا يقول لك اللي ما يذبحش، اللي ما يذبحش بإيده ما يخشش في هذا الأمر، وهذا لا، هذا كلام مش صحيح. المقصود به اللي بينال أجر الأضحية، صاحب الأضحية، حتى إذا لم يباشر هو الذبح وجاء بحد يذبح. والبعض يقول أنا ما عنديش ضحية، لكن نذبح لغيري، هل ندخل في المسألة هذه؟ نقول لا ما تدخلش، لأن لما قال من كان له ذبح، يعني هو بيذبح أضحية، بيذبح أضحية، فما دام هو ما بيش يذبح أضحية فهو ما يخشش في هذه المسألة. ولا ينبغي حقيقة للناس أن يتشددوا في مثل هذه المسائل، ما ينبغيش للناس أن يتشددوا في مثل هذه المسائل حتى ينكروا يعني على من يعني يأخذ من شعره أو يذهب إلى الحلاق أو ينكر عليه على فعل هذا. هذا أمر يعني مسألة مشهورة ومختلف فيها، وفيها راجح وفيها مرجوح وفيها فتوى معروفة، فما ينبغي أن يعني ينكر في مثل هذه المسائل. إحدى الأخوات متصلة لا أذكر اسمها قالت الأضحية، هي قالت زوجها مرتبة 2000 دينار وغيره، وما يقدرش يشري أضحية بروحة، لكن عنده أولاده مش متزوجين معاه، في الحوش، فيبيخش معاه في الضحية وبيعطوه فلوس. وهنا في فرق بين كلمة الاشتراك في الأضحية والإشراك في الأجر، يختلف الأمر. الاشتراك في الأضحية معناها أن جماعة بيشروا أضحية وبيقسموها عليهم على حسب فلوسهم، زي ما نقول إحنا زي كيف ما نديروا في اللحمية يعني. هذه في الضان لا تجوز باتفاق، ما يجوز إننا نشتركوا في خروف، كل واحد يجيب مثلا زي توا مثلا الخروف ب3000 جنيه، يجيب كل واحد 600 جنيه وبعثاني نقسمه كداس ونقوله هذا ضحية. لا هذا ما ينفعش في الضان والماعز، ما ينفعش هذا الاشتراك فيه. لا، أما الإبل والبقر فقد اختلف فيها العلماء، ومذهب علمان المالكية أنه لا يجوز الاشتراك حتى في الإبل والبقر، وذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك، ذهبوا إلى جواز الاشتراك بالثمن في البقر والإبل على 7، يجوا 7 أشخاص ما تربطهمش حتى ببعضهم رابطة، يعني 7 أشخاص، لا خوت لا شقة لا شيء، يجوا 7 أشخاص يشروا بقرة أو يشروا جمل وينحروا أضحية لهم كلهم ويقسموا عليه 7، وكل واحد يدفع 7 متاعه. هذا أجازه جمهور أهل العلم ومنعه المالكية، ولا بأس بالأخذ به، وخاصة في هذا الوقت الذي يعني صار فيه ثمن الضأن يعني غلاء شديد في أسعار الغنم كما نشاهد الآن، يعني أرقام 4,000 و5,000. ففي اللي يقول لك يعني حسب استطاعتنا ناخذ جمل احنا مثلا وناخذ ب 12,000 13,000 ونقسموه جي ارخص يعني. فمن اراد ان يقلد هذا الراي وياخذ به فلا ينكر عليه لانه قول معتبر ومعروف موجود. اما الاشراك في الاضحيه، كيف الاشراك؟ انا بنذبح خروف وبندخل معاي حد في الأجر. هنا عندنا شروط عند المالكية. الشرط الأول أن يكون ذلك قبل الذبح، مش بعد ما يذبح يقول أنا دخلت مثلا ولدي، لا يكون ذلك قبل الذبح، وأن يكونوا متساكنين في نفس السكن، هذا زي هذا الأخ هذا أولاده ساكنين معه، ويكون أكلهم من نفس الأكل، يأكلوا مع بعضهم ساكنين في حوش، هادو الولاد طبعا نفقتهم الكبار، هادو الولاد نفقتهم ما هيش واجبة على ابوهم، فهم لكن قاعدين ساكنين مع ابوهم وياكلوا مع ابوهم وامهم طيب لهم وساكنين مع بعضهم وياكلوا مع بعضهم، هادو يجوز ان ابوهم يشركهم معاه في الاضحية، يجوز ان ابوهم يشركهم معاه في الاضحية. يقول باهي هم بيعطوا فلوسهم، واشتركوا مع ابوهم، يقول هذا مش اشتراك. لما يعطوا فلوس، لما يملكوا فلوس لابوهم، مثلا البو ما عندهاش الا 2000 جنيه وكل زوز الاولاد هذو جابوا له 500 500 يساعدوا في ابوهم وملكوا له الفلوس، هذا المال اصبح للاب، ما عادش اشتراك في الاضحيه. لما نجي نعطي فلوس لابوي نقول له هذا وملكته له، هذا اعطيته له باش يشري بيه الخروف، هذا المال صار للاب. فهذا يجوز ان الصغار يلموا فلوس ويعطوهم لابوهم باش يشري باضحية. طيب الاخت امت الله قاعدة تسأل في مسائل طلاق وزوجها وغيرها، وزوجها يعني مطلق الباين اكثر من طلقات الباين انها بانت منه، ويقولها لا هذه الطلقة ما تمشيش، وهو بيولي مفتي هو يعني، هذا يقع فيه كثير من الرجال للأسف الشديد، يقع منه الطلاق وبعد ذلك نفسه بيفتي يقول له هذه ما تمشيش، لا أنا قصد التخويف، لا أنا قصد التهديد، لا هذا مش أنت تقولها يا أخي الكريم، هذا تسأل عليه أهل العلم، رب سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أنت ما تعرفش الأحكام الشرعية، أنت تمشي للشيخ للمفتي وتقول له صار وصار وصار وتحكي له بالتفصيل، وهو بيسألك باش بيعرف باش يتصور المسألة وبعتالي يجاوبك، يا إما يقولك طلاقك موقعش يا إما يقولك طلاقك وقع، وإنت تتحمل مسؤولية لأن هذا أوقعته من نفسك. أما تشد بنت الناس وهي ما هي زوجتك وتقولها أنت زوجتي وبتعاشرها وبتبات معاك وهي باينة منك، هذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز. أو كثير من الرجال يقع منهم الطلاق وبعتالي ينقلبوا يولوا شيوخ، يقولك هذه تمشي وهذه ما تمشيش وهذه مش قصدي وهذه تهديد وهذه كذا وأنا مش عليه وعي، لا لا لا لا لا لا لا مش انت اللي تقول تقرر هذا يا اخي الكريم. انت الان تستغفر الله وتتوب اليه، واجب عليك تستغفر الله وتتوب اليه مما وقعت فيه من الحرام والاثم. واجب عليك شرعا تسأل اهل العلم، مش تمشي لاي حد تسأله. واحد امام في المسجد تمشي تسأله، يصلي بالناس تسأله، ماليش علاقة بالفتوى. امام المسجد، خطيب الجمعة ماليش علاقة بالفتوى، الواعظ ماليش علاقة بالفتوى، المحدث ماليش علاقة بالفتوى. الفتوى لها اهلها، الفتوى لها اهلها، لهم اجازة من العلماء في انهم يفتوا الناس. مش هاد فتاوي المربيع وفتاوي العراس وفتاوي العزواد وفتاوي نسوين، هذا ما ينفع الكلام هذا. راهو هذا دين يا جماعة الخير، هذا دين ندين إلى الله سبحانه وتعالى به. فلا يجوز أن يعني نستهزئ أو نسخر أو يعني نقوم بهذه الأعمال. وكثير من الأسر والله العظيم يعني بعد أو إحنا عندنا في ذلك فتاهني أمثلة كثيرة والله، في لي بعد 20 سنة، بعد 20 سنة وجايب معاه جايب معاها صغار وهي مطلقة قبل حتى لا يدخل بها، والله مطلقة قبل حتى لا يدخل بها، طلقها قبل الدخول ومشى استفتى حد قال لها قول رجعت زوجتي، وما فيش الطلاق قبل الدخول باين بالإجماع لأن ما فيش عدة، ورجعت بعدة. نبي الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وعدة والطلاق قبل الدخول طلاق ما فيش عدة، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالطلاق قبل البناء قبل الدخول بائن بالإجماع، يبي عقد جديد، يبي فاتحة جديدة. فلهذا يجب التنبيه على مسائل الطلاق، ما يتسهلش فيها كما هو حاصل الآن. الأخ عبد الرحمن قال أني نسأل عن العربون، هل الإنسان يأكل العربون لو عرب في حاجة وما صارش منها، يصح اللي عنده العربون يأخذه؟ الذي قرره علماؤنا أن أكل العربون من أكل أموال الناس بالباطل، لأن العربون هذا أصلا هو موضوع مؤتمن، حتى لما قالك تأخذ تحطه في ظرف ما يمساش اللي عند العربون، بس ما يقعدش متردد بين السلفية والثمانية، وهذا منهي عنه. وحتى لو ما صاش من البيع ما يجوزش إنه يأكل العربون، يرده لصاحبه. فأكل العربون من أكل أموال الناس بالباطل. الأخت أم يعقوب قالت لي يعني بوي رحمة الله عليه ما يذبحليش عقيقة لما جبت زمان، وتوني نبي نشري شاه وفي نفس الوقت نبيها عقيقة علي أنا، وفي نفس الوقت بنعطيها لعيلة يضحوا بها. نقول لها أول حاجة بالنسبة للعقيقة على مذهب علمائنا يخرج وقتها بخروج الأسبوع الثالث، ويسيدي على مذهب من لم يؤقتها زي الشافعية ما فيش باس انك تذبحي عقيقة عن نفسك، لكن مش تاخديها وتعطيها لناس باش يذبحوها اضحية، لان لا يجوز الاشتراك في نسكين في شاة واحدة. منجوش واحد زي توا مثلا واحد ينزاد عليه عيل ويقول اه مالاني منا بنديرة اضحية ومنا بنديرة عقيقة، هذا لا يجوز في مذهب علمائنا الاشراك بين النسكين. ما ينفعش ان تكون عقيقة في نفس الوقت ضحية، تنوي تقول هذه منا عقيقة لولدي ومنا اضحية، لا هذا لا يجوز في مذهب علمائنا. ابو ياسين قال لي انت بكر ذكرت الخروف الخصي، شنو هو هذا الخروف الخصي؟ الخروف الخصي هو الذي يخصى من اجل ان يسمن. شنو يخصى؟ شنو هو الخصى؟ يقطعوا له الانثيين متاعه، الخصيتين متاعه يقطعوهم له او يمرضوهم له، بحيث ان هذا الخروف معاش ينزو. فيعني نقول معاشي ينفع في حل في السعي. فهذا لأجل التسمين باش يسمن. فهذا الخروف الموشوء أو الخروف الخصي يجوز أن يضحى به، والله أعلم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المقبولين في هذه الأيام المباركات، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يجعلنا من المجتهدين ومن المعظمين، وأن يتقبل من المضحين ضحاياهم، وأن يتقبل من الصائمين صيامهم، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن أنا وإياكم إلى الحج إلى بيت الله الحرام، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن ينصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان من المسلمين في غزة وفلسطين وغيرها من البلاد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
1: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة. المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية الطامع في خيراتها. طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكونه. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة، لم يتركوا شيئا، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا صغار ولا كبار ولا مخيمات لاجئين. قتلوا أكثر من 75,000 وضعفهم من الجرحى. أتوا إلى لبنان، وكذلك ما يفعلونه بالضفة الغربية على نفس المنوال، إبادة جماعية وتهجير وهدم للبيوت. انتقلوا إلى لبنان ولم ينتقلوا، هي مستمر القصف عليه أيضا، لكن في هذا الشهر الأخير إبادة وتدمير وتسوية المناطق بالأرض بما عليها من صغار وكبار وأحياء وأموات، ما تركوا شيء. انظروا ما يفعلونه بإيران، يعني هجوم همجي وحشي لا نظير له من قوة غاشمة طاغية عظيمة، يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه، يعني حتى ما يستحيى منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن نفني الناس جميعا، بلد نريد أن نتخلص منها. هذه البلاد الواحدة بعد الأخرى كل بلد ينفردون بها والآخرون يتفرجون. العالم الإسلامي لما يقصوا في غزة وفعلوا بها ما فعلوا على مدى أكثر من عامين، العالم الإسلامي من أقصاه من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه، والمسألة هو مواصلة فيه، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة، كانت تشارك مع الغزة، يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعد ذلك لم يرحموهم، بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران في مدى على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية. هم صرحوا بذلك، الإسلام النبوي يتوهم أنه يملك يعني القنبلة النووية، فهم يفعلون ذلك بالمسلمين الواحد بعد الآخر وهم يتفرجون. وهذا معصية لله لا شك، أنه عندما تقصف بلد أو بقعة من بقاع المسلمين والناس الآخرون والمسلمون يتفرجون ولا يحركون ساكن، انظر الآن ماذا فعلوا. حتى الأسرى الفلسطينيين حكموا عليهم بالقتل والعالم يتفرج عليهم. الأمريكان اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان ولا المدنية. لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم. والمسلمون بتخليهم عندما كانت تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم، هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون جميعا يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء، يجب أن ينتصر له. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص. لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر جاءهم الدور. بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان، أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين، والعالم العربي ودول الخليج بالذات تتفرج. ها هي الآن دول الخليج أيضا تدفع في الثمن، أصابها ما أصابها من هذه الحروب بسبب خذلانها. لو وقفت مع المسلمين، انظر الآن ماذا تفعل إيران. إيران استعملت ورقة واحدة ضعيفة، هي مضيق هرمز، بحيث أن النفط ما يمرش من هذا المكان. انظر ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة. حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه، والعالم ينتظرها ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أنها دول الخليج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منحة من ممر سبب اختناقا للعالم الأوروبي والأمريكي كله. لو استعملت هذه الورقة، لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا ما عادش يطلع برميل النفط من بلادنا إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطينيين حقوقهم، والله لا أتت أمريكا راكعة. لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به، لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.
2: السؤال الثاني شيخنا، وقال عندنا مسجد في جنبه مركز تحفيظ، قال حسب ما فهمت منه يكلم في رواد المسجد إنهم يجمعوا في مبالغ مالية من أجل مثلا برنامج رمضان فطار صائم والتنظيف وكذا. فاللي فهمته منه شيخنا يقول هل هذا فيه احنا نقول نوع إحراج والزام للناس وأخذ المال بوجه الحياة إذا كان الناس يتحشموا وكذا؟
3: لا لا لا، ليس من هذا الباب، بل هذا من باب الدعوة إلى الخير وتذكير الناس مطلوب بالطاعات. تو عندنا مثلا هذه الأيام العشر المباركات اللي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن خير من هذه الأيام، يعني الأيام العشر من ذي الحجة. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج بنفسه وماله فلا يرجع منهما بشيء. شوف عظيم العمل الصالح في هذه الأيام. فنحن لما نجي الآن نذكر الناس بهذه الأيام المباركات وبالصدقات وبالزكوات والنظر إلى الفقراء والمحتاجين وننصح الناس ونقول يا جماعة الخير اللي عندكم أموال اللي أنعم الله عليكم انظروا في حال الفقراء والمساكين، ولو تستطيع تعرف عائلة فقيرة وانت عندك القدرة تشري لهم ضحية فتدخل الفرح والسرور على هذه العائلة وعلى أولاد هذه العائلة فيفرحون مثل جيرانهم الذين عندهم أضاحي، هذا من باب جبر الخواطر ومن باب فعل الخير ومن باب النصح. فلا بأس للإنسان أن ينصح في ذلك وينبه في ذلك، فهو ليس على وجه الإلزام وإنما هو من باب التذكير والحث على الخير والدعوة إلى الخير ومن باب التكافل والاجتماعي والتعاون. وهذا ليه أصل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في جاء في الحديث من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، ويحث على الجار والعناية بالجار، ويقول صلى الله عليه وسلم ولا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ويقول في حديث آخر لا ما آمن به من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم. كثير من الأحاديث الصحيحة والآثار النبوية والآثار السلف الصالح تحث على الإنفاق والدفع في سبيل الله وإعانة المحتاجين والفقراء والمساكين، وخاصة في أوقات المناسبات مثل هذه الأيام مناسبة عيد الأضحى المبارك، فيكون هذا من باب الإعانة على الخير والنصح، والله أعلم.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
4: تمام شيخنا، نبدأ به الأخ إبراهيم عن الفرق بين حج القران والتمتع، يعني باختصار إن شاء الله.
5: الفارق بينهم أن الإنسان لما يبقى في الميقات يعني ينوي أن يدخل إلى مكة بنية العمرة، فهذا هو التمتع، نية الدخول إلى مكة بنية العمرة، فيقول لبيك عمرة.
4: نعم.
5: وتؤجل نية الحج إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، تؤجل بعد ما كمل عمرته ويجي اليوم الثامن من ذي الحجة يجدد نية الحج من جديد، هذا متمتع. عكسها المفرد طبعا أنه يدخل إلى مكة بنية الحج فقط، يقول لبيك حج أو بالحج، ويؤجل نية العمرة إلى بعد أن ينتهي من أعمال الحج بعد اليوم الرابع من غروب شمس اليوم الرابع من عيد الأضحى. لكن القارن على خلافهم بيجمع بينهم الاثنين، فلما يبدأ في الميقات يدخل بهم اثنين بنسك العمرة ونسك الحج، فلا يقول لبيك عمرة وحج، يقول لبيك عمرة وحج، هذا قارن، يعني لم يأتي بالعمرة فقط ولا بالإفراد فقط، وإنما جاء بنية العمرة والحج معا، غير يأتي باسم العمرة هو الأول، يقول لبيك عمرة وحج، ويدخل للميقات يبدأ يلبي بزهم الزوز ويبقى مستمر، وعليه يبقى طبعا هذا هدي، كمان المتمتع يحتاج إلى هدي، فهذه الفرق بإيجاز.
4: قران النسكين بنية واحدة،
5: قران النسكين بنية واحدة، الحج العمرة والحج.
4: واضح شيخ، بارك الله فيك.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
7: هذه الحلقة إعادة.
8: نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شو.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة: 094-466-56-80 أو 094-466-56-81. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. ونبدأ بالأسئلة التي وردت إلى صفحة البرنامج ريثما ترد إلينا الاتصالات. وهذه السائلة فاطمة عامر تقول: بعد السلام، هل يجوز صوم قضاء شهر رمضان مع العشر من ذي الحجة؟ أيام العشر من ذي الحجة أيام فاضلة، وهي خير أيام العمر، والإكثار فيها من الأعمال الصالحة على تنوعها أمر مطلوب ومرغب فيه شرعا. وقصد الشارع أن يحصل صوم في هذه الأيام، سواء حصل هذا الصوم قضاء عن فرض أو كان الصوم تطوعا، فيش باس. إذن لها أن تصوم قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وتنوي قضاء أيام رمضان مع الحصول على ثواب الصوم في عشر ذي الحجة، لكن تجعل نية قضاء الفرض سابقة عن نية قضاء النفل. والله سبحانه وتعالى فضله واسع، ويحصل لها ثواب العشر من ذي الحجة، وتبرأ ذمتها من قضاء رمضان بإذن الله تعالى. لأن يعني زي ما قلنا عشر ذي الحجة المقصود أن يحصل فيها صوم، زي تحية المسجد مثلا، لا يشترط أن تكون ركعتا التحية مستقلتين. يعني نقدر أن ندخل المسجد مثلا بعد صلاة الظهر، أو بعد يعني أذان الظهر، أو بعد أذان العصر، وننوي يعني السنة، ننوي سنة الظهر أو سنة العصر، ويحصل لي يعني مع هذه السنة إذا نويتها يحصل لي تحية المسجد، لأن الشارع طلب منا أن نصلي قبل أن نجلس على سبيل الندب، يعني مش واجب، لكن يعني هذا مندوب ومرغب فيه. فأنا لما جيت صليت ركعتين اللي هي سنة الظهر لم أجلس حتى صليت، وهذا مقصود الشارع، وبالتالي تحصل التحية سواء صليت الظهر أو صليت سنة الظهر. وكذلك الأمر في عشر ذي الحجة أو في عرفة، المهم أن يحصل فيها صوم، بخلاف الست من شوال مثلا. نحن نقول هذه مقصودة لذاتها، ست أيام من شوال، فلا بد أن تصاب مستقلة عن القضاء. وهذا يعني سائل أو سائلة يسمي نفسه حسبي الله والله حسبنا جميعا، يقول أو تقول: مات زوج وقت المغرب، كيف تحسب العدة؟ العدة أربعة أشهر، العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، 4 شهور و10 أيام المعتدة من وفاة من توفي عنها زوجها يجب عليها أن تعتد طيلة 4 أشهر و10 أيام. متى تبدأ العدة؟ متى تدخل العدة؟ عندما تسمع خبر وفاة زوجها مباشرة تدخل في أحكام العدة، يعني تطرح عنها الزينة وتمتنع عن الكحل والخضاب والتزين بصفة عامة، وتبيت في بيت الزوجية. كل هذه الأحكام تتلبس بها فور سماع الخبر مباشرة. لكن متى يحسب اليوم؟ يحسب من الفجر. إذا كان هو توفي قبل الفجر في اليوم هذا نحسبوه اليوم، يوم واحد نقوله هذا أول يوم في العدة. وإذا كان مثلا توفي المغرب نقولها تعتد بالفعل، لكن لا يحسب لها من العدة، بتحسب من غدوة الفجر بتبدأ اليوم الأول، لأنها لابد أن تعتد يوما كاملا، واليوم الكامل اللي هو من الفجر. فلذلك تبدأ تحسب من غدوة الفجر، هذا أول يوم لها. وإذا كان بدأت بأول الهلال، يعني بدأت بأول الشهر، فيحسب لها الشهر كاملا، سواء جاء 29 يوم ولا 30 يوم ما فيش فرق، جاء الشهر ناقص أو كامل تحسب الشهر كاملا. وإذا بدأت في الشهر بغير الهلال، يعني بدت يوم 2 في الشهر 3 4، مو مش من بداية الهلال، فلا بد أن توفي هذا الشهر 30 يوما، حتى لو جاء ناقص 29 نقول لا لازم تحسبه 30. لكن لو خداتها من أول الهلال، لو كان مات زوجها في آخر الشهر العربي ويعني بدأت في عدتها من بداية الشهر من الهلال، نحسبوا لها 4 شهور و10 أيام، حتى الشهور الناقصة محسوبة. لكن إذا كان الشهر الأول اللي بدت فيه في العدة ما بدتش فيه بالهلال، وإنما بدت من تاني يوم أو بعد، فيعني يعني تحسب الشهر هذا الأول 30، بعدين الثاني تلقائيا بيجي مباشرة بتدخل فيه يعني من بدايته، وبالتالي بيحسب الشهر كاملا، سواء جاء 29 أو 30 بينحسب شهر. وهذه سائلة الأخت حنان إبراهيم، تقول عندي سؤال بخصوص بطاقة الأغراض الشخصية، هل بإمكاني إعطاؤها لأختي لتبيعها وتأخذها ولا أخذ منها شيئا، وبعد ذلك ترجع لي البطاقة فارغة، وهل أنا أستطيع أخذ بطاقة زوجي وابني ونبيعها وبعدها نرجعها لهم؟ يا أخت حنان، أولا بطاقة الأغراض الشخصية هذه حق انتفاع أعطتها الدولة أو المصرف، الجهة المانحة أعطتها للشخص لصفة فيه. شن هي الصفة هذه؟ الصفة هي أنه يحمل الرقم الوطني الفلاني. مش حنية مثلا كل واحد عنده بطاقة أغراض شخصية، لما بيقدم لها بيجيب الرقم الوطني، بيقول أنا اسمي فلاني ونحمل الرقم الوطني الفلاني، بيعطوه البطاقة لأجل هذا الغرض، يعطوه البطاقة لأنه يحمل الرقم الوطني هذا. وبالتالي اللي يحمل الرقم الوطني الفلاني هذا هو صاحب البطاقة، ولا يجوز لها أن يمنح هذه البطاقة لغيره ممن لا تتوفر فيه هذه الصفة اللي هو ما يحملش الرقم الوطني الفلاني. فلذلك لا يجوز لصاحب البطاقة أن يبيعها لغيره، ولا أن يؤجرها له، ولا أن يمنحها له مجانا، حتى البذل مجانا لا يجوز، لابد أن ينتفع بها الشخص بنفسه. هي قصدها بيع البطاقة، قصدها البطاقة نفسها تبيع، هذا لا يجوز أصلا على كل حال. لكن حتى صاحب البطاقة نفسها ما يبيعش بطاقته، لكن شن يدير؟ يشحن هذه البطاقة إذا كانت المعاملة سليمة، يشحن هذه البطاقة، وبعدين يعني البطاقة هذه يعني يستوفي الدولار اللي فيها ويبيعها. أيوه، الدولار يبيعها، مش يبيع البطاقة، يبيع الدولار بعد ما يطلع الدولار يبيعها. لكن يعني نقولوا احنا يبيع البطاقة نفسها، لا ما يجوزش، لا يجوز له أن يبيع البطاقة. بعدين تساهل العلماء في قصة أن زوجته وصغاره اللي يعتبروا فلوسهم واحدة، لو أعطي لي واحد منهم وشحن البطاقة، هذا إن شاء الله يعني ليس به بأس، لكن أن تعطيها الأخت أخوها صديق قريب أو يبيعوا زي ما يحصل الآن، كلها يبدأ في يد التجار، هذا ما يجوز. هي الدولة دارتها باش تحاول تدخل الدولار للسوق، مش تعطي البطاقات للتجار هم اللي يحتكروا الدولار. نخرج إلى فاصل ثم نواصل بإذن الله تعالى.

0: والفجر وليالي العشر والشفي والوتر، أقسم الله تبارك وتعالى تعظيم هذه الأيام، لأن عن كثير من علماء السلف أن وليالي العشر هي أيام العشر من ذي الحجة، لمنزلتها عند الله ولفضلها أقسم الله تبارك وتعالى بها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صحيح السنة:
1: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيها من هذه الأيام؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
2: كل من خرج مجاهدا في سبيل الله ويعني بنفسه، أي جاهد بنفسه وأيضا أسهم بأمواله، ومعنى ذلك أنه لم يرجع بشيء من ذلك، معناها استشهد، ويعني أمواله كذلك نفقت أو صرفت في سبيل الله، فهذا الذي يضاهي ويساوي العمل في هذه الأيام المباركة.
3: نحن نشبه بالحجاج، لذلك الآن كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة: من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فليمسك عن شعره أو شعره وأظافره، في رواية حتى يضحي. فهذا ينشبه بالحجاج. فنعمل الصالحات من الصيام، من الذكر، من كل الصالحات، لأن قال أطلق المثل وقال الأعمال.

تشكلت لجنة دار الإفتاء الخاصة بالاستشعار ورصد الأهلة بإذن من مجلس البحوث بدار الإفتاء، ومهمة اللجنة تحري الأهلة، وعلى رأسها تحري شهر رمضان المبارك وأعياد المسلمين. وتنقسم اللجنة إلى فريقين اثنين، فريق ميداني تكون مهمته الذهاب إلى مكان الرصد ومعاينة المكان بمكبرات الرؤية، ويتكون من مجموعة من المهندسين الخبراء في علم الفلك وكيفية رصد الهلال ومكانه وزمانه، يصحبها بعض العلماء. وفريق آخر يتلقى اتصالات المواطنين حول رؤية

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. معنا اتصال الأخ عبد الله من غريان. أخ عبد الله،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: قلت لك هل يجوز حلق الشعر وقص الأظافر قرب العيد؟ اللي بيعيد، وهل هو فرض أو سنة؟ هو هذا، بارك الله فيك
0: وفيكم إن شاء الله. في معنا حد تاني، أمة الله من بنغازي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كل عام أنت بخير يا شيخ.
0: الله يبارك فيك، كل سنة أنت طيبة، تفضلي.
2: نسأل يا شيخ على ملابس المتوفي، يعني هل يجوز تصدق بها؟ والسؤال الثاني، الصيام العشرة ذي الحجة، يعني المضحي بس هو يعني اللي قص الأظافر وقص الشعر، ولا حتى أي حد داوي صيام العشرة ذي الحجة؟ بارك الله فيك، كل عام بخير.
0: فيك إن شاء الله. من معنا أبو وليد من مصراتة.
3: أيوه،
0: تفضل يا أبا وليد.
3: خير يا شيخ.
0: أهلا وسهلا.
3: شكرا يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
3: شيخ، عندي قصة شوي كنا نسألك عليها.
0: تفضل.
3: عندي أختي متزوجة وراجلها لي سنة مروح بها، حاطة قدها لها وما عادش طلقها ولا تم جرات. وياخذ في واخذ سلفة عليها، واخذ سيارة عليها.
0: ايه.
3: واخذ بطاقتها يصرف بي يسحب فيها بطاقتها. هو كيف استقبلنا به؟ ونبو الحل في الشرع كيف؟ هل عندها نفقة؟ هل هو بيطلقها تو؟
0: هي هو مروح بها هو، ولا هي زعلانة مروحة؟
3: لا لا، هو اللي جابها، هو اللي جابها وقعد يساير فيها مرة قبل ردك ومرة قبل طلقك وقعد مع شرد.
0: تسمع إن شاء الله التوجيه بإذن الله. الأخ خالد من بنغازي.
4: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: بارك الله فيكم على البرنامج الطيب، وإن شاء الله كل سنة أنتم طيبين.
0: الله يسلمك ويتقبل منا ومنكم، كل عام وأنتم
4: طيبين. آمين يا رب، صلاح الأعمال إن شاء الله. الشيخ، أنا لا لا لا العام 2025 العام الماضي ذهبت للحج أنا والحاجة زوجتي. وفي رمي الجمرات الكبرى يوم عيد النحر، الحاجة ضيقوها، جينا عند الحوض والحاجة ضيقوها، أخوة ضيقوها، فكيف تعثرت الحاجة، عرفتوا؟ قريب طاحت، طبعا مشيت فيها شوية كني شلتها بعدتها من الحوض وخذيت منها الحصى الجمرات ورميت عنها أنا، عرفت؟ اليوم رمي جمرات الكبرى فقط، يعني مش الأيام الأخرى طبعا رميت وحدها، لكن اليوم أذكر رميت عليها أنا. شنو هل عليها فدية؟ عليها هدي؟
0: وهي قادرة، غير أنت خفت عليها ولا هي عاجزة؟
4: لا، زحموها يا شيخ، دفوها نين تم تتعيط، يعني عرفت؟ ما عادش قدرت تتنفس، عرفت؟
0: إيه باه، هي صحيحة، قصدي صحيحة هي ولا كبيرة شوي ولا مريض؟
4: لا صح، هي ماشي نوع الحجة من بطنها، بس صح ما فيها شيء حاجية، لكن وقت رمي جمرات قربنا شوية من الحوض دفوها، تم يدفوا فيها، اني خافت هي وشعر بها ان حتى نفسها انقطع عليها، فحتى انا سيبت الدنيا كلها وتميت ندف فيها، اني بعدتها من الحوض من النفس الهواء غادي، بعدتها الحوض الهواء من الحوض، وبعدها لميت الجمرات ورميت عنها سبع جمرات حتى رمي جمرات الكبرى يوم النحر. يعني بنعرف شنو عليها يا شيخ، عليها هدي، عليها فدية؟
0: ان شاء الله تسمع الإجابة يا خالد.
4: والسؤال الثاني لو سمحت باستعجال يا شيخ، شنو الفرق بين الهدي والفدية؟ الله يبارك فيك.
0: تمام.

0: بارك الله فيك يا شيخ وكل سنة طيبين ورحم الله والديكم على البرنامج القيم.
1: الله فيك. الأخ علي من مصراتة.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شو حالك يا شيخ عبد الرحمن؟
1: الله يبارك فيك أخ علي، تفضل.
2: ربي يمتعك بالصحة والعافية إن شاء الله.
1: اللهم أمين وإياكم.
2: يا شيخ عبد الرحمن، نبيك توجه كلمة للتجار المواشي هذيهم، هو يعني ما يحكموش للخرفان العيد المبارك دي، ما يغشوش الناس يعني.
1: الغش يعني.
2: في اللي يحكم فيهم بيباري ويلبس من الثمن بتاعهم ويبيعهم. بعض من التجار يعني، ولا مصر السعي هذي.
1: اي نعم واضح.
2: وحتى الخضرة يا شيخ عبد الرحمن، الخضرة يراو يرشوا فيها شوية في الليل ويسموها في الصبح. أمراض لا تعد لا تحصى، أنا كثرت الأمراض بسبب هدي. ناس كملها الشعب الليبي، كمل من الأورام.
1: صحيح صدقت.
2: وجه لهم كلمة يا شيخ عبد الرحمن.
1: إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله.
2: بارك الله
1: فيك إن شاء الله. من معنا؟ أخ عيسى
3: من كباو.
1: أخ عيسى من كباو تفضل.
3: بالله عندي استفسار يا شيخ.
1: تفضل يا أخ عيسى.
3: هل يجوز تقسيم الورثة قبل وفاة الأب والبنت؟
1: الأب هو اللي بيعطيها بيقسم يعني.
3: إيه والطريقة؟
1: هو يعني هو راضي مش صغارة يقولوا تو تقسم علينا.
3: إيه هو راضي.
1: واضح يا أخي عيسى، إن شاء الله تسمع الإجابة. أم محمد من تاجوراء.
4: أم محمد من تاجوراء.
1: تفضلي يا أم محمد.
4: كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يبارك.
4: بالله رحمة الوالدين، أنا نبي عندي دين في رمضان وفي وتوا نبي نصيم الله. أي عندي دين في رمضان.
1: محمد أسمعينا من سماعة الهاتف، بارك الله فيك.
4: أي باه إن شاء الله. يعني عندي دين في رمضان
1: إيه؟
4: ونبي نصيم هذه بالحجة. هل نصيمهم توا وبعدين نصيم ديني بروحها؟
1: أنت ما سمعتيناش من الأول الحلقة ولا؟
4: لا أنا كيف فاتح الحلقة إيه لأني أسمع فيكم.
1: باي تسمعين إن شاء الله وجاوبناه في البداية ونعوده. حاضر إن شاء الله.
4: إي بالله عليك، أنا خاطري نبي نصيم ذي الحجة توا، ولكن أنا الدين اللي عندي قلت خلي نصيم توا الأجر ونصيم بعدين الدين.
1: واضح إن شاء الله، تسمعي لي.
4: باي الله يبارك فيكم إن شاء الله.
1: الأخ عبد الله من العربان.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: الله فيكم ربي حيث. أكيد عندنا زل ده السؤال هو، لكن عام للجميع المسؤولين وليه التوجيه من دار الإفتاء. المؤسسة القضائية هي مؤسسة شرعية وتنفيذية، لكن في أمور أن الثنائي بالعام تعرف. أنا جيت واحد، أنا نخدم تاكسي، ركب معي شخص قال لي جدي فيها 40 سنة عنده قضية، فاتحين فلع شدوه وبهدلوه وفضحوه بين فاتحين فيه محضر، مش عارف قالوا قالت الجيش جارة ولا مش عارف حزة هذه، بينما اللي قاتلين وخامبين المليارات وعليهم بينهم يملكوا سلاح ويملكوا الكتائب وزي حفظ ربناه وغيرهم ما دارش فيهم في حد يكلمهم. يعني معقولة قضية لها 40 عام و50 عام يعني قصدي زل التشبه باليهود يعني يقيم. والله واحد قال لي 30 واحد 40 قال نطلع لتونس الشدود يقول عندك قضية لها 40 عام قال وحاجات قال تامة هي غير مش محينا مش عارف مين من المنظومة ما منظومة على الأقل 10 سنين ولا واحد نحكي قصدي النائب العام قصدي أبدأ بالأقوياء مش بالضعفاء.
1: صدقت صحيح.
5: طيب ملاحظة ثانية معلش لو سمحت يا
1: تفض معك يا أخ عبدالله.
5: محاربين القمامة، محاربين القمامة الوحيدين لا زادوهم لا جابوا لهم سيارات ولا دجاجة، اللي جابوا نواب فيلات وعلاوة وسيارات وبعض المؤسسات هم حتى لا زيادة مرتبات ولا توحيد ولا حتى تفكرهم بالجيجة يعيدوا عليها مش خروف الجيجة ضعفاء يا راجل، أقل مرتبات وأكثر ناس يعملوا تبوا الحكومة كان عندها ربع عدل تسوي لهم مرتباتها مع الجند الموحد دينا قريب عامي يكذبوا علينا كل يوم اليوم اليوم اليوم خصمنا الضمانه ومش عارفيني. لأن الملاحظة للحكومة ولي وكلمة منكم أنت
1: حاضر
5: وجهة للحكومة كان فيهم ذرة إيمان وعدل. والسلام عليكم.
1: وعليكم السلام بارك الله فيك. الأخت أصالة من طرابلس.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: معك حنان محمد من طرابلس.
1: تفضلي أخت حنان.
6: والله بنكرك على البطاقة. أنا عندي ولدي أخذ بطاقة من أخته. يعني أعطاه هو وصرفه هو منه. وطبعا مش عطاه. هل يجوز إنه حتى تعطيها له وتسامحه ولا لا؟
1: قصدي هو أخذها هيك بطاقة أخته وهم يأكلوا مع بعض في حوش واحد ولا كل واحد في حاله؟
6: لا معاي هم تو هم معاي الزوج معناها.
1: وهي أعطتها له؟
6: هي أعطتها له هي طبعا هو اللي دار له ورق هو اللي جري لها هو اللي عطاها هي أعطتها له برضاها. لكن قالت له بعطيني شوية. أنا قلت له هذا فيه شك يعني يا تعطيها له كلها يا قالت له أعطيني شوية. أنا هيك ما نعرفش نبي رأي الدين شري حكم الدين في هذا.
1: وهو يصرف عليكم في الحوش؟
6: لا والله يا ولدي بمعاشة لكن أنا نصرف عليهم.
1: هو ما يصرفش؟
6: لا ما يعني عادي مش صرف يعني كولي أمر. لا هو يبي يصرف هو.
1: تمام واضح إن شاء الله.
6: ماشي شكرا يا شيخة بارك الله فيك.
1: إذن الأخ عادل جنبور قال أعطاني والدي سنة 2010 قطعة أرض هبة بدون أن يكتبها لي لأنها في المخطط منطقة خضراء في حدود 250 متر من أصل 900 متر في إجمالي الأرض، وأنا قبلتها وبنيت عليها مسكن وركبت ساعة كهرباء وساعة مياه باسمي وأسدد تم المياه والكهرباء إلى الآن. تزوجت فيها وسكنت إلى هذه الساعة يعني 16 سنة مقيم فيها. وسنة 2024 توفي والدي والآن يطالب بعض إخوتي بدخولها في التركة بحجة أنها هبة بدون تسجيل، فما الرأي؟ يرحمكم الله. يا أخ عادل إذا كان ما نعرفش هذا الآن مسألة نزاع، أنت تدعي دعوة ولم نسمع من إخوتك دعواهم فلا نستطيع الحكم. هذه المسائل مسائل النزاع لابد أن يستمع المفتي أو القاضي فيها للطرفين، كل واحد عنده حق، كل واحد عنده كلام بيقوله. لكن بناء على ما قلت أنا بنعطي حكم عام، إذا كان الوالد أعطى أحد أبنائه أرضا وهذا الابن يعني عنده شهود وبدليل أن ابنه مش قال له ابني فيها راو بس قال له هذه خودها الأرض واخداها نزل عليها بأوراق أو بدون أوراق فيه شهود لدرجة أنه يقول حوش فلان وأرض فلان وهو أخداها وبني فيها وسكن وتصرف فيها، هذه لا تدخل في الميراث، هذه هبة وقد حيزت في حياة الواهب وهذه لا يعني خلاص ملكتها أنت ولا تدخل في الميراث. هذا من ناحية الحكم العام راه مازال ما سمعناش خصومك ما سمعناش خوتك شنو يقول. لكن راه الوالد إذا كان قال لك ابني فيها بس راو هذا ليس تمليكا، ابني فيها هذا إذن بالبناء وبالتالي خوتك يشاركوك في ثمن الأرض وأنت تستقل بالبناء. نجيب يعني واحد يعني في العقارات يقول الأرض هذه بروحها تساوي 100,000، الأرض بالمبنى هذا تساوي مثلا 200,000، نقول لك هذه 100 ليك اللي هي حق البناء لأنك بنيت بإذن والدك فتستحق قيمته قائما، والمية هذه يشتركوا فيها الورثة كل. هذا كان قال لك ابني بس، لكن كان قال لك خودها يعني وهبها لك وعندك إثبات مش لازم سجلها. التسجيل هذا قانونا لحفظ الحقوق، لكن شرعا ما دام أعطيه وفيه شهود على أنه وهبها لك وقال هذه الأرض أعطيتها لأخوكم فلان في من يشهد بهذا، هذه لا تدخل في الميراث وإنما هي حق خالص لك بروحك، والبقية اللي ما فيش هبة هذا يدخل في الميراث تتشاركون فيه. هذا بناء على كلامك هيك. أيوة ربما يجول ورث يقولوا راه ما وهبلاش راه ما عطاشي هو يدعي هذا. أنت بعدين تبي تثبت هذه الهبة أو يقولوا الورثة لا ما أعطاها لاش لكن قال لابني فيها، كان قال لك ابني فيها بس راه هذا مش هبة، كان قال لك ابني فيها يعني أذن لك بالبناء والإذن بالبناء تستحق قيمة البناء متاعك، لكن الأرض قاعدة مملوكة للشخص الميت وبالتالي تنتقل للورثة. فأنتم نصيحة، ما دام أنتم قريبين جو، يعني أنت طرف والخوتك يا أما يجوا كلهم يا أما يوكلوا واحد منهم، جوا لدار الإفتاء يسمعوا منكم ويشوفوا راقكم الزوز، وبعدين يقدروا يقولوا لك هذه هبة، لا هذه مجرد إذن بالبناء، لا يديروا بينكم تحكيم، ويعني كل واحد يأخذ حقه إن شاء الله. الأخت أم يوسف قالت هل يمكن صيام 10 ذي الحجة وعلي دين من شهر رمضان؟ وهذا نفس سؤال الأخت حنان، وكذلك عندنا نفس السؤال. احنا تكلمنا في بداية الحلقة وجاوبنا، قلنا 10 ذي الحجة أيام فاضلة ويستحب الشارع أن يحصل فيها صوم، الشارع يبين نكثر فيها من الأعمال الصالحة، ومن ضمن الأعمال الصالحة الصوم، فالمهم أن يحصل صوم، سواء كان هذا الصوم تطوعا أو كان الصوم قضاء عن رمضان، ما فيش بأس. يعني تقدروا تجمعوا بالنية، تجمعوا في النية بين قضاء رمضان وبين فضل العشر من ذي الحجة، تقدروا تجمعوا بينهم، وفضل الله واسع، يحصل الأجران بإذن الله تعالى. واحد بيقول لا والله أنا نبي 10 ذي الحجة خالصة ونبي القضاء خالص، الآن نبي نصيم 10 ذي الحجة وبنأخر القضاء، لا بأس عادي، لأن القضاء وقته موسع مزاد إلى رمضان القادم، فلا يعد الإنسان مقصرا إذا توى. لو كان الوقت مضيق نقولوا لا الفرض قبل، يعني تصيم القضاء قبل وبعدين كان أفضل لك وقت تتطوع، لكن بما أن الزمن ما زال ممتدا إلى أن يدخل رمضان الآخر، فهو يبي واحد يبي يحصل على 10 ذي الحجة بروحها مستقلة وبيصيم، وبعدين عارف روحها بإذن الله يعني يستطيع أن يصوم. تو الكبار في السن والشيابين والعزايز الكبار هاضم نقول لهم لا معليش كان عندكم قضاء صيموه معاه، لأن ربما الآن تقدر تصوم ربما بعدين معاش تقدر تصوم، وما دام يحصل لك الأجران مفروض تنوي الزوز وتسبق نية القضاء، في يعني تسبق في النية القضاء، يعني تنوي القضاء وحصول ثواب ذي الحجة. اللي صحيح وقادر وشاب وكذا نقول عادي، كانت تبي تأخر القضاء والآن بتصيم ذي الحجة ما فيش بأس، لأن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تصوم 6 شوال وتأخر قضاء رمضان إلى شعبان القادم، لأن وقت موسع، يعني لا يعد الإنسان مفرطا إذا توفاه الله قبل أن يدخل عليه رمضان القادم، فبالتالي يجوز لكم الجمع. وإذا كان واحد قال لا أني بنصومها مستقلة وبنأخر القضاء لا بأس إن شاء الله. الأخ عبد الله من غريان قال هل حلق اللحية أو حلق الشعر بصفة عامة أو قلم الأظافر قبل العيد هذا فرض أو سنة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ودائما تتكرر كل ما يجينا ذي الحجة يتكرر هذا الأمر. لماذا؟ لأن السيدة عائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره ولا أظفاره شيئا حتى يضحي. يعني هذا شن معنى الحديث؟ يعني كان واحد بيضحي، سواء كان هو اللي بيضحي بنفسه أو من أدخلهم في الأضحية من عيلته، إذا كان عندهم أضحية، المقصود الأهل البيت اللي عندهم أضحية، يعني لما يدخل هلال ذي الحجة، يعني ليلة غدوة صباح ذي الحجة بان هلال ذي الحجة، ما عادش يأخذوا من شعرهم الأطفالهم. هذا الحديث هيك ظاهر الحديث. عندنا حديث آخر، أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أنا قلدت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى مكة ولم يحرم على نفسه شيئا مما أحله الله عليه. قالت هو مش حاج، قالت مقعمز هو في المدينة وأرسل الهدي إلى مكة وما حرمش على نفسه شيء، لا أخذ شعر ولا أخذ أظافر ولا شيء، لم يحرم شيئا مما أخذه الله عليه مما أحله الله له. فهذان الحديثان، يعني واحد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الهدي وكذا وما منعش على نفسه، يعني لا تقليم الأظافر ولا حلق الشعر، وحديث السيدة عائشة يدل على ذلك. فالعلماء اختلفوا في هذا، جمهور العلماء ومنهم علماؤنا المالكية قالوا يعني حديث السيدة عائشة رضي الله عنها مضطرب ولا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه اضطراب الحديث، والثابت هو حديث أم سلمة رضي الله عنها، حتى إن بعض التابعين يعني قال يعني هل لا حرم على نفسه النساء، يعني أنت حرمت روحك من الأضاء كأنك حاج، الأظافر والشعر خير ما حرمتش حتى النساء ما دام هو تشبه بالحاج. فلذلك جمهور العلماء العمل عندهم على حديث أم سلمة رضي الله عنها ويرجحونه على حديث عائشة رضي الله عنها، وبالتالي يقولوا مباح لك أن تأخذ من شعرك ومن أظفارك. بعض أهل العلم عمل بحديث عائشة ورأى صحته، لكن قالوا مكروه فقط وليس حراما، يعني الأخذ من الشعر والأظافر هو مكروه، والأولى بالإنسان أن يتشبه بالحاج فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره عملا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها. هكذا رأى بعض أهل العلم، يعني القلة من أهل العلم اللي قالوا حرام، ونحن الآن ينتشر عندنا القول بالتحريم فقط، ويعني قول الجمهور بالإباحة هو الذي يعني يخفى ولا يذكر، وكذلك القول المعتبر بالكراهة اللي عليه بعض أهل العلم حتى ولا يذكر. فلذلك حين نقول الأصح هو إباحة الأخذ من الشعر والأظافر، أصلا هذا الأصح والأرجح من حيث الدليل، وهو الأكثر يعني من أهل العلم على هذا القول، الأكثر من أهل العلم على هذا القول. اللي بيحتاط لنفسه وبيبعد على الأمر هذا بناء على القول بالكراهة لا بأس، لكن أن يشدد على الناس ويعني يوهم الناس بأن القول في المسألة واحد وأنه يحرم، يعني سبحان الله الناس تتشدد في هذا اللي فيه اختلاف، والأصح هو عدم الحرمة وعدم حتى الكراهة، ويتركون الأشياء الواجبة اليقينية، ما يعني ما يدققوش في الواجبات اللي هي اتفق أهل العلم على وجوبها، ويتمسكوا بهذه الأشياء اللي فيها الخلاف أصلا. بالتالي هذا أمر اختلف فيه أهل العلم، من أخذ من شعره ولا أظفاره أو أظفاره في هذه الأيام فلا بأس لمن أراد أن يضحي، ومن احتاط لنفسه وامتنع فلعل هذا هو الأفضل، لكن لا يلزم الناس بذلك ولا يوهم الناس بأن القول في المسألة واحد وأنه لا يجوز لهم ذلك مطلقا. هذا اللي ننبه عليه. الأخت أمة الله من بنغازي قالت ملابس المتوفى هل يتصدق بها عنه؟ كل ما يتركه الميت هو حق للورثة، مش هو كان حق ليه ثابت خالص له، أول ما انتقل من هذه الحياة انتقل ملكه لكل ما يملك إلى ورثته، معش بدي ماله، كل ما تركه من ما له بال اللي ليه قيمة معتبرة، سواء ملابس تساوي لها قيمة كويسة، أثاث، أموال، هذه كلها انتقلت حقا للورثة، وبالتالي لا يجوز لأحد الورثة أن يتصرف فيها إلا بعد أن يرجع إلى كل ذي حق من الورثة، لازم يرجع لهم كلهم ويستدنهم. ما تقولوش هذه ملابس وكذا، لا، شاوروا الورثة قولوا لهم هذا ملابس لها قيمة، يعني ملابس كويسة بدالي وكذا، نبوا نتصدقوا بها. كان قالوا عادي ما فيش باس، كان واحد منهم قال لا أنا نبي حقي فيها، من حقه، ما تمنعوش شخص من حقه وتقولوا إياه هو شين يطامع في ملابس، هذا حق الله عز وجل، قال فريضة من الله، كل ما تركه الميت فرض الله عز وجل له نصيبا فيه، إذا طالب بحقه فله ذلك، وإذا تصدق به وقال خلاص معليش يعطوه خلاص ما فيش بس، لكن ما تستعملوش. بعض النساء يتصدقوا بذهب أمهم بدون ما يرجعوا للورثة، وهذا لا يصح، ولا يقسموه فيما بينهم هم، لابد أن يتفق جميع الورثة على كل الميراث، راهو هذا الميراث اللي بينظف نفسه قدام ربي يجيب كل شيء، يقولهم هذا الملابس نبون تصدقوا بهم، بايش رأيكم الذهب هذا نعطوه لإخواتنا ياخذوه يقعد ذكرى من أمهم عادي، قالوا لا والله بنقسموه، قالوا والله بنتصدقوا، يتفقوا على أي شيء، لكن لا يفعلوا أحدا من الورثة فعلا من تلقاء نفسه دون أن يستشير أصحاب الحقوق من الورثة. قص الأظافر قالت هل هو للمضحي ولا اللي بيصيم ذي الحجة؟ لا، ما ليش علاقة بالصيام، سواء أراد الصوم ولا لم يرد الصوم. العلماء اللي يعلقوا الأمر بالتضحية يقولوا من أراد أن يضحي ويدخل ضمنا يعني أهله اللي بيضحي عنهم، مثلا ابن ضحي أضحية ولا زوجتي وصغاري كلهم يدخلوا في هذا، يدخلوا في هذا الأمر على القول بالإباحة، ما فيش بأس أنا ناخذ من أظافري في العشر من ذي الحجة وكذلك أهل البيت. وعلى القول بالكراهة اللي بيحتاط لنفسه يحتاطوا كلهم، هذا أفضل. الأخ أبو وليد من مصراتة قال: أختي متزوجة وزوجها روح بها لها سنة، لا طلقها ولا يعني رجعها، وقال واخد بطاقتها واخد عليها سيارة مرابحة، وقال هو اللي روح بها. طبعا الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته من حين الدخول بها أو من حين تمكينه من الدخول بها، يعني لما يعقد على امرأة وهي قاعدة عند بوها قاعدة النفقة على بوها واجبة. احنا عندنا المرأة يعني سيدة في بيت أبيها وفي بيت زوجها، لا تنفق شيئا وإنما ينفق عليها وتقضى حوائجها، هي في بيت بوها، بوها يجب عليها أن ينفق عليها، تنتقل إلى الزوج يجب على زوجها أن ينفق عليها، توفي الزوج مثلا أبنائها يجب عليهم أن ينفقوا عليها. لذلك الآن يعني واحد عقد على امرأة وقاعدة هي مع ما دخلش بها، قاعدة عند بيت أبيها، يجب على أبيها أن ينفق عليها، لكن أمتى ما يقول لأبوها تعالى الآن يعني أرفع زوجتك، من حق الأب أن يشترط النفقة على الزوج. الزوج يقول أنا والله توا مازال ما مش جاهز، يقول أنا مكنك من الدخول بها، أنا أرفعها، فإما أن تأخذ زوجتك وإما أن تنفق عليها حتى قاعدة عندي. فالآن هذه زوجته وخلاص دخل بها وقعدت معها، فيجب على أن ينفق عليها. متى تسقط النفقة؟ إذا نشزت الزوجة، كان يعني خرجت عن طاعة زوجها وغضبت هي، مشت لأهلها بروحها بمحض إرادتها، مشت لأهلها، هنا نقول لا يجب على أن ينفق عليها، هنا هي اللي عصت ومشت وتركتها، وبالتالي لا يجب عليها يعني لا يجب عليها أن ينفق عليها، لا تجب لها النفقة. لكن هو روح بها يجب عليه أن ينفق عليها لأنها ما زالت زوجة له، أو يطلقها، ما يجوزش أن يخليها هيك. الله عز وجل يقول: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الإنسان الذي يخشى الله سبحانه وتعالى لا يترك زوجته معلقة، لا هي زوجة ولا هي يعني مطلقة، لا يعني لا ترك العصمة ويعني فسخها وخلها في حالها، ولا هو رد زوجته وأحسن إليها، هذا لا ينبغي، حرام عليه شرعا، لازم إما أن يرجع زوجته ويحسن إليها، وإما أن يطلقها وأن يعطيها سائر حقوقها. شن الحقوق؟ كان واخذ منها فلوس متدينهم بيعطيهم لها، كان زي هذا اللي واخد عليها سيارة وكل شهر ياخد عليها، ما يقولش أنا صرفت على الحوش، لا، أنت المسؤول على الصرف على الحوش، أنت المسؤول. وبالتالي واحد يقول لا ما هي أعطتهولي، لا هي مش أعطتهولك، هي لأنها ما زالت عندك وقاعدة تعتقد نفسها أنها بتعاونك لأنك زوج لها، لكن أمتى ما أنت معاش تبي زوج فمالها من حقها، ترد لها مالها اللي خديتها منها وتعطيها حقوقها، وكيف بطاقتها تصرف فيها حتى هي اللي حقها، يعني إما أن يرجع زوجته ويتراضى معها على تسامحه ولا كذا، وإما أن يعطي للزوجة، مرات حتى بتقولها بنولي معك لكن نبي حقوقي هذه كلها أعطيها لي، من حقها يعني الأموال التي أخذها منها ويجب عليه أن يردها. للأسف والله كثير من الناس يستعدي على النساء ويتصرف في أموال النساء، يقول لك هذه زوجتي لا ما تملك معي شيء، الشيك عنده والمصروف عنده، لا تعرف مرتبها وين ينزل ولا شن مصرفها ولا قداش ولا، هذا ما يجوزش. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كان هي الامرأة بطيب نفس منها قالت لك تفضل هذا الشيك وما نبي منها شيء أنا أصرف وخلاص، وهذا لو فعلت المرأة ذلك ينبغي على الزوج أن يكرمها وأن يعني يشتري لها ما تحتاجه وما يعني ترغب فيه، لأن المرأة أعطتك الراتب، وإذا كان قالت لك لا الراتب هذا من نبيه أنا أنت المسؤول بالنفقة، نعم لها الحق في ذلك، ما تقولهاش لا والله كيف، وكان هذا تروح لحوشها ما دام هي ما تبيش تعطيني الراتب تروح لحوشها، هذا ما ينبغيش. الرجل هو الذي، الرجال قوامون على النساء، الرجل هو القائم بالنفقة على بيته وعلى زوجته، المرأة إذا تطوعت من عند نفسها بالنفقة فيعني ما فيش بأس، أما أن يجبرها الزوج أو أن يأخذ مالها بسيف الحياة يعني لأن هي متحشمة ما تقدرش تقول لا، فهذا حرام ما ينبغيش. الأخ خالد من بنغازي قال العام الماضي حجيت مع زوجتي وفي رمي الجمرات وفي رمي الجمرات قال قال ضايقوها الحجاج وتعثرت وقريب طاحت وقال أنا بعدين حولت على جنب ورميت عنها الجمرة. يا أخ خالد هو ابتداء الرمي لابد أن يباشره الحاج بنفسه، لابد أن الحاج نفسه هو اللي يرمي. أصحاب العذر العجزة والضعفاء، عجوز كبيرة خفت عليها أصلا لو تخش حيصير تدافع وتطيح، وربما الآن هو رمي الجمرات بدأ يعني بدأ الأمر واسع، مع زي زمان كان الأمر يخش ويطلع من نفس المكان ويصير فيه تدافع ويصير كتو الأمر منظم، يعني ترجم وتمشي في حالك القدام، معش بدأ الأمر ميسور جدا. يعني إذا كان عاجزة وضعيفة وتخشى عليها بالفعل هذه معذورة ورميك عنها يعني صحيح ولا يلزم شيء، ما فيش بأس. لكن الظاهر بحسب ما فهمت منك يا أخ خالد أنت خفت عليها أكثر من اللازم، الأمر ميسور كنت تطلعها شوي بما أن تعترت وضيقوها ودفوها وطاحت، كنت تطلعها شوية لين ترتاح شوية بعدين تردها ترمي الجمرة، كان الأمر ميسور. يعني أنا نشوف أن الأمر لا ضرورة فيه يا أخ خالد، وبالتالي نيابتك عنها في الرمي توجب عليك الهدي. مفروض يعني مدام أرميت عليها نحس فيه هذا كالظاهر من حالة أنه مش عذر، أو تولو تقولي هي ضعيفة وبالعصا ويلا تشد روحها خفت عليها من الزحمة وخليتها ورميت ماشي الحال، هي صحيحة ما شاء الله غرت عترت شوية مشيت خفت عليها حطيتها، لا لا هذا مش يعني مش سبب مبيح للنيابة في الرمي، وبالتالي يلزمها الهدي. يعني تذبح هدي لفقراء مكة، مش لازم هذاك الوقت، حتى توره وكان ماشي واحد من الحجاج تلحق عليه ولا اتصل بواحد من الحجاج نقول له يعني شري لي هدي ب 200-300 دولار باللي هو قداش ثمنه، نقول له شري لي هدي وذبح وزع على فقراء مكة غادي فقراء الحرم، وبعدين لما يجي هنا يرد له المبلغ هذا، او كان لقيت حد تبعت معاه، المهم يعني تذبح هدي وتوزع على فقراء مكة. الأخ خالد أيضا قال نبي شنو الفرق بين الهدي والفدية، هذا موضوع هو طويل، لكن الهدي كان تركت واجب من واجبات الحج يعني يلزمك الهدي في الواجب، الأركان هذه ما تجبرش، أما الواجبات فهي التي تجبر بالدم تجبر بالهدي. الفدية هو مخير، ربي قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني طعام 6 مساكين ولا ذبيحة ولا يعني فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني واحد مثلا حك الشعر طاح ولا قلم ظفر ولا كذا هذا تلزم الفدية، وبالتالي الفدية هذه هي مخير فيها بين الثلاث المذكورة. أما الهدي فيعني لابد أن يذبح دما عند ترك واجب. الأخ علي من مصراتة قال نبو كلمة لتجار المواشي، قال فيه شوية غش ويحقنوا في يعني المواشي هذه، وكذلك قال الخضرة ترش بيعني أشياء يعني أدوية ومبيدات وكذا هذه تسبب أمراض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، يعني اللي يمارس الغش ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أهل الإسلام، لأن الإسلام ينهانا عن الغش والخديع، ينهانا عن الغش والخديع ويأمرنا بالأمانة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. كان صدقوا وبينوا يبارك الله عز وجل للمشتري في السلعة ويبارك للبائع في الثمن، يطرح الله فيها البركة في السلعة وفي الثمن. وكان كذبوا الزوز وغشوا وكتموا العيوب سواء العيوب في الثمن ولا العيوب في السلعة، فالله عز وجل يمحق بركة البيع، لا البركة في الثمن دير بحاجة ولا البركة في السلعة ربي يبارك فيها. ولذلك الإنسان يحذر من الغش. أصحاب المواشي عندك يعني ماشية وكلها أكل نظيف وحطها بسمنها اللي هي عليه حتى تبيعها بأقل من الثمن اللي تبيه لما تحقنها وتنفخها وكذا، ولا تعطيها المكملات، ولا بتعطيها المكملات تقول لها هذه راه واخده مكملات وضح للناس، لكن هيك تبيعها ولا تحلف وتقول لها كذا راه هذا امر خطير جدا. المنفق سلعته بالحلف الكاذب هذا لا ينظر الله اليه يوم القيامه ولا يكلمه، ردوا بالكم، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يقعد يكذب يقول والله ما واخده مكمل غذاء، والله لا عطيني فيها كذا، لا، إنسان لا يكذب وما يحلفش عليه، يقول له هذه قدامك، هذه تاكل في شعير، هذه تاكل في علفة، هذه تاكل في كذا، وليثق أن الله عز وجل سيبارك له بالثمن الذي يبيع به. راه مش العبرة بالكثرة، العبرة بالبركة. لأما أنك تغش الناس راهو حرام، وتوكل صغارك الحرام، وشوفوا راهو أكل الحرام يذهب البركة من كل شيء، لا يخلي لك بركة في صغارك وبرهم، ولا يخلي لك بركة في قريتهم وعلمهم، ولا يخلي لك بركة في أخلاقهم، ولا يخلي لك سعة في بيتك وراحة تقعد في الضيق والنكد والأمراض والمشاكل، ويعني تحصل غار الدعية من أفعال صغارك. ولا يبارك الله عز وجل لهم ولا يوفقهم حتى لا في قراية ولا في عمل. ردوا بالكم، أكل الحلال هذا الإنسان يحرص عليه غاية الحرص، كل ما يطعم صغاره وبيت الحلال رأوا البركة سيجدها يعني واضحة ظاهرة في كل شؤونه، يلقى البركة في كل شيء لما يحرص الإنسان على الحلال. يبارك الله عز وجل له في وقته في ماله، يزيد المال ويستغني عن كثرة المؤونة، والصغار يفتح الله عز وجل عليهم في دراستهم في أخلاقهم في كل شيء. الإنسان لازم يأكل الحلال. كذلك يعني أصحاب الخضرة، الدولة غايبة تماما عن هذه الأمور، مبيدات تجي مغشوشة، وقد حدثني بعض الناس المتخصصين قالوا المبيدات اللي تجي والسماد اللي يجي كل مضروب، ولا يستبعد أن تكون كل الأورام بسبب هذه الخضروات والفواكه. الإنسان لابد أن يعني يخدم بالمواصفات، السماد يجيبها بالمواصفات المطلوبة اللي ما فيهاش، مش اللي بتخش بالغش وبالرشوة وبالتزوير، يجيب سماد كويس ويجيب مبيدات كويسة، ما يجيبش مبيدات يعني تسبب أمراض للناس وما يغشش الناس. الأخ عيسى من كباو قال هل يصح أن الوالد يقسم ورثة في حياته؟ نعم له ذلك، خاصة إذا خاف أن صغاره يتنازعوا بعدين وكذا، فيقدر يقسم عليهم بالعدل، يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين من البداية، يقسم بينهم يقول أنت لك هذا وأنت لك، لكن لابد أن يمكنهم من التصرف فيما قسمه لهم، مش يقولهم هذه القسمة وهي الورقة عندي ولما نموت ما ينفعش الكلام هذا، هذا باطل، بعدين يرجعوا من جديد يقسموا من جديد. لكن لو أعطاهم وبالفعل حازوا في حياته وتصرفوا، بالذات البنات رأوا فيه ليهب لأولاده وبناته، الأولاد يبنوا ويديروا والبنات ما يديروا شيء، يخلوها زي ما هي، بعدين يجوا الأولاد يقولوا رأوا نبوا الميراث، الشرع والقانون يقول هذه ميراث. علاش ميراث؟ لأن البنات ما تصرفوش فيها، فالبنات اللي يعطيهم بوهم شيء يمشوا يديروا سور حبيلة، يغرسوا شجر، يحرتوا الأرض، يديروا أي تصرف يشعر بالملك، باش بعدين ما ينازعوهمش بعد وفاة والدهم يقولون أنتم ما قبضتوش، لأن الهبة من شرطها الحيازة، لابد أن يحوز الموهوب له، لابد أن يحوز الشيء الموهوب في حياة من وهبه له، في حياة أبوهم لابد أن يحوزه. فالوالد إما أن يترك الأمر لشريعة الله بعد ما يموت، أو يقول أنا والله نبي نتهنى وبنقسم عليهم بالعدل من الآن، وبنعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، وبنبين لكل واحد نصيبة، وبنعطيه يحوز نصيبة ويتصرف فيه زي ما يبي في حياته، هيك ماشي الحال. الأم محمد من تاجورة جاوبنا، قلنا الدين من رمضان تقدري تجمعيه وتقدري تصيمي، اللي كان عندك قدرة وصحة تقدر تصيمي الآن ذي الحجة وتأخر القضاء عادي ما فيش بأس. الأخ عبد الله من عربان بارك الله فيه قال الحقيقة وهذا سمعنا به كثيرا، فعلوا المنظومة في مكتب النائب العام، فعلوا منظومة الشكاوى اللي هي من قديم، في اللي طالع في راس جدير ما يندرش عليه روحه، قالوا تعال أنت مطلوب وقبضوا عليه بشكل مهين، وبعدين لما جاء طلع زي ما قال لك قاتل دجاج تجارة ولا شين يعافس عليها، ولا متعارك هو واحد زمان لما كان قبل 30 سنة ولا 40 سنة كان شاب، وهذا ما يعني زي ما قال هل يليق هذا يعني ويسبب نزاعات، وفيه لي قضايا أخلاق مر عليها 30 و 40 سنة قضايا أخلاقية، فيه لي جد وفيه لي جدة يقول تعالى جاي أنت، والمشكلة هي تهمة يعني مش حاجة تاب ترى، هي تهمة وغالبا سيبرأ منها، لكن المشكلة في الفضيحة. وللأسف يقول احنا نشبح في ناس تقتل يعني وتهجم على المدن وتقصف ويعني عيانا وتنقلب على الحكومات وعلى المجالس التشريعية ويتفرجوا فيها ويضربوا لها في التحية، وناس تسرق في أموال يعني طائلة معروفة، تقارير دولية وتقارير محلية، خنبة تهريب، وقالوا وما تلقاش يعني قبل معقولة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. نتسلطوا على الضعفة والناس يعني الفقراء واللي ما عندهمش ظهر لقضايا قديمة وتهم هي مش يعني غالبا سيبرأ منها، ونتركوا الآن اللي هو قدامنا السرقة والقتل والنهب والتهريب نتفرجوا عليه ما يقدر حد يقبض عليه، هذا الحق ما لا ينبغي. قال الأخ عبد الله قال سماهم محاربي القمامة، بارك الله فيه الأخ عبد الله، الحقيقة الناس يقولوا يعني كناس ومش عارفش عامل النظافة، يعني سماه محارب القمامة، بالفعل هذا هو اللي ينظف. تتفكروا أيامات مرت علينا القمامة مكدسة في الشوارع وفي الطرق وكذا مديرة مشكلة، الآن هاضم بارك الله فيهم يرفعوا في هذه القاذورات عن الطريق وعن الناس والدنيا نظيفة ما شاء الله. هؤلاء يستحقون التقدير والاحترام، لما تلقى سيارة القمامة قدامك أعطيها الطريق رحب بيهم قولهم كلمة طيبة، الدولة مفروض تعتني بهم. قالك كلهم كل مرة تزيد قطاع وهضم ما زادوهم شيء، قال ما أعطوهمش حتى دجاجة يضحوا بها. ينبغي يعني تصوروا عمال النظافة من أكثر المرتبات في العالم المتحضر، يديرون في مرتبات عالية. واحد قالوا قال طق عليه عامل النظافة يبي القمامة، قال أبوه مني، قال متاع الكناسة، قال يا ولدي معاش تقول متاع الكناسة، حنين متاعين الكناسة، هذا متاع النظافة جاي ينظف في الكناسة متاعنا. ولذلك ينبغي أن المجتمع يحترم، بعض الناس عندهم غرور ربما يعني يتنمر على هذه الطبقة، هذم ناس نحترموهم ونقدر عملهم، والدولة كذلك ينبغي أن توليهم عناية، تشوف مرتباتهم. المتقاعدين 900 جنيه وهذم النظافة مش عارف قداش، الآن بالله 900 دينار و1000 دينار شم ما زالوا يديروا لي الشخص خاصة عنده عائلة. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا وأن يصلح أحوالنا. أسأل الله أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: نورا.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: إذن شيخنا هذا المتصل يقول يعني مسألة الاختلاف يعني في المذاهب الفقهية أو حتى في المذاهب العقدية، يقول المساجد يعني يتجنب الصلاة خلف من يمسحون على الجورب، ثم أخذ فتوى في ذلك، فيعني الصلاة بهذه الصورة جائزة. لكن هو يسأل شيخنا عن إذا كان الإمام يرى أن بعض المأمومين يعني على عقيدة غير صحيحة، فهل الائتمام في هذه الحالة صحيح أو لا؟
4: والله يا أخي الكريم، شيخ خالد، هذه المسائل حقيقة يعني شقت وضعت الفرقة بين المسلمين. هلا إنما المؤمنون إخوة، يعني أصبحنا الآن يعني
3: نوالي ونعادي على
4: هذه العقيدة. العقيدة هذا أمر بين الإنسان وربه، والذي يدين الله به يا شيخ خالد، كل عقيدة عليها جماعة من الأئمة الكبار ينبغي لا ينازع فيها، سواء كان أشعريا أو على ما يقال المذهب السلف أو كذا أو إلى آخره، يعني وكلهم سلفوا سابقون. فالمسألة حقيقة زي ما قلت لك الآن، يعني بدل ما يلتجئ المسلمون ويتحدون ويتوحدون على مواجهة الإلحاد والتنصير ويعني والخروج من دين الإسلام أو الحرب على الإسلام، يعني في هذا الجانب أصبحنا نتناحر في المساجد في الجماعة المسلمين في صلاة الجماعة، يعني أصلي خلف هذا ولا أصلي خلف هذا، هذا ضال، هذا مبتدع، هذا كذا. يا أخي يعني لو أردت أن ترجع بكتب أو مصنفات الأئمة لتجدن لكل منهم نصيب. يعني الآن لو ترجع لشراح الصحيحين تجدن أن طائفة كبيرة منهم أشاعر. فهل يعني نلقي هذه الكتب نصف بالتضليل، أم تقول ضلله في شيء ولا أضلله في شيء؟ قصدي يعني هذه رأي، هذه الحوارات يعني على الأقل أنا أتكلم على علمي الشخصي، يعني لم نكن نعلمها ولم نكن نعرفها مثل هذه الخلافات قديما. يعني لا أحرج عليك أو لا يعني أفرض عليك العقيدة التي ترتضيها ما دام لك فيها سلف من الأمة، يعني سواء ترى يعني عقد الأشعرية أو الماتوريدي أو كذا، يعني كل سيلقى الله سبحانه وتعالى بما يعتقد، وهي مسائل خلافية في أشياء ثوابت هذه لا يختلف عليها أثناء العقيدة. أما الأشياء الأخرى تختلف ويعني واختلف فيها من قبلنا يعني فالخلاف لن ينتهي إلى يوم القيامة، هذه حقيقة. فنحن حقيقة تركنا المسائل التي يعني تمس صميم ديننا، وهو زي ما قلت لك الآن لما تشوف أنت مواقع التواصل يعني والدعايات الممولة اللي تجيك في التنصير وتجيك في الإلحاد وتجيك يعني في اللادينية وتجيك في الأشياء، يعني لا تجد من يتصدى لها حقيقة. وإنما نتصيد لأنفسنا، هذا وهابي، هذا أشعري، هذا ضال، هذا مش عارف شنو هو، هذا كذا. يا أخي أنت الآن يعني سواء كنت أشعريا، هذا ما دين الله به، أو كنت مثلا على معقيدة الحديث، هذا أمر بيني وبين الله سبحانه وتعالى. هذا ما أني قلت إمام من الأئمة سواء في هذا المذهب أو في ذاك المذهب على سبيل المثال، يعني حتى عامة الناس الآن لا يعلمون مثل هذه المسائل يا شيخ، وحقيقة الخلاف اللي فيها وأسباب الخلاف اللي فيها عامتهم لا يعلمونها، ما يعرفوش يعني. والإيمانيات ستة هذه الإنسان التي هو يعني يدخل بها التكفير والإسلام، هذا الإيمان بها، هذه المتفق عليها،
3: مجمع عليها
4: بالضبط بالضبط. أما غير ذلك فوالله أعلم، لا أعتقد أن الإنسان يعادي عليها ويوالي، هذا الذي أراه والله أعلم. كل ما هذه القاعدة التي أراها والله، مع أني لست حقيقة أقولها، لست متمرسا في العقيدة، لكن هذا الذي يعني أدين الله به سبحانه وتعالى. كل قول له إمام معتبر، زي ما اختلافنا في المعاملات أو في العبادات، مالكي وشافعي وحنبلي وحنفي، وفي مسائل العقيدة المختلف فيها وفيها أئمة كبار معتبرين لا ينبغي لك أن تنكر على الآخر. كل آتيه يوم القيامة فردا. الاحترام مطلوب، احترام الآخر مطلوب، أدب الخلاف مطلوب. لست بأعلم أنت من ابن عبد البر ولا الإمام أحمد ولا الإمام مالك، ولست بأعلم كذلك يا شيخ من الأئمة الأعلام مثل ابن العربي المالكي الذي كتبه تدرس الآن في كل مكان، ولا ابن حجر ولا النووي ولا غيره. إذا أنت أعلم منه عندك حق تكلم، ولا أظن أن هؤلاء الأعلام يجدوا مثلهم في عصرنا هذا بهذه الصورة. يعني فالأمر فيه سعة، والأمر هذا اسمها هي عقيدة في القلب، يعني ما يدين الله إنسان به سبحانه وتعالى بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فينبغي على الإنسان أن يحترم يعني الخلاف، أن يحترم الخلاف ويأخذ بهذه الأقوال، زي ما قلت زي ما اختلفت أنت في المذهب الشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي، كذلك الأمر في المسائل الأخرى. لأن عامة الناس راه لا يعرفون التأويل ولا يعرفون عملية تأويل الصفات وغيره وكذا، أو أنزل الشرع وصل أنت الآن معي، يعني لا يعلمون مثل هذه المسائل. فالأولى بنا ألا نوسع الخلاف
3: وألا نثير هذه المسائل،
4: وألا نثير هذه المسائل. نصلي جماعة مسلمين في المسجد، إن اعتقد كما قال أخ كان يعتقد فيه أني كافر ضال فإثمه عليه. هو مسجد الكفر راهي كبيرة شوي، كبيرة شوي. نعم سامحوني في الكلمة هذه، معلش إيه التضليل الموجود معي، لكن التكفير هو من كفر مسلم فقد باء بها أحدهم، كبيرة شوي عرفوه، وإن كان فقد، لكن التضليل هو إثمه عليه سيحاسبه. يعني كل كما قلت كل محاسب على أفعاله وأقواله يا شيخ.
3: والله بارك الله فيك،
4: الله أعلم،
3: جزاكم الله.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران العاطران على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وجنود دعوته المخلصين وحملة شريعته الموفقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. أما بعد، ففي الرحاب الطاهر وفي بيت من بيوت الله رب العالمين التي أذن الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ومع الدرس الثالث من دروس الفقه بمحاذاة متن الشيخ ابن عاشر رحمه الله تعالى، نلتقي ويتجدد اللقاء. وقع مني خلط في المحاضرتين، كان ينبغي أن نقف عند الأركان في الثانية والواجبات في الثالثة، وفي الرابعة صفة الحج، ولكن لا بأس. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، وهذا النظم مضى عليه الآن أكثر من 400 سنة، لأن الناظم نظمه ولم يزاوج 18 سنة تقريبا. وليس غريبا على علمائنا، فهذا الأخضري عليه رحمة الله، عبد الرحمن الأخضري صاحب المتن المشهور في الفقه مختصر وصاحب المنطق، يقول في السلم: ولي بني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة، لسيما في عاشر القرون ذي الجهل والفساد والفتون. ولي بني 21 سنة، أي نظم المنطق وعمره كم؟ 21 سنة. الآن كبار العلماء يعسر عليهم فهمه وإفهامه، ذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. قال الناظم: الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبر: الإحرام والسعي، وقوف عرفة، ليلات الأضحى، والطواف رادفة. ووصله والواجبات غير الأركان بدم، قد جبرت منها طواف من قدم. ووصله بالسعي مشي فيهما، وركعة الطواف إن تحتما، نزول مزدلفة في رجوعنا، مبيت ليلات 3 بيمنا. إحرام ميقات فذو الحليفة، لطيب للشام ومصر الجحفة، قرن لنجد ذات عرق للعراق، يلملم اليمان آتيها وفاق. تجرد من المخيط تلبية، والحلق مع رمي الجمار توفية. ثم قال: وإن ترد ترتيب حجك اسمعا، بيانه والذهن منك استجمعا، إن جئت رابغا تنظف واغتسل، كواجب وبالشروع يتصل. الواجبات 11 التي ذكرها الناظم كم؟ 11. ذكر 11 واجبا، ذكر 11 واجبا في العدد 1 و2 يوافق المعدود ولا يخالفه؟ يوافقه. كذلك 11 و21، فتقول 11 رجلا وإحدى عشرة امرأة. القرآن يقول، القرآن قاموس من لا قاموس له، قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أحد عشر كوكبا، كوكب مذكر، فذكر معه هذا المركب. لكن وقال تعالى وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، لنقول في العين، في العين ماذا قال؟ اثنتي عشرة عينا. القرآن قاموس اللي ما عندهش قاموس كما يقولون. أحد عشر يسلو بالنظم، وإنما رغبت في النظام لأنه أحظى لدى المرام. لماذا يرغبون في النظام اللي هو النظم؟ أحظى لدى المرام الطلب، وهذا يعني وإليه تصغى العقول، تصغى العقول إلى أن قال وسيف من حصاله مسلول، وسيف من حصاله مسلول. العلم إذا حفظت سيفك دائما مسلول، إذا عزبت عنك شيء أعدت. فمثلا إذا سئلت عن الواجبات الأحداش تقرأ النظم، فما عزب عنك وجدته منظوما. أنا سأطرح بعض الأسئلة الآن حول النظم. من أين نفهم أن الطواف الركن في واجبات الناظم هو طواف الإفاضة؟ من أين نفهم؟ بعضهم يلومني على السرعة في الصوت، هذه جبلة، أسأل الله تعالى أن يعينني على نفسي، جبلة من الله عز وجل، لكن نحاول. لا ردفة، كلمة ردفة هذه نعم أشارت إلى أن الطواف الركن ليس طواف القدوم، ومن باب أولى ليس طواف الوداع. لماذا؟ قال الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف رادفا. الطواف الذي يكون بعد الوقوف، بعد الوقوف بعرفة. الطواف الذي يكون بعد الوقوف بعرفة. ما هو الطواف الذي يكون بعد الوقوف بعرفة؟ هو طواف الإفاضة، طواف الإسلام، طواف الزيارة كما يسميه بعضهم، وهو المراد بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن كلمة ردفة حددت أن المقصود بالركن هو طواف الإفاضة، أن المقصود هو طواف الإفاضة، ليس طواف الوداع ولا طواف القدوم. إذن من كلمات دقيقة في النظم قيد للمقصود ما هو الطواف الركن. عندنا طواف ركن، طواف واجب، طواف مستحب أو واجب على خلاف بين أهل العلم. لكن الركن ما هو الركن؟ الركن ما الفرق بين الركن والشرط؟ الركن الله يفتح عليك داخل المهية، داخل الذات، جزء من الذات، والشرط خارج المهية. الطهارة شرط الصلاة، الطهارة شرط الصلاة، داخلة في الصلاة هي؟ لا، لكنها شرط فهي خارج المهية. لكن تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، هذه أركان، الركوع والسجود أركان في ماهية الشيء في ذاته، فلا يتصور الشيء من غيره، فهي دخلت في الماهية، الركن ما دخل الماهية. وذلك يعبر عنا بالشيء القوي، أو آوي إلى ركن شديد. يقول لك فلان ركن من أركان العلم، من قوة العلم عنده والحافظة ركن، يقول لك فقدنا ركنا ركينا مثلا،
كما هو عند كبار

في الإفاضة هو الركن، هو الركن، ويكون عقب بعد الوقوف بعرفة. من أين فهمنا ذلك؟ من قوله أرادفه، خلفه، وراءه، بعده. كويس. الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى، أشار إلى أن عند المالكية الركن في الوقوف في الليل بقوله ليلة الأضحى، ليلة الأضحى، مع أنه مختصر لكنه في الدقائق وفيما يجب عليه أن يقيده ترى التقييد واضحا، ترى التقييد واضحا، ليلة الأضحى والطواف أرادفة. والواجبات غير الأركان بدم، قد جبرت منها طواف من قدم، منها طواف من قدم، طواف القدم. وذكرنا أن منها للتبعيض لأن هناك واجبات أخرى لم يذكرها، لكن ذكر أهمها وأعظمها، ويعني والباقي ينص عليه في مظانه، ينص عليه في مظانه، ولم يذكر الاختلاف ما بين الفقهاء لأنه وضعه مختصرا إشارات. كويس. ووصله بالسعي مشي فيهما، فيش في السعي والطواف، في السعي والطواف، المشي لمن؟ للقادر، المشي لمن؟ للقادر، لأن لا تكليف بدون قدرة، لا تكليف من دون قدرة، مشي فيهما. به. وقال وركعة الطواف إن تحتم، قلنا يقصد الطواف الواجب أو الطواف الركن المحتم، يخرج منه ما لم يكن كذلك، ما لم يكن كذلك. لكن عند علماء ننتبه إلى مسألة، عندنا العلماء اختلفوا في مسألة، هل الشيء يلزم بالشروع أو لا يلزم بالشروع؟ اختلف الفقهاء، منهم من قال يلزم ومنهم من قال لا يلزم. علماء المالكية فصلوا فقالوا منها ما يلزم بالشروع ومنها ما لا يلزم بالشروع. أنت جالس في مدار الكعبة، في فناء الكعبة، تنظر إلى الطائفين، هل يجب عليك الطواف؟ يعني بعد أتممت حجك، طفت طواف القدوم وطفت طواف الإفاضة، هل يجب عليك أن تطوف؟ لا، لكن يستحب لك ويندب لك أن تطوف إذا قدرت على ذلك ولم تؤدي الطائفين. قبل أن تشرع في الطواف، الطواف ليس واجبا، لكن إذا شرعت في الطواف، طفت شوط أو اثنين وما أدري لقيت عرق هلبة، قلت تعرف ترافقني، نقولك لا، قبل أن تشرع فيه كان لم يكن واجبا، فما أن شرعت فيه أصبح واجبا. الصيام غدا ليس من رمضان، لك أن تصومه ولك أن لا تصومه، لكن إذا شرعت فيه أصبح واجبا عليك. يعني هن سبعة تقريبا، الصلاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة والائتمام. ايش معنى الائتمام؟ دخولك مع الإمام، ما يصير انك انت يعني تدخل مع الإمام وبعدين يقول ما صليش، لا، إذا دخلت معه أصبح الائتمام به واجبا عليك. وسابع الاعتكاف، سابع الاعتكاف، نعم نعم، الطواف سمينا الطواف، خلاص، لا نعم، الصلاة والصوم والاعتكاف لأنه يناسب الصوم، نعم، والحج والعمرة والطواف والائتمام، صح كده؟ هذه سبعة.

0: سبعة هذين تجب بالشروع، تجب بالشروع. إذا الآن واحد جلس ثم قام فطاف، قام فطاف، طوافه هذا قبل أن يشرع فيه لم يكن واجبا، فلما شرع فيه أصبح واجبا، ولما وجب الطواف وجبت ركعته، وجبت ركعته. لكن ماذا لو ترك هاتين الركعتين؟ ليس عليه دم، ليس عليه دم. نعم هو شرع فيه كذا، لكن إذا نسيها أو تركها نعم يأثم، ولكن لا دم عليه. يأثم، يأثم ولا دم عليه، وهذا معنى قوله وركعة الطواف إن تحتما. نعم إيه، لا عليه أن يتم، عليه أن يتم في أي طواف. لا لا لا، لا دم عليه، يأثم ولا دم، ولا دم عليه. لا الدم إلا في واجب أو ركن، الدم إلا في واجب أو ركن. قال وركعة الطواف، ركعة وين النون؟ أصلها ركعتان حذفت للإضافة. نعم حذفت للإضافة، الإضافة والنون والتنوين لا يجتمعان، لا يجتمعان أبدا. وركعة الطواف حذفت النون، كما تقول أنت مهندس البلدية مثلا، نعم تبت يدا أبي لهب، والقرآن قلنا مليء بمثل هذا، فهذه حذفت مدى للإضافة. نعم كيف قلت؟
1: قلت الدم لا يكون إلا في ركن أو واجب.
0: نعم نعم نعم أحسنت أحسنت أحسنت. ذاك الذي ترك الطواف، طواف نفسه، ترك الطواف نفسه بجملته طواف الركن، لكن إن طاف هو، إن طاف ولم يأتي بالركعتين وبعد، هذا عليه دم، عليه دم. لكن الطواف نفسه لا يجبر بالدم، طواف نفسه لا يجبر بدم. أحسنت وبارك الله فيك. قال وركعة الطواف إن تحتما، قلنا النون للإضافة حذفت للإضافة. نزول مزدالفة في رجوعنا، نزول مزدالفة في رجوعنا، مزدلفة فيها التاء حذفت للوزن، حذفت للوزن. في سيأتي حتى في النظم يحذفها مرة أخرى، بل يحتاج إلى تنوينها، والنظم له من الضرورة ما ليس لغيره. نزول مزدلفة في رجوعنا، مبيت ليلة ثلاث بمنى، مبيت ليلات ثلاث بمنى. هذا فيش مشكلة بيناه في اللقاء السابق. إحرام ميقات. نعم
2: مبيت ليالي ثلاث بمنى، لأن هو يوم الـ يوم الـ الأضحى، يوم الصبح بيجي بيجي
0: مكة. هذا بين، هل كنت كنت حاضر أمس أو لا؟ لا بينت، لا لا أنا فهمك بارك الله فيك. قلنا أمسي الأصل هنا الواجب كم؟ ليلتان. هذا لمن تعجل، ولما تعجلش ثلاث. هو من حسن فنه في النظم جاب الأعلى، جاب الأعلى. كيف جاب الأعلى؟ الليلة الثالثة، الليلة عندك يوم النحر، هذا باتفاق يوم النحر يوم 10، ويوم 11 باتفاق، ويوم 12 هذا إن خرج قبل الغروب خلص تعجل، خرج قبل قبل الغروب، لا خرج قبل الغروب من منن، خرج قبل الغروب من منن خلاص. لكن لو بقي بعد الغروب وجب عليه المبيت وأن لا يكون متعجلا. كم عند ليلة هذا؟ ثلاث. فهجاب هو الأعلى وبيقول لك نترك للشيخ ولا القارئ ولا المفسر ولا كذا أن يبين أن الواجب الأصل في ليلتين وقد تجب الثلاث، قد تجب الثلاث. لكنني ينبه لأمر، أحيانا وأنت متعجل، وأغلب الحجاج إيه؟ يتعجلون، لأن لقاك الحاج ما يقول أنا نطلع من ميناء، يضيق الناس بمنى. كويس، واحد قرر الخروج من ميناء في متعجلا، مو متعجلا، لكن لزحمة السيارات والحافلات والحجيج بقي حتى غربت الشمس وهو في ميناء. هذا لا نقوله يجب عليك المبيت، لا، هذا مضطر إلى ذلك، هو خارج قبل الغروب لكن السيارة تعطلت أو الزحام إلى أن غربت عليه الشمس وهو في ميناء في السيارة قاصدا العودة إلى مكة، هذا لا نلزمه بالمبيت. لكن إنسان هكذا دون أن يضطر بقي إلى أن غربت الشمس، وجب عليه أن يتم اليوم الثالث، اليوم الثالث. أو هو من أصله أراد أن لا يتعجل، من أصله أراد أن يتعجل. وذكرت أمس أن قوله مبيت ليلات ثلاث بمنى من حسن تصرفه، من حسن تصرفه، لأن لو قال مبيت ليلتين لبقيت مشكلة في الثالث، مش واجبة هي. فلذلك جاب الثلاث على الأعلى، فمن تعجل فقد تعجل، ومن لم يتعجل فإنه يبيت كم ليلة؟ يبيت ليالي ثلاث ليالي، ثلاث ليال. كويس،
2: ممكن يكون البت ليلة عرفة.
0: لا لا لا، ليلة عرفة ما أحد قال بوجوب مبيت في في في في في في منن. ليلة عرفة، ليلة عرفة هناك من أهل العلم من أوجب المبيت في منن في مسألة أخرى ما تعلقت ببعد الحج، قبل الحج. بعض أهل العلم يذهب إلى أن اليوم الثامن بات وين؟ في منى وجوبا، بعض أهل العلم، الجمهور لا، لأن هذه من الليالي المختلف فيها، الجمهور لا. ليلة عرفة نعم سنة، سنة، لكن لمن يستطيعها؟ لكن رجل معه عجوز، والله مع رجل مع أبويه، والله معه مجموعة من العجزة يرهقهم إرهاقا كبيرا في منى ويظن أنه لا، هذه الضعف أو الضعاف واللي لهم أعذار، عذرهم النبي حتى في المبيت في منن في أيام الرمي، صح ولا؟ فلذلك بعض يقع من بعض الشباب خاصة أنه يريد أن يطبق السنة هكذا ظاهرها فيحمل العجزة ربما آذاه. لا، نقول من استطاع، كانوا شبابا توفرت لهم الظروف لا بأس، لكنه ليس على الوجوب عند جمهور أهل العلم، وإذا لم يستطع لوجود العجزة أو أرهقهم بذلك أو الضعفاء فإنه لا يبيت في منى، لكن الأصل أن يبيت بها، يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم يذهب إلى عرفة. كذلك المبيت في مزدلفة أيضا، هذا ما احنا قلنا نزول في مزدلفة، نزول هذا واجب، حط الرحال. بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب المبيت، وهذا أيضا من التخفيف، من قالوا يعني ذهبوا إلى عدم الوجوب كان أخف على الحجاج، في لأن لو بات الحجاج جميعا بالمزدلفة لرأيت الأمر تغيرا عظيما في رمي الجمرات وفي طواف الإفاضة، عندها سينفر الحجاج جميعا. الله عز وجل خفف عنا فلم يجعله واجبا عند جمهور أهل العلم، ولذلك يتسرب الحجاج، ينزلون ثم يتسربون هكذا جماعات ووحدانا، ويبقى من يقيم الشاعرة، وهذا من جمال الإسلام. هذا من جمال الإسلام. يبقى أناس يرونه واجبا أو الفرصة المتاحة لهم بشبابهم وقوتهم فيبقون بائتين في المزدلفة ويقفون بالمشعر الحرام ويقيمون السنة ويقيمون السنة. ولذلك لن تجد بإذن الله تعالى مكانا في مناسك الحج خاليا، سواء أخذه من أخذه بالوجوب أو أخذه استنانا، وهذا هو المطلوب. حتى إن بعض أهل العلم يقول لك لما تحج انوي به حتى الكفاية في الحج، لأن الله تعالى أوجب علينا أن نقيم الموسم، أن نقيم، لابد للمسلمين أن يقيموا موسم الحج. هذه فروض الكفاية، اسمها فروض الكفاية، يجهلها كثير من الناس في أمور كثيرة. الآن بعض الإخوة اللي يشتغلوا في جزار مثلا، هذا في قرية ولا في مكان، يقيم فرض كفاية، شكر الله له، خياط أقام فرض كفاية، اللي يحرث الشراك متاعها بالقمح والشعير أقام فرض كفاية، اللي يؤذن في مسجد أقام فرض كفاية إذا لم يكن المسجد عنده مؤذن. وهيك أمور كثيرة تجب بالفرض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فهذه من الليالي فيها اختلاف، لكن اللي يقصد الناظم ما بيت ليلات ثلاث بمنى، هي اللي بعد رمي جمرة العقبة، بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد وما بعده. ننتقل الآن إلى مسألة تحتاج تفصيل، هي مسألة الإحرام من الميقات. قال إحرام ميقات يعني من الواجبات إحرام من الميقات، إحرام ميقات أي من الميقات، من الميقات. إحرام ميقات فذو الحليفة لطيبة، هنا ينتهي النظم لطيبة، وبعدين للشام ومصر الجحفة، هذا بنات فاصلة. ما تقولش لطيبة للشام، لا، قدم المبتدأ وأخر الخبر في الأولى، وقدم الخبر وأخر المبتدأ في الأولى، فجاء الخبران متجاورين. نعم، فذو الحليفة لطيبة، ذو الحليفة المبتدأ ولطيبة الخبر. بعدين قال للشام ومصر الجحفة، لو بنظهر ولا علامة الإعراب شو نقوله؟ الجحفة مبتدأ مؤخر، خبر مقدم والمبتدأ مؤخر، حتى لا تفهم أن يقول فذو الحليفة لطيبة للشام، لا، الشام ومصر ميقات ومن؟ ماذا؟ الجحفة. فنفهم النظم، إحرام ميقات فذو الحليفة لطيبة، أصل لطيبة حذفت التاء لضرورة الوزن، بعدين فاصلة للشام ومصر الجحفة. للشام مجرور بالحركة الأصلية، للشام مجرور بالحركة الأصلية اللي هي كسرة، ومصر مجرور بالحركة الفرعية، مجرور بالحركة الفرعية. الإعراب رفع بالضمة ونصب بالفتحة وجر بالكسرة وجزم بالسكون. خرج عن هذه القاعدة سبعة أشياء، إما خروجا كليا وإما خروجا جزئيا. خرج المثنى فإنه ينصب بالألف، فإنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. خرج جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. خرج الأسماء الخمسة ترفع بالواو تنصب بالألف تجر بالياء. خرجت الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. خرج جمع المؤنث السالم أو المزيد بألف والتاء فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وخرج الفعل المعتل وخرج الممنوع من الصرف. خرج الممنوع من الصرف فإنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. فتحسسوا من يوسف. فتحسسوا من يوسف. هذه الفتحة بدل الكسرة زي مصر هذه. وخرج الفعل المعتل الآخر سبعة فإنه يلزم بحذف حرف العلة لا بالسكون. منها خروج كلي ومنها خروج جزئي. فمصر هنا مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف. ممنوعة من الصرف إلا إذا أضيفت أو لحق الألف والآل واللام. وجر بالفتحات ما لا ينصرف ما لم يضف أو يأكو بعد الردف كما يقول ابن مالك. إذن للشام هذه كسرة أصلية أو علامة أصلية. مصر علامة فرعية نائبة. نقول مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة. الجحفة هي المبتدأ فهي ميقاتهم. قرن قرن المنازل. قرن لذات عرق. قرن لنجد ذات عرق للعراق يا لملم اليمان آتيها وفاق. الحج له ميقات زماني وميقات مكاني. ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني قال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. أشهر معلومات شوال ذو القعدة وذو الحجة. هو ذو القعدة وذو القعدة ذو الحجة وذو الحجة أيضا كلاهما صحيح. اشتهر عند الناس القعدة والقعدة والحجة ماشي الحال. أشهر الحج. الإحرام يقف عند فجر يوم النحر لكن باقي الإفاضة طواف الإفاضة يبقى إلى آخر ذي الحجة آخر. ولذلك بعض الناس يأتي من يوم العيد وبيطوف طواف الإفاضة ومعاه عجزة فيصابون ويتألمون وربما يكسرون. لما ذي الحجة ذو الحجة كله وقت لطواف الإفاضة. خلي شوية يعني تخف تخف الزحمة بالنسبة للعجزة أو من لا يستطيع. هذه المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث ابن عباس وقت أو وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. ذا الحليفة. شوف هذا الـ هذا الـ الـ هذا الإعراب الفرعي. نقولوا هنا قلنا إحرام ميقات فذو وهنا نقول وقت لهم ذا الحليفة لأنها مفعول به. مفعول به يكون منصوب بإيش؟ بالألف نيابة عن الفتحة. نيابة عن الفتحة. الأصمعي رأى فتاة تملأ قربة من البحر أو من النهر فصيحة صايرة وفصيحة ما شاء الله. قالت يا أبتي أدرك فاها القربة. قالت يا أبتي أدرك فاها غلبني فوها لا طاقة لي بفيها. قال جمعت العربية في ثلاث. هي من صغرها ما شاء الله تتكلم العربي. ذا الحليفة اللي هو الآن معروف بأبيار علي. من العلماء من قال المقصود علي بن أبي طالب قاتل فيه الجن في البئر هذا ولم يصح. ومنهم من قال هو توافق فقط ليس المقصود علي بن أبي طالب وإنما هو علي آخر لكن معروف الآن بأبيار علي. هو ذو الحليفة. هذا قريب من المدينة ستة أميال يطلع عشر كيلو أو شوية أو 12 أقل من 12 عشر كيلو تقريبا. هو الآن قريب جدا من المدينة. هو أبعد المواقيت عن مكة. أبعد المواقيت عن مكة. قالوا حتى يرتبط الحرم بالحرم. حتى يرتبط الحرم بالحرم وهو ميقات أهل المدينة ومن أتى عليه من غيره. سلم يقول إيش قال؟ قلنا وقت ذا الحليفة لأهل المدينة ذا الحليفة وللشام الجحفة ولنجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. وذكرت أن اختلف في قصة العراق ذات عرق هل وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وصح الحديث أم وقتها عمر، وذكرت مسألة الشيعة فيها أمس كويس. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. نحن الآن متى ميقاتنا؟ ماذا؟ الجحفة ورابغ. لكن إذا مشيت زرت النبي صلى الله عليه وسلم وصلت في المسجد قبل الحج أبير علي هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. إذا أحرمت من أبيار علي فأنت من غير أهلهن. قال ومن كان دون ذلك، واحد يسكن ما بين الحرم ما بين مكة والميقات، هو داخل الميقات. هذا مثلا لو قلنا هذا مكة أو الحرم، هذا الكعبة هنا، هو وميقاته هنا، هو يسكن هنا ما بينهما، فهذا يحرم من حيث أنشأ إحرامه. ومن كان دون ذلك يعني بعد الميقات هو، فمن حيث أنشأ من بيته من مكانه يحرم ولا يطالب بالخروج. حتى قال ماذا؟ مبالغة في الحديث الصحيح، مبالغة. قال حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة منين؟ أهل مكة منين يحرموا؟ ما نقول أطلع للتنعيم في الحج، لا، نقول أحرم منين؟ من بيتك أو من المسجد. ستقرأ وتعرف أن الإحرام يجمع بين الحل والحرم، يجمع بين الحل والحرم. نقول لأن الحاج سيخرج إلى عرفات، الحاج سيخرج إلى عرفات، وعرف فين؟ في الحل، فسيجمع بين الحل وما بين الحرام. أما في العمرة هو لن يخرج إلى عرفات، فلو أحرم من المسجد وطاف وسعى وقصر أو حلق، هل خرج إلى الحل؟ لم يخرج. هذا اللي يخلي الآن في العمرة يطلع الناس إلى التنعيم ومن مسجد عائشة ويحرمون من ذلك، حتى أهل مكة. ليش؟ لأن هذا العمرة ستكون بدون حل، بدون حل. أما الحج ففيه الحل، ولذلك الحاج عندما يكون متمتعا، عندما يكون متمتعا، الحاج متمتع سافر في أشهر الحج، طلعت أول يا سيدي في ذي القعدة وقال لبيك عمرة، أصل الآن أحرم من الميقات وأصل إلى مكة، طاف وسعى وحلق وتحلل، نقول يوم 8 أحرم من بيتك أو من المسجد. يقول وين الحل؟ نقول لأنك ستخرج الحل في يوم عرفة، ستخرج الحل في يوم عرفة. في رواية البخاري يقول ولكل آت، ولكل آت عليهن من غيرهم، ولكل آت أتى، أسف، ولكل آت أتى عليهن على المواقيت من غيرهم. هذه الكلمة من البخاري تعلم أن ابن عاشر كان عالما، والبخاري كان بكثرة في عند المغاربة. هناك بعض العلماء يقول لك المغاربة يعتنون بمسلم أكثر من البخاري، حتى إن بعضهم قالوا فضلوا مسلما على البخاري. أول يقول العراقي أول من صنف في الصحيح محمد، البخاري محمد إسماعيل، أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعد البخاري، ومسلم بعد، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع، مع أبي علي الفارسي. ف بيقول لك ان بعض الغرب فضلوا المسلم على فضلوا مسلما على البخاري. الغرب الغرب الاسلامي عني بهما معا، نعم هناك شروح اكثر على مسلم، لكن لهم شروح على البخاري ولهم اعتناء بالبخاري. فهذه اللفظه من البخاري ولكل من اتى ولكل ات اتى عليهن من غيرهم، نبه عليها الشيخ ابن عاشر بكلمه بكلمه اذا دققت فيها قلت سبحان الله كيف هو يختصر العلم اختصارا. ماذا قال؟ قال ويلملم اليماني فاصلة آتيها وفاق، آتيها وفاق. كلمة آتيها وفاق هذه إشارة إلى رواية البخاري، أو إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن من غيرهن، بمعنى هذا الميقات لأهل كذا ولمن أتى معهم. أنت الآن مثلا مقيم في مشيت تقري في العراق، تقرأ في العراق، تتدرب في العراق، وبتحج. منين تحج؟ منين تحرم؟ من ميقات أهل العراق. فقال آتيها وفاق. آتيها الها هنا تعود على كل مواقيت الإحرام، مش على يلملم. إياك أن أحضر أن تعيدها على يلملم، تقول يلملم اليماني آتيها يلملم، لا، آتيها للجميع، لذي الحليفة وللجحفة ولقرن المنازل ولذات عرق وليلملم. آتيها وفاق. آتيها آت مبتدا ومضاف ومضاف إليه، أو نعم، والخبر محذوف تقديره ليحرم منها أو حارما منها. وفاق هذه مفعول لأجله، مفعول لأجله، تبين في العلة، أي موافقة لأهل ذاك الميقات. وفاق معناها موافقة لأهل ذلك، آتيها وفاق أي موافقا لأهل ذلك الميقات. قد يقول قائل المفعول يكون منصوب، مفعيل كلها خيرها منصوبة، منصوبات. قالوا هذا سكنها للضرورة الشعرية على لغة ربيعة، على لغة ربيعة من اللغات المعتمدة عند العرب، يستعمل الشاعر يستعمل لغة أخرى عند الضرورة، عند الضرورة، ولذلك لم ينصبها، ولذلك لم ينصبها. المهم أنه أشار إلى قول البخاري، رواية البخاري هذه، وإلى رواية المواقيت بقوله آتيها وفاق، آتيها وفاق. السؤال الآن يطرح نفسه، ما حكم من تجاوز الميقات غير محرم؟ محرم هو، بارك الله فيكم، هو لا يخلو من هذا الميقات. لو قلنا هذا الميقات وأنا ماشي الآن تجاوزته غير محرم ولم أكن من المستثنين من الدخول بغير إحرام، ذكروني بعدين أذكركم بمن استثني أن يدخل مكة من غير إحرام، ربما أنسى. هو كان مطالبا بالإحرام قاصدا الحج قاصدا النسك وتجاوزه، لا يخلو حاله من أمرين، إما أن يحرم، هو وصل هنا بعد ما تجاوز الإحرام الميقات، ماذا فعل؟ أحرم، أو أنه لم يحرم. فإذا تجاوز الميقات وذهب ثم وهو لم يحرم، وهو لم يحرم، ثم تنبه أو نبه، هذا يرجع ويحرم من الميقات ولا شيء عليه، يرجع ويحرم من الميقات ولا شيء عليه، تجاوزه أثم بذلك لكنه لم يحرم. أما إذا تجاوزه فأحرم، دخل في النسك، هذا عليه دم. يقول الفقهاء لا يرجع، لأنه سواء رجع أو لم يرجع فعليه الدم، لأنه أحرم متجاوزا الميقات. إذن هو تجاوزه غير محرم، يرجع إليه ويحرم ولا شيء عليه، تجاوزه فأحرم هذا يمشي في سبيله وعليه دم لمجاوزته ماذا؟ الميقات. أهو رجع، أهو رجع، نقول له حتى ولو رجعت خلاص لأنك أحرمت، أما اللي ينفع الرجوع هو الذي لم يحرم. نعم أخي، كيف؟ حسيا، حتى كان متعمدا أو كان ناسيا،
1: كان مع الناس مثلا يبي المدينة وبعدين يبي مكة وينزل في المطار قبل أن تعلق ربي مدينة
0: مسكرة، لا هذاك يحرم من جدة،
1: مجبر هذاك،
0: لا هذاك ما فيش مشكلة، هذاك يحرم من جدة، لأن الإحرام من جدة حتى واحد ماشي للندوة علمية مثلا في جدة والله في ماشي الرياض وبعدين لما نزل في جدة اختل بيدير عمرة وتأتي الفرصة يحرم من جدة. وهناك من العلم الآن من يقول إن الإحرام من جدة ما فيش مشكلة، وخاصة دخلوا في خطوط العرض وكذا إلى آخره، وأنها مساوية للميقات، كلام طويل، هذا واضح الآن، هذا المكاني، لا هذه ذو الحليفة والجحفة، هذا ميقات مكاني، طبيعة الحال بقيت مسألة قبل أن ندخل في، وإن تريد ترتيب حجك، مسألة التجرد، قال تجرد من المخيط تلبية والحلق مع رمي الجمار توفي. انتبهوا، احنا قلنا الواجبات بس يجبر هذه بدم، دم معناها بهدي اما من الغنم واما من البقر واما منين من الابل، به وقع استثناء في هذه الاحداش في قضية المخالفة في التجرد، في قضية المخالفة في التجرد، من لم يتجرد فعليه الفدية، فعليه الفدية. ما الفرق لما نقول فدية؟ الفدية هي التخير بين أمور ثلاثة، بين الصيام، وما بين إطعام ستة مساكين تطعمهم مدين مدين، وما بين الذبح من الغنم أو من البقر أو من الإبل. إذن هي تشترك مع الهدي وين؟ في قضية الذبح، وتختص كل واحدة منهما بشيء، هذا ما يسميه العلماء العموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص الوجهي، في عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق، وفي عموم وخصوص وجهي. الفدية بمعنى من ترك التجرد كاملا أو في بعض أجزائه، شعليه فدية، ربما ذبح شاة كالهدي، ربما ذبح بقرة، ربما ذبح بدنة، ماشي الحال نحر، لكن له أن يصوم ثلاثة أيام، وله أن يدفع كم مدين لستة مساكين، فالأمر أخف، فالأمر في التجرد معلش أخف من غيره. لماذا؟ قبل تقول لماذا نجاوبك، لماذا فرقوا ما بين التجرد وما بين باقي الأركان، باقي الواجبات أسف؟ قالوا لأن المخالفة هنا مخالفة في الترفه. مخالفة في ايش؟ في الترفه، لا في النقص، لا في ايش؟ في النقص. باقي الأمور الثانية مخالفة في نقص شيء من أفعال الحج، من أفعال الحج، لكن هذه مسألة تتعلق بالترفه. فقال الفقهاء: ما كان متعلقا بالترفه فجبره بالفدية، وما كان نقصه أو ما كان متعلقا بنقص في أفعال الحج فجبره بالهدي، فجبره بالهدي. أي نعم نعم، هذا لا ينبغي أن يغيب أو أن يعزب عنكم. نعم أعيد أعيد، نعم هذه 11، والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت بدم، تجبر منها طواف من قد إلى آخره. هذه 11، 10 فيهن الهدي، 10 فيهن الهدي كله. والتجرد، قال تجرد من المخيط، هذا فيه فدية، فيه البس توبة أو طاقيتا خير، هذا عليه فدية. الفدية قلنا بين الصيام وبين إطعام 6 مساكين بمدين، وما بين الذبح والنحر، فهي في الذبح والنهر تشترك مع الهدي، لكنها أخف منه في قضية الصيام وفي قضية الإطعام. قضية ماذا؟ الإطعام أخف. لماذا فرقوا بينهما؟ قالوا: لأن التجرد هذا يتعلق بالترفه، رفاهية الإنسان، ولا يتعلق بنقص في الحج أو في أفعاله، أما الباقي فتتعلق بنقص في الحج أو في أفعال الحج. قاعدة عند فقهائنا: ما تعلق بالترفه ففيه الفدية، وما تعلق بالنقص ففيه الهدي، ففيه الهدي. نعم طبيعة هذا ناقص، يعني كأن هذا أكثر خطرا أو ينقص شيئا من الأفعال، فكان كفرته أكبر، وإن اجتمع في قضية الذبح أو النحر. نعم نعم، لا مخير مخير، هذه الأمور المخير، لأن تعرف أنتم في أشياء الكفارات فيها ما هو مخير وفيها ما هو مرتب وفيها ما هو يجمع بين التخيير والترتيب، وهذا يغفل عنه الناس، اللي هو الحنت في اليمين، حنت في اليمين، في تخيير وفي ترتيب ما بين العتق وما بين الإطعام والكسوة، تخيير في الصيام، ترتيب، لأن القرآن شو يقول؟ فمن لم يجد فصيام، فمن لم يجد. احنا الآن تلقاه طافح من الغناء أو ما يحنت سمت الأيام، يقول لا، القرآن شو قال؟ فمن لم يجد فصيام، ما لقاش ما ينفق، ما يطعم، ما يكسو، ما يعتق، هذا يرجع إلى الصيام. مش من الأول تصيم، لأن فيها تخيير وفيها ترتيب، فهذه على التخيير في الحج، فهذه على التخيير في الحج. قال الناظم عليه رحمة الله: وإن تريد ترتيب حجك اسمع. الآن قال أنا بعد وريتكم الركن وبعد ما وريتكم ال نعم الله يبارككم، قلت من العفو من سري. تمام تمام. قالوا: يستثنى، جزاكم الله خيرا، هناك أشخاص يستثنون من وجوب الإحرام لدخول مكة. الأول: من دخلها لقتال بوجه شرعي. الأول: من دخلها لقتال بوجه شرعي، قيده أن يكون القتال ماذا؟ شرعيا. فأسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

هود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

0: موسى.
1: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم.

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر،

ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار

يذكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟

الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار